عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تستمعون إلى حياة اف ام.
1: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال: ألا تدعو له طبيبا؟ قالوا: يا رسول الله، وأنت تأمرنا بهذا؟ قال: فقال: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه دواء. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عن عبد الله بن مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معتدين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امح خطايانا.

وعلنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم.

أنفقوا علينا فأنفق عليهم، اللهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم يا رحمن، أجزل مثوبتهم، ارفع درجتهم، اللهم

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 75.
1: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. الحديث 810. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الحديث 811. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. الحديث 812. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليترك. الحديث 813. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. باب هدم الكعبة. الحديث 814. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج، يقلعها حجرا حجرا. باب ما ذكر في الحجر الأسود. الحديث 815. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. باب من لم يدخل الكعبة. الحديث 816. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. باب من كبر في نواحي الكعبة. الحديث 817. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. باب كيف كان بدء الرمل. الحديث 818. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. الحديث 819 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. باب الرمل في الحج والعمرة. الحديث 820 عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحب أن نتركه. الحديث 821 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. باب استلام الركن بالمحجن. الحديث 822 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. باب تقبيل الحجر. الحديث 823 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته. الحديث 824 عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. الحديث 825 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد، مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا، فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا، أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا، كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، هو بنادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم، أكنتم مصدقية أم مكذبي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا سنصدقك. طيب، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قالت قريش، يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي فيه محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل، معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما؟ ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالله أناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكن معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه إياها سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون، بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذا القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة، إذن واشكروا لله، طبيعي إن كنتم إياه تعبدون، اللهم إنا عابدون لك شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك يا رب، زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يكسبون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا. ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون

وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء.

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة

0: شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة الروم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، قد تحيق بالأمة الإسلامية أحداث كبار، تجد بعض الدعاة غارقا في جزئيات الدين، وكأن هؤلاء الذين أمامه ليسوا مهتمين مثله بما يحيط بالعالم الإسلامي. فلا بد من أن تعالج الكليات الأخطار الداهمة. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ينبغي أن تعطيهم الحكم الشرعي فيما يجري، ينبغي أن تربط ما في القرآن والسنة مع ما يشاهدونه ويسمعونه. أما أن تبقي هذا المسلم نهبة لإعلام مضلل، أو نهبة ليأس قاتل، أو نهبة لتفاؤل ساذج، كلا الحالتين مرض. التفاؤل الأبله ثم اليأس القاتل. ينبغي أن تعلم الناس من حين إلى آخر هذا الحدث ماذا يعني، وما تحليله، وما هي سنة الله في خلقه. أيها الإخوة الكرام، يعني سيدنا عمر عملاق الإسلام كما يقولون، الخليفة الراشد، هناك من ينظر إليه كخليفة من عمالقة الخلفاء في الإسلام، هناك من ينظر إليه وقد فتحت له البلاد، هناك من ينظر إليه وقد أقام العدل، هناك من ينظر إليه وكان من أرحم الخلفاء. دخلوا على الصديق رضي الله عنه، يعني يأخذون عليه أنه ولى عليهم عمرا لأنه شديد، فقال الصديق: أتخوفونني بالله؟ إن لقيت الله أقول يا ربي وليت عليهم أرحمهم. قال مرة عمر: والله لو علموا ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه. هذا الخليفة العظيم هناك من ينظر إليه فقط أنه كان مطبقاً لجزئيات السنة، هو يطبقها لكن له حجم كبير كبير، فينبغي أن نأخذ من الشخصية جانبها الكبير وجزئيات شخصيتها الصغيرة، لا أن نكتفي بجزئيات صغيرة وأن نعرض عن كليات كبيرة. سيدنا عمر لما جاءه عقبة بن عامر رضي الله عنه يبشره بفتح الشام، وقد ركب إليه أسبوعاً من الجمعة إلى الجمعة حتى وصل المدينة وأخبره بالفتح، فكبر المسلمون وسروا لهذا النصر المؤزر. هي كلية كبيرة، فتحت بلاد بأكملها، نحن في آخر أيام المسلمين لا يستطيعون أن يسترجعوا شبراً من أرض، فتحت بلاد بأكملها. سيدنا عمر نظر إلى خفي عقبة، قال: متى لبستهما؟ قال: منذ أسبوع وأنا أمسح عليهما. فقال له عمر: أصبت السنة. دقيق، جاءه خبر بفتح البلاد، ما شغلته هذه القضية الكبرى عن جزئية في الدين. شيء آخر، سيدنا عمر حينما طعن، يعني انتهت حياته، فسأل من حوله بعد أن طعن: أصلى المسلمون الفجر؟ يعني ما شغله هذا الخطر الذي دهمه والذي ينهي حياته عن حرصه على أداء شعائر الله، هل صلى المسلمون الفجر؟ وفي رواية أنه وهو مطعون قال: ما تقولون في مسألة إرث الجد مع الإخوة؟ فتحدثوا، فقال عمر: إني كنت رأيت في الجد رأياً، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك أبي بكر فلنعم الرأي كان. طيب، واحد مطعون يبحث في قضية فقهية، هذه من رحمته، وهذا من توازنه بين الكليات والجزئيات. أنا أدعو إلى التوازن، لا أدعو إلى نبذ الجزئيات، حاشا لله، كما أني لا أدعو إلى أن نكتفي بالكليات كمان، حاشا لله. هذا إسلام كامل، كل لا يتجزأ، لكن هناك أولويات. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نكون كدعاة إلى الله، أن نكون عادلين في النظر إلى شمولية الإسلام، يشمل الدنيا والآخرة. هناك من يكتفي بالجانب الأخروي من الدين، لذلك إنسان من أعداء الدين جلس مع جماعة
يتحدثون عن الآخرة فقط وعن قلوبهم وأذكارهم فقط. فقال هؤلاء لا خطر منهم، هؤلاء هم تحت الأرض أو فوق السماء، أما هذه الدنيا لا تعنيهم أبدا. وهذا خطأ. ينبغي أن تعنيك الدنيا كما تعنيك الآخرة، ينبغي أن تعتني بجسمك كما ينبغي أن تعتني بنفسك، ينبغي أن تلبي الحاجات الضرورية وأن تلبي القيم الأساسية في حياتك. لا بد من التوازن. لماذا كان الإسلام متألقا؟ سيدنا عمر رأى جملا مصابا بجرب فسأل صاحبه ماذا تفعل؟ قال أدعو الله. الله شيء جميل. قال له عمر لو جعلت مع الدعاء قطرانا، هي مشكلة المسلمين بالدعاء فقط، اللهم دمرهم، اللهم أهلكهم، أيوه. ماذا تفعل أنت؟ ماذا فعلت في بيتك يا من تدعو عليهم؟ هل فعلت شيئا؟ هل أقمت أمرا لله؟ هل تركت منكرا؟ هل ألزمت نفسك بعبادة من العبادات الأساسية؟ هل أمرت أهلك بالصلاة واصطبرت عليها؟ هل تركت منكرا؟ هل ألغيت ملهيا من ملهيات الدنيا في البيت؟ ماذا فعلت؟ تدعو فقط. قال له أدعو الله أن يشفيه. قال له هل لا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ هكذا أيها الإخوة. إذن ما الذي تجده؟ تجد جماعة من المسلمين مهتمين بالفكر الإسلامي فقط، فقط يؤلفون الكتب، يلقون المحاضرات، أما الجانب السلوكي، أما الجانب الجمالي، الجانب النفسي مهمل. فكر نامي وضمور في قلوبهم وفي علمهم الفقهي. تجد أناساً آخرين نما عندهم الفقه إلى درجة غير معقولة، أما اتصالهم بالله وإقبالهم عليه وإخلاصهم ضعيف جداً. تجد أناساً آخرين يهتمون بالجانب النفسي فقط في الدين، وهم منعزلون عن الحياة عزلاً تاماً، هم في واد والناس في واد. فحينما تبتعد عن الأحداث وتنسلخ منها ولا تهتم بها تعدت عن الناس أيضاً. يا أيها الإخوة، الذي أردته التوازن، الوسطية، الاعتدال. الإسلام هو الإسلام بكل فصوله. لذلك من أدق تعريفات العبادة هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. طاعة طوعية، لو أنك أطعت الله مكرها ليست هذه عنده عبادة، أطعته ولم تحبه ليست عبادة، أحببته ولم تطعه ليست عبادة. أساسها معرفة يقينية لا بد من طلب العلم تفضي إلى سعادة أبدية. هذا الجانب الجمالي في الإسلام، في الدنيا منه جزء وفي الآخرة أجزاء. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أيها الإخوة الكرام، إن أردت أن تكون داعية إلى الله ناطقاً صامتاً، قضية سهلة جداً، وأنا أرجح أن تكون صامتاً، لأن الدعوة الصامتة الآن هي وحدها التي تفعل فعله. أما إذا وهبك الله لساناً ناطقاً وقلباً حافظاً وحكمة بالغة فلتكن داعية صامتاً وناطقاً. أيها الإخوة، الإسلام واسع جداً، لم يروى عنه ولا حديث. سيدنا خالد لكنه فتح البلاد، تفوق في هذا الجانب وما أنكر عليه أحد. وهناك من أصحاب رسول الله من روى عنه أكبر كم من الأحاديث، سيدنا أبو هريرة، ولا أنكر عليه أحد. يعني كل إنسان هناك أساسيات في الدين يقيمها، وهناك تفوق في جانب ما في مانع. أما هذا الذي تفوق في جانب لا ينبغي أن يزدري الجوانب الأخرى، لا ينبغي للفقيه أن يزدري علماء الحديث، ولا ينبغي لعلماء الحديث أن يزدروا الفقهاء، ولا ينبغي للمفسرين أن يعرضوا عن رواة الحديث. الدين ما جاءنا عن الله عز وجل في الكتاب والسنة، هذا هو الدين. فمن تعظيمك لله أن تعظم كل جوانب الدين. هناك أناس يبني المساجد، لولا أن هناك من بنى هذا البناء أين نجلس؟ هؤلاء لهم شأن عند الله. هناك من يقدم للمسجد كل مرافقه الأساسية وحاجاته، هناك من يخطب فيه، هناك من يدعو إلى الله فيه. يعني إنما يعمر مساجد الله، من أوسع الآيات فهما،
الذي حضر إلى المسجد هو عمر مساجد الله، والذي بنى المسجد له سهم في إعمار بيوت الله، والذي زينه بالثريات له سهم في إعمار بيوت الله، والذي دفأه والذي كيفه والذي أقام فيه المرافق والذي دعا فيه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يعني ربنا عز وجل كرمه واسع، فأي جهة خدمت بها الإسلام هو طريق إلى الجنة. هناك طبيب يخدم المسلمين بنصحه وإتقان عمله ورحمته بالفقراء، هذا طريق إلى الجنة. هناك تاجر صدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة. هناك قاضي عدل. هناك مدرس يعلم أبناءنا أمور دينهم. يعني رحمة الله تشمل كل المسلمين، وكما أقول دائما الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. يعني الأم المثالية هذا باب إلى الجنة، الزوجة المثالية باب للجنة، طريق للجنة، الأب المثالي طريق للجنة، الصانع الذي لا يكذب، إنما أهلك الصنعة قول غد وبعد غد، الصانع المتقن لعمله طريق إلى الجنة. بشكل أو بآخر عملك الذي ترتزق منه إذا كان في الأصل مشروعا وسلكت به الطرق المشروعة، ما كان في غش أو كذب أو احتيال، وأردت به كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين، ولم يشغلك عن فريضة أو عن واجب، هذا العمل المهني انقلب إلى عبادة. بل إن عادات المؤمن عبادات، زواجه، عمله، إكرام أهله، كله عبادة من نوع آخر. بينما المنافق عباداته الشعائرية سيئة، يرائي بصلاته وصيامه وحجه. فبين أن تكون أعمالك العادية عبادات لأنك مؤمن، وبين أن تكون عبادات المنافق سيئات لأنه منافق. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل يصف القرآن بأن فيه شفاء للناس، شفاء للصدور، أنت قد تستمع إلى بعض الأخبار أو أن ترى بعض الأحداث تضطرب، تتمزق، تحتار. إذا قرأت القرآن اطمأن قلبك. والله آية قرأتها البارحة وكأنني أقرأها أول مرة في حياتي. وكأي من قرية، كأي من ألفاظ التكثير، كم من، قد تقول كم كتابا عندك؟ هذا سؤال أنا أجيب، عندي 30 كتابا. أما قد تقول كم من كتاب عندي، هذه كم التكثيرية، تشبهها كأي. وكأي من قرية أمليت لها، قوة، بطش، غنى، سيطرة، إعلام، طيران، مكر، أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. ثم ما قال فأخذتها، ثم تفيد التراخي، وإلي المصير. لا تنسى أن الله موجود، وأن هذه الدنيا لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. رب اجعل هذا بلدا آمنا، سيدنا إبراهيم، وارزق أهله من الثمرات، لكن حدده، قال له بس من آمن بالله واليوم الآخر. فقال الله له ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه الآيات أنا أرددها كثيرا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من عدله، لأن دورة الحق والباطل أطول من عمر الإنسان. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. أيها الإخوة، هذه الآية احفظوها. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: حياة اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 24 إلى الآية 87 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 24 إلى الآية 87 من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيةً

من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق

يبين الله تبارك وتعالى فضله ورحمته بهؤلاء حتى وإن كانوا معرضين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. ظلمات البر حينما تأتي العواصف والأعاصير، وظلمات البحر حينما يموج البحر أمواجا عاتية، ولكل منهما كما نعلم مخاطره الكثيرة. وكم من أناس ذهبوا ضحية هذه الكوارث الطبيعية في البر والبحر، نسأل الله السلامة. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، تتضرعون له تبارك وتعالى حينما يصيبكم هذا الهم وهذا الضر والخفية، أي ترفعون أصواتكم وتدعونه كذلك سرا في الخفاء، تقولون يا ربنا نجنا مما نحن فيه، فإذا نجيتنا كنا شاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب غيرها، لكنكم بعد أن ينجيكم الله تبارك وتعالى تشركون به، ثم أنتم تشركون. ثم بين الله تبارك وتعالى عظيم قدرته. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. والعذاب الذي يبعثه الله من فوق يكون بالصواعق وما يشبهها، ومن تحت الأرجل بالخسف. والأمم السابقة أصيبت بأنواع من هذا العذاب، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهذا عذاب من فوق، ومنهم من أخذته الصيحة وهذا كذلك، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا وهذا عذاب من تحت أرجلهم. وإنما خص العذاب من فوق ومن تحت الأرجل لأن الإنسان لا يستطيع دفعه، قد يأتي العذاب عن اليمين أو عن الشمال فيدفعه الإنسان مستطاع، لكن العذاب الذي يأتي من فوق أو من تحت الأرجل لا يمكن أبدا للإنسان أن يدفعه، لا يملك هذا. ولذلك يا أخوة، من الدعوات التي كان سيدي وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدعها صباح مساء، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أرأيتم ما أجمل هذا الدعاء الجامع الذي لا يدع أمرا من أمور الشر إلا ويسأل الله تبارك وتعالى أن يصرفه، ولا يدع أمرا من أمور الخير إلا ويسأل الله تبارك وتعالى أن يمن به. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، كما جاء في الآية الكريمة التي تليت من قبل: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة أو من تحت أرجلكم، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. أو يلبسكم شيعا، أي يجعلكم فرقا متعددة مختلفة، كل فرقة تنال من أختها، وكل دولة تدبر المكائد.

0: إذا لغيرها، وهذا هو واقع المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أنهم عقلوا لوحدوا صفهم أمام هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يسلبوهم كل شيء، الذين تداعوا عليهم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد تتساءل أخي المستمع، لماذا جاءت كلمة أو في قوله أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، وجاءت الواو في قوله ويذيق بعضكم بأس بعض؟ والجواب يا أخي أن هذه الأمور الثلاثة أمور مختلفة، فالعذاب الذي يأتي من فوق غير الذي يأتي من تحت الأرجل، وهذان العذابان غير العذاب الثالث وهو قوله أو يلبسكم شيعا ويجعلكم فرقا. أما النوع الرابع ويذيق بعضكم بأس بعض فهو ناتج عن الأمر الثالث وهو أن يلبسكم شيعا، لأنه إذا كنتم شيعا متخاصمين فإن بعضكم سيذوق بأس بعض، ولو أنه قال أو يذيق بعضكم بأس بعض لكان هذا النوع نوعا مختلفا عن سابقه. فانظروا إلى عظمة القرآن وإعجازه، إنه تنزيل رب العالمين. ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نبين الآيات لعلهم يفقهون. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول الله مسليا نبيه عليه وآله الصلاة والسلام: وكذب به قومك وهو الحق. لو عقلوا ما كذبوه، وعرفوا أن هذا الدين فيه عزهم ومجدهم، لكن قل لست عليكم بوكيل، الله هو الوكيل عليكم. ثم يقول: لكل نبأ مستقر. لا بد لكل أمر أن يستقر عند وضع معين وحال معين، وهذه بشارة للنبي عليه وآله الصلاة والسلام بأن دينك سيعلو، وبأن الله سينصرك، وبأن هذا الدين سيستقر وسيدخل الناس في دين الله أفواجا. وهذا الذي كان، وسوف تعلمون، سوف تعلمون أن الله سينصر دينه ويعذب العصاة العاتين المتكبرين. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. أصل الخوض يا أخوة هو ما يكون في الماء، ولكن استعمل فيما بعد لكل ما ليس فيه خير. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي يتكلمون فيها كلاما غير لائق ويستهزئون وينكرون، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي سورة النساء التي مرت معنا من قبل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقيل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل إنه خطاب لأمته، لأن الرسول لا ينسى ولا يقعد مع الذين يسخرون من آيات الله. إذن معنى الآية: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أي وإن ما ينسينك الشيطان. فهذه إما يا أخوة مركبة من كلمتين: إن الشرطية أداة شرط، وما التي جاءت للتأكيد، وهي مثل قول الله تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. هذه إن وما. وإما ينسينك الشيطان، يعني إن ينسينك الشيطان وأنت تجلس مع هؤلاء الخائضين في الآيات، يعني إذا كانوا يخوضون وأنساك الشيطان أنهم يخوضون، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. معنى الآية بإيجاز يعني إذا جلست مع من يخوض في الآيات وأنساك الشيطان هذا القول وهذا الخوض ثم تذكرت، فإياك بعد تذكرك أن تظل جالسا معهم، يعني ينبغي أن تترك مجلسهم حين الذكرى. ومن هنا قالوا الآية لن تكون للرسول عليه وآله الصلاة والسلام، لأن الشيطان لا يقدر أن ينسيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، اترك هؤلاء لا تجالسهم، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي ذكر بهذا القرآن حتى لا تحبس نفس بما كسبت. تبسل معناها تحبس وتمتنع، ومعنى الآية أي ذكر بالقرآن حتى لا يستمر المعرض على إعراضه، وحتى لا يستمر الكافر على كفره، وحتى لا يستمر العاصي على معصيته، فتحبس نفسه بما كسبت. إذن التذكير بالقرآن من أجل أن تطلق نفوس هؤلاء العصاة أو الكافرين أو المعرضين من حبسها، حتى لا يتعرضوا لسخط الله تبارك وتعالى. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. هذه أمور ثلاثة يا أخوة ذكرها القرآن الكريم. يقول الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: ذكر بهذا القرآن. وقد جاء في آخر آية من سورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذن ذكر به من أجل ماذا؟ من أجل أن لا تحبس نفوس كثيرة بمعاصيها وبسبب أخطائها، ثم بعد حبسها لن تجد وليا لها من دون الله، ولن تجد شفيعا يشفع لها، ثم إن قدمت فداء فإن الفداء لا يقبل منها. هذه معاني الآية الكريمة بإيجاز: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. إذن القرآن الكريم إن أقبل هؤلاء عليه فإنهم لن تحبس نفوسهم، ولن يجدوا مانعا يمنعهم من رضوان الله، ولن يجدوا داعيا ليقدموا فداءه. أما إذا حبسوا بأخطائهم فإنهم ليس لهم ولي من دون الله، وليس لهم شفيع، ولن تقبل منهم فدية، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أي هؤلاء الذين لم يؤثر القرآن الكريم فيهم، أبسلوا بما كسبوا أي حبسوا في جهنم، وحبسوا فيما لا يرضي أحدا بسبب كسبهم من الذنوب. ثم يبين الله تبارك وتعالى جزاءهم: لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والحميم يا أخوة هو المتناهي في الحرارة، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. يا أخوة، هذه الآيات تبين لمن منحه الله تبارك وتعالى لبا، ولمن أكرمه الله تبارك وتعالى بالتدبر. هذه الآيات من سورة الأنعام تبين للمسلم بأنه ينبغي أن يتأثر بهذا القرآن الكريم، وأن يكون هذا القرآن الكريم دائما مرجعا له ليتذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم إن هذا القرآن يا أخوة هو الهدى، وهو الرحمة، وهو البشارة، وهو الشفاء، وكل ذلك جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا ذكر أيها النبي، وذكر أيها الداعية بهذا القرآن حتى يتأثر الناس به، حتى لا تحبس نفوسهم فيما لا يحبون، وحتى لا يكون لهم ولي ولا شفيع، وحتى لا تقبل فديتهم. ومن أين يأتون بالفدية؟ سبحان الله. ثم ما جزاؤهم؟ شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يجيرنا من شراب الحميم حميما وغساقا، ومن العذاب الأليم، وأن يكرمنا بالثواب والخير. وصدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا صحابته جميعا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة النور.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أفهم إعلانك.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسري اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه، ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة صرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له: أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها. فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في أسلوب إداري قوي جدا هو اللي بيفصل بين الشخص المشغول والشخص المنجز، واسمه بناء عادات الأعمال. بدل ما يكون شغلك كل يوم عبارة عن محاولة للنجاة من تراكم المهام،

0: اصنع لنفسك نظام تشغيل ثابت، نظام بيحول أهدافك الكبيرة ومهامك الكثيرة لخطوات آلية، أعمال يومية يعني روتينك اللي ما بتتنازل عنه، أعمال أسبوعية وشهرية، محطات المراجعة والإنجاز، أهداف سنوية هي البوصلة اللي بتوجه كل مجهودك. هون بيصير الشغل واضح منظم والنتائج بالتأكيد راح تكون عالية. الفرق بين رد الفعل والتخطيط بيمثله بموظفين. الموظف اللي بيشتغل على ردات الفعل بوصل الصبح بيفتح الإيميل وبيستنى الظروف تقرر شو راح يعمل، يومه عبارة عن سلسلة من ردود الأفعال. بينما الموظف اللي بيشتغل على التخطيط بوصل وعارف بالضبط ترتيب أولوياته، المهمة الأولى الثانية والثالثة، وهون هو الشخص اللي باني عادات الأعمال وهو اللي بقود يومه مش الإيميلات اللي بتقوده أو أي أعمال طارئة تطرأ فيه. طيب كيف تنظم يومك عملياً ضمن هاي القاعدة؟ عشان تسيطر على وقتك قسم مهامك لثلاث فئات: الأعمال الثابتة اللي هي الديلي روتين وبتحتوي على الأساسيات اللي لازم تخلص كل يوم، متابعات، تقارير، تحديثات، أعمالك الثابتة هاي بتخلصها بأقل مجهود ذهني لأنها صارت عادة. الأعمال المتغيرة هون مساحة مرنة للطلبات المفاجئة اللي بتجيك، المشاكل التقنية أو الاجتماعات الطارئة، دائما اترك لها فراغ في جدولك. ثلاثة، الأعمال التطويرية وبتكون بالعادة من الخطة اللي انت حاطها بدك تحسن بيئة العمل أو تطور مشروع إضافي. الخلاصة، الإنجاز العالي مش انفجار مجهود مفاجئ، هو تراكم بسيط لعادات يومية ذكية. كل ما حولت مهامك لهاي العادات رح تضمن النجاح تلقائيا وبدون استنزاف لذهنك كموظف مثالي. ابني عاداتك قبل ما يضيع وقتك، وإذا حاب تتعمق أكثر في هذا الفن بنصحك بكتابين: كتاب العادات الذرية وكتاب قوة العادات، واربطهم في أعمالك. وتذكر دائما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانكم عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط.

0: مول. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا، له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة، وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الما شهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد، مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا، فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا، أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا، كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، هم بنادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم، أكنتم مصدقين أم مكذبين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا سنصدقك. طيب، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قالت قريش، يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي فيه محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل، معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما، ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالأناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء ونداءً، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه إياها سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون، بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذن القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله بك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون، اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك، يا رب زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: اف ام ضلك معنا.
1: من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

اسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء والصلد، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذن مستمعينا الكرام كل عام وأنتم بخير وبداية موفقة وعودة ميمونة إلى العمل. يعني عدنا للمنبه والقهوة والصحوة الصبح. يمكن البعض يقول لك كمان عدنا للميزان الآن الله يسر بعد المعمول والحلويات والكعك واللحم اللي أكلناه خلال فترة الإجازة في العيد. أبصر كم كيلو زدنا. على العموم يمكن العيد ما حمله من فرح ولمة العائلة الجميلة وأجواء سعيدة وفرح وسرور وأجواء مباركة عشناها جميعا الحمد لله في هذا الوطن. يمكن كان في بعض الملاحظات وخلينا أقول هذا ما تابعناه على وسائل التواصل الاجتماعي من كثير من المنشورات والبوستات اللي نزلتها الناس. بعضها تحدث عن منتخب النشامة وكثير من الناس تحدثت في الموضوع خاصة اليوم المباراة الودية التي ستجمع النشامة بسويسرا. البعض تحدث عن الحفل الفني كما يسمى أو كما أسمي بالفني الحفل الصاخب الذي أقيم في البتراء. والبعض تحدث والصور التي انتشرت على موضوع النظافة العامة والجواعد والعظام ومخلفات الدم والأضاحي اللي شفناها على جوانب الطريق مع الأسف في بعض الأماكن واللي شفناها جنب الحاويات خلال أيام العيد. طبعا هذه كانت من أكثر المناظر اللي أزعجت الناس صراحة خلال عطلة العيد موضوع النظافة وخاصة بقايا الأضاحي اللي كانت متراكمة في بعض الأماكن خلينا نقول خاصة في الأطراف جنب الحاويات بطريقة مزعجة. ويعني هنا يمكن أنا سامحوني على المنظر وسامحوني أني بديت أول حلقة بعد العيد بهذا الموضوع لأنه والله الموضوع مزعج جدا أنك تشوف الجواعد والعظام والأحشاء ومخلفات الذبح يعني مش محطوطة بكيس أصلا. يعني لو هو حاطه بكيس ومسكر الكيس وحاطه جنب الحاوية كان ممكن تقول يعني مش معقول راميها على الأرض وحاط جنب الحاوي. لا هو راميها على الأرض ومش حاطها في كيس أصلا مش حاطها في كيس. وانتوا هاي المناظر يا أخوان انتوا عارفين أنها كارثة بيئية لأنه بعد مش ساعات بعد دقائق بتبلش الروائح ويجي الذبان أجلكم الله وتتحول المنطقة كلها لمشهد مؤذي ومزعج للسكان ولكل حدا يمر فيه. رغم أنه قبل العيد انتوا شايفين حالة الطوارئ اللي كانت في الأحياء قبل العيد. يعني الأحياء كانت داخل بمسابقة جمال البيوت منظفة ومعزلة والحدائق والأرضيات حتى الناس الرصيف شطفة الرصيف بقول لك أنا بدي استقبل ضيوفي بأبهى صورة. وحتى يعني يمكن داخل البيت ما ظل الشباك إلا تنظف وتليف ويعني والأب دائما ماسك البربيشة والسيارات انغسلت وكل شيء انغسل. مع الأسف طبعا بلش العيد وشفنا هذه المناظر. فأنا اللي أقوله يا أخوان إحنا يعني لازم نكون حريصين بأنه إلى متى إحنا بدنا نظل نشوف هذه المناظر. مثل ما قلت اللي قضى قبل العيد يومين وثلاث ويغسل وينظف ويرتب حوالين بيته مش معقول بعد ما يذبح نشوف هذا المنظر ولما يطلع الصبح يلاقي هذا المشهد. بعض الناس يا إخوان يعني مع الأسف بيتعامل مع مخلفات الأضاحي بطريقة مستهترة. أنا شفت أحد يعني بأحد المناطق اللي رحت ذبحت فيها بدون ذكر المنطقة بالضبط صراحة وتحسست من المنظر كثير. شفت ولد يمكن عمره 10 سنين تقريبا حامل طشت مفهومة حامل طشت وفي مخلفات أضاحي مليان مخلفات أضاحي وكبهن جنب الحاوي. يعني انت لما بدك تشوف واحد بعمر 10 سنين بدك تلوم اهله في البداية مش جايبين له كيس كبير مثلا كيس مخلفات كيس نفايات حاطين له فيه هاي المخلفات مسكرين الكيس كويس ومفهمينه انه اذا انت مش قادر تحمله يعني بيطلع واحد كبير المفروض يحطه داخل الحاوية بطريقة ما تأذي الناس ما تأذي السيارات ما تأذي المارة في الطريق. يا اخوان البعض مفكر انه هاي مسؤولية الامانة يعني هو بس يرمي والأمانة والعامل النظافة هو اللي يشتغل أو البعض مفكر أنه هذه مسؤولية البلديات. يعني هاي مسؤوليتك أنت يعني هاي أبجديات نظافة المكان اللي أنت عايش فيه نظافة المكان اللي أنت عايش فيه. أنا سامحوني بس إحنا كنا متفقين أن الأضحية شعيرة دينية عظيمة وكنا نعتز فيها جميعا وكثير من الناس يفضلوا يذبحوا قدام بيوتهم أو داخل الحوش البيت. لكن المشكلة لما يصير الذبح بمكان يعيق حركة الناس أو يعيق حركة الجيران. هاي المناظر أمامكم يا إخوان شو رأيكم فيها؟ طبعا أنا بقولكم أنه هذا جزء مما وصلنا عبر صفحة حياة فهم لكن أنتوا عارفين أنه هذا المنظر موجود في كل مكان مع الأسف. نعم بكل مكان هذا المنظر اللي من يتابعنا على البث المباشر.
فمرة ثانية اليوم أنت اذبح بالبيت ما عندك مشكلة، اذبح قدام الدار طبعا خلينا نقول داخل حدود بيتك ما عندك مشكلة، لكن المشكلة لما أنت اليوم يعني تكون سبب في إيذاء الناس عشان تطبق الشعيرة الدينية العظيمة اللي مثل ما قلت سنة أبينا إبراهيم اللي نعتز فيها جميعا، وتمر الناس اللي طالعين يعيدوا على قرايبهم ولا الضيوف جايين على الحارة ومحهم ولادهم والولاد لابسين جديد ومبسوطين، وفجأة يلاقوا هالدم ما شاء الله يعني سايح بالشارع أو متجمع على الرصيف، وطبعا الأولاد ما بحلالهم يدعسوا إلا بنص بركة الدم ها سبحان الله. فهذه أول ملاحظة، هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية تتعلق بنظافة الشوارع ونظافة الحدائق العامة ونظافة الشواطئ، ومنها شاطئ العمان السياحي البحر الميت اللي افتتحه رئيس الوزراء قبل يعني عيد الاستقلال بيوم، يوم الأحد الماضي تحديدا، ويعني والأرقام تقول بحسب وزارة السياحة بأن يعني آلاف الأردنيين تواجدوا في يعني كان الرقم على ما أذكر أكثر من 3500 مواطن باليوم كان يزور منطقة الشط السياحي، شط عمان السياحي الذي افتتحه رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان. وأنا كان يحكي معي أبو أحمد بالعقبة صبي عليه بالخير أبو أحمد عمر، فسألته عن الأوضاع وكيف الوضع في العقبة، يقول لي عدد الناس اللي مش لاقين فنادق واللي نايمين بسياراتهم أكثر من الناس اللي لقيت غرف ونامت بالفنادق، فبيقول لي الضغط كبير كان على العقبة زي ما كان في ضغط كبير على على على على البحر الميت، وهذا متوقع وطبيعي، الناس معطلة وبدها بدها بدها تتحرك وبدها تطش وبدها تغير جو، ويمكن اليوم احنا لما كنا نحكي بهذا الموضوع كنا نتحدث على موضوع النظافة. يا اخوان الحدائق العامة كانت مكتظة بالزوار مثل الشواطئ، وهذا إشي متوقع مثل ما قلت إشي طبيعي في عطلة العيد. اليوم الناس بدها تطلع تتنزه، بدها تطلع تقضي وقت خارج البيت، وهذا بعتقد اليوم إنه بخلينا نوقف ونشوف كيف تكون الحدائق بالليل أو بعد انتهاء العيد أو بعد انتهاء الإجازة. المؤسف وسامحوني، المؤسف إنه البعض ما زال يتعامل مع الحدائق إنه مكان مؤقت بس، يعني أنا بقعد وبنبسط وبترك اللي موجود زي ما هو موجود. انا اتحدث عن البعض، اكيد في يعني ملاحظات وصور ايجابيه كثيره، فبتعامل مع الموضوع على اساس انه مكان الاستعمال مؤقت فقط، ما عنده اي احساس بالمسؤوليه تجاه المكان اللي هو قاعد فيه، فبتشوفه بيقضي ساعات يعني بالحديقه وبعد ما يخلص يترك وراه مع الاسف كل شيء، يعني كياس فاين قهوه بقايا الطعام وكله قاعد على أساس يحطه قال جنب الشارع، وممكن تكون الحاوية بعيدة أمتار فقط تكون بعيدة. صراحة هي من أكثر التصرفات اللي تخلي الواحد يستغرب، لأنه النظافة ما بدها مجهود يا أخوان، يعني الموضوع فعليا ما بده مجهود، بده بس هيك شوية إحساس بالمسؤولية. البعض زعل طبعا وقال لك شو هالكلام اللي يكتبوه وزارة البيئة، شفتوا البوست اللي نزلته وزارة البيئة، المنشور اللي نزلوه لما استخدموا فيه عبارات، البعض يقول لك شو هالعبارات الحادة هاي، شو هالعبارات المش ملائمة تستخدم للأردنيين، شو اسلحوا وعيب عليكم والشارع مش زبالة. يا اخوان هذا الكلام موجه لمن يمارس هذا السلوك، عن جد اسلحوا فعليا عيب. هذا الكلام موجه للي يمارس هذا التصرف، وهذا الكلام مقصود لشخص او لفئة معينة، لانه فعلا عيب، يعني فعلا عيب. اليوم اذا انت اليوم يعني ما زلت، احنا اخوان بال2026 وشايفين العالم وين وصل، اذا احنا اليوم لليوم ما زال البعض ينظر الى الموضوع انه عادي، هاي مشكله، والله مشكله. انا مثل ما قلت في نماذج ايجابيه تستحق الاحترام، كثير من العائلات حريصه تجمع كل إشي بكيس خاص قبل ما تغادر المكان، شفنا اطفال مستحيل يرمي إشي من جيبته او يرمي إشي من ايده، لانه يعني اهله معلمينه انه ما يرميش إشي على الارض، اهله مربينه ما يرمي إشي على الارض. هاي المنشور اللي نزلت وزارة البيئة للناس زعلت، بيقول لك شو هالكلام اللي يكتبوه، فعليا عيب، فعليا عيب. عمال الوطن من الصبح لحتى ساعات متاخره في الليل موجودين، والناس تعيد وتزور القرايب وتستمتع بالعطلة، وفي ناس شغالة عشان تحافظ على نظافة الشوارع والساحات والحدائق والشواطئ، وفي ناس مع الأسف يعني لا ذوق ولا أخلاق في هذا الموضوع، أسامحوني.
فبعتقد اليوم احنا لازم نوقف على هاي النقطة ونقول يعني لازم يكون في وعي مجتمعي أكبر شوي. وفي جانب آخر سريعا، طبعا هذا مع الأسف أيضا ليس بالجديد، العبث بالمرافق العامة. انتشرت بعض الصور لبعض المقاعد اللي تعرضت للتخريب وبعض المرافق اللي يسيء استخدامها. يا أخوان الحقيقة أنه العيد فرصة فرصة فرصة أنه احنا يعني نختبر مستوى الوعي المجتمعي الموجود عندنا. فرصة لما الشوارع تمتلي بالسيارات وبالحركة والأسواق والحدائق والمتنزهات، هون احنا نقدر نشوف السلوكيات الحقيقية للناس. إذا فعليا حافظنا على النظام رغم الازدحام ورغم الأعداد الكبيرة من الزوار، هذا الدليل على أنه احنا في عنا ثقافة احترام مكان. أما إذا الأماكن بعد ما خلص العيد وخلصت العطلة تحولت إلى، يعني خلينا نقول خلال ساعات تحولت إلى المواقع مليئة بالنفايات وبالفوضى، بعتقد بدنا شغل كثير في مجال التوعية. السلوك السلبي قد يكون سلوك سلبي يعني قليل، لكن هذا السلوك السلبي أحيانا يطغى على فئة ويطغى على جهود كل الأغلبية. فكيس نفايات واحد مرمي بطريقة خاطئة على جانب الطريق ممكن يشوه شارع بأكمله. مخلفات أضحية واحدة متروكة جنب الحاوية يعني ممكن تفسد المنظر، تفسد منظر حي بشكل كامل. لذلك دائما نقول أن المسؤولية تبقى مسؤولية للجميع.

ساعات تفصلنا عن مباراة ودية ستجمع منتخب النشامة مع المنتخب السويسري. مش مبالغة إذا حكينا أنها من أهم المباريات، قد تكون من أهم المباريات الودية طبعا التي سيلعبها المنتخب خلال الفترة المقبلة. منتخب السويسري يعتبر من المنتخبات المتميزة، وترتيبه وتصنيفه العالمي عالي، تقريبا 19 عالميا بحسب ما كنت أقرأ امبارح. متقدم صراحة بالتصنيفات على كثير حتى من المنتخبات الكبيرة والأوروبية. إذا بدحكي عن مجموعتنا التي تجمعنا في المونديال النمسا والجزائر، أيضا هو متقدم على النمسا والجزائر اللي هم معنا بنفس المجموعة، وهذه أول مرة يواجه فيها منتخب النشامة المنتخب السويسري. اليوم الساعة 4 العصر بتوقيت عمان، فكل التوفيق للنشامة. كل بعتقد اليوم لما نحكي عن المونديال ونحكي عن قصتنا في المونديال، احنا كأردنيين قصتنا مش عادية ابدا. الكل يذكر جيدا حلم البرازيل عندما كان المونديال في البرازيل، وكانت قد اطلق عبر منصات التواصل الاجتماعي انذاك هاشتاغ يلا على البرازيل، ولم يتحقق انذاك هذا الحلم. لاحقا اطلق حلم على المونديال في قطر، لم يتحقق هذا الحلم. اليوم يتحقق هذا الحلم، وصلنا للمونديال اللي مثل ما قلت بحد ذاته كان حلم بالنسبة للأردنيين. فهذه فرحة مستحقة لكل أردني، كل التوفيق لمنتخب النشام اليوم.

يا أخوان، انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما قلت بمقاطع فيديو وصور للحفل الحفل الغنائي الذي يقيم في البتراء. ويعني هذا الحفل اللي خلف وراءه موجة واسعة من الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الجدل والنقاش بين من ينظر إلى الموضوع من زاوية اقتصادية وبين من ينظر إلى الموضوع من زاوية هوية وطنية. السؤال يا أخوان الأساسي، هل كل نشاط مالي يجيب مصاري؟ هل كل نشاط اقتصادي عفوا يجيب مصاري ويدر دخل؟ هل يعني يصبح مناسب لأي مكان؟ يعني بغض النظر اليوم عن ماهية هذا الحفل أو أي فعل اليوم ممكن يصير، أنا المهم أجيب مصاري. أنا إذا بدحكي عن البتراء تحديدا، إحنا البتراء بالنسبة لنا كأردنيين مش مجرد موقع سياحي، يعني البتراء مش والله فندق ولا منتجع ولا ساحة حفلات، لا، البتراء إحنا بالنسبة لنا جزء من هوية البلد، جزء من تاريخ البلد، جزء من ذاكرتنا كأردنيين. البتراء هي من الأشياء التي منحت اليوم هذا البلد حضور عالمي في موضوع السياحة. وانتم عارفين إذا بدحكي عن صور الخزنة لفت كل العالم وكل الدنيا شافت الخزنة. عشان هيك اليوم الناس يقول لك أنا لما أحكي عن هذا الموضوع أنا بحكي عنه من زاوية الحفل نفسه، يعني ومن زاوية المكان الذي استضافه. في فرق كبير اليوم بين فعالية ثقافية أو فعالية فنية تحترم، وفي فن محترم، كثير في فن محترم، بس مع الأسف كثير من اللي يدوروا على الفن المش محترم. في فعاليات فنية وثقافية محترمة كثير وتحترم المواقع الأثرية الموجودة فيها، وفي حفلات ما لها علاقة بالفن، والله ما لها علاقة بالفن، يقول لك حفلة فنية وما لها علاقة بالفن ولا تنسجم أصلا مع طبيعة المكان هم موجودين فيه. والله اللي تابع التعليقات اللي يلاحظ أنه الناس اليوم بيقول لك إحنا مستغربين، يعني لا يراعي هوية المكان ولا يراعي ثقافتنا كأردنيين ولا يراعي مجتمعنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا ولا يشبهنا ولا الأشخاص الموجودين يشبهونا لا بالمنظر ولا بالشكل ولا بالحركات ولا المكان اللي هو موجود فيه. يعني اليوم اللي مثل ما قلت أحد أهم المواقع الأثرية في الأردن، طبعا سلطة تقليم البتراء تقول لك احنا نعتمد على السياحة بشكل اساسي، والحفل جاب مصاري، حقق عوائد اقتصادية مهمة، الجماعة فاتوا فنادق وزاروا مطاعم ولفوا هون وراحوا هون وتحركوا داخل الاماكن السياحية، وهذا نشط الحركة السياحية ونشط الاقتصاد المحلي، خاصة الفترة هاي انتوا شايفين مع حرب امريكا على ايران من كم شهر السياحة يعني وضحة صار صعب. يا اخوان لا احد ينكر اليوم البتراء تحتاج للزوار، ولا أحد ينكر أنه إحنا اليوم معارفين كنا أنه أهل المنطقة يعتمدوا اعتماد كبير على السياحة، وما حدا يتمنى أبدا أنه الفنادق في البتراء تظلها فارغة وتسكر وتتراجع فيها الحركة الاقتصادية، كنا نتمنى تكون الأمور ممتازة. لكن السؤال، هل ما عندنا خيار لتنشيط السياحة إلا هذا النوع من الفعاليات؟ ما عندنا يعني يا منجيب هذول المناظر وهاي الأشكال، يا يعني يا بتسكر الفنادق عنا بالبتراء؟ مرة ثانية السؤال اللي سألته في البداية، هل أي نشاط يحقق دخل مالي، أي نشاط يحقق دخل مالي بغض النظر عن طبيعة هذا النشاط مناسب؟ المهم نجيب مصاري. بعض المسؤولين يقول لك يا أخوي أنا بطلع على البتراء أرقام، قديش عدد زوار وقديش نسبة أشغال وقديش حجم إنفاق وقديش عائد اقتصادي وقديش يا نعم، كل هذه المؤشرات مهمة طبعا، لكن أيضا هناك مؤشر مهم بل لا يقل أهمية، وهو القيمة المعنوية والثقافية للمكان. مرة ثانية أنا قلت أنها جزء من الهوية وجزء من التراث الأردني. البتراء مش والله بس مجرد صخور منحوتة في جبال، البتراء إحنا مرة ثانية بالنسبة لنا حضارة وتاريخ وإرث عالمي وإنساني. لهذا السبب اليوم الأردني قاعد يشعر أنه أنا بتحسس كثير لما أشوف هاي المناظر وتحديدا في البتراء، لأنه في فرق بين أنك تنشط السياحة وفي فرق بين أن, أن, أن, يعني أن يكون هناك فعل يغير طبيعة المكان، في فرق بين أن تجذب الزوار وتجيب سياح وبين أن تحافظ على الصورة التي تريد أن تبقى مرتبطة بأحد أهم المعالم السياحية عندك في البلد. فإحنا اليوم عشان ما ننقسم قسمين، لأنه الناس انقسمت قسمين بين من يتحدث عن الاقتصاد وبين من يتحدث اليوم عن هوية المكان وعن تاريخ المكان وما إلى ذلك، المطلوب حقق التوازن يا أخي، حقق التوازن بين الاثنين. نعم نريد سياحة، نعم نريد دعم للقطاع السياحي ولأهل البتراء،
نعم نريد إشغال الفنادق والمطاعم الموجودة في البتراء، لكن أيضا نريد بنفس الوقت أنك تحافظ على خصوصية المجتمع الأردني المحترم وتحترم هذه الرمزية التاريخية والوطنية بالنسبة أنك الأردني والثقافية. ليس كل ما يحقق ربح مناسب، هذا جوابا على السؤال اللي سألته في البداية، ليس كل ما يحقق ربح مناسب، ليست كل فعالية اقتصادية ناجحة اقتصاديا بالضرورة تكون ناجحة على مستوى الصورة والرسالة. إن شاء الله تكون الصورة والرسالة وضحت.

شو ظل المواضيع يا اخوان ما حكينا فيها صارت خلال العيد غير موضوع المعمول والكعك والقهوه. وابصر قديش اليوم يعني كيلو الناس زادت خلال فتره العيد او خلال عطله العيد. بس الحمد لله رجعنا للروتين للمنبه والقهوة الصباحية. انتهت الإجازة الحمد لله على سلامة الجميع، عودا ميمونا لكل الإخوان والأخوات. يمكن اليوم ولكل الناس اللي اشتقنا نسمع صوتهم اليوم في الاستطلاع. اليوم طلابنا وطالباتنا بالفاينل، امتحانات النهائية. البعض حرام ما قدر يعيد ما ضاع يدرس. فالله يوفقهم جميعا. بدي أحكي معكم اليوم بما كنت أتحدث به في البداية، وهو موضوع النظافة، نظافة الشوارع والحدائق العامة والشواطئ خلال عطلة العيد. هل لمستم التزام؟ بدي أسمع تقييمكم بهذه النظافة. أنا ذكرت ثلاث أمثلة، ذكرت المرافق، الشواطئ، الحدائق، وذكرت المخلفات اللي شفناها في موضوع الأضاحي والتصرفات اللي ما كانت صراحة مناسبة. وبدي أسمع منكم أكثر الملاحظات اللي لمستموها ولفتت انتباهكم خلال عطلة العيد. قد يكون في بعض الملاحظات أنا ما ذكرتها أو ما انتبهنا إنها أنتم يعني لفتت انتباهكم وانتبهتم لها. بدي أسمع منكم اليوم أيضا إذا كنتم تعتقدون أنه في أشياء تستحق أن يتم تسليط الضوء عليها. هذا وحديثنا وسؤالنا، سنستمع في آرائكم بعد موجز الأخبار مع صفية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
2: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو تعامر. وزارة الصحة تصدر تعليمات جديدة بمنع عرض منتجات التبغ نهائيا في المحل وإخفائها خلف ستار أسود أو خزانة مغلقة. مديرية الأمن العام تفيد بمقتل 20 طعنا في محافظة الزرقاء وتؤكد إلقاء القبض على الجاني. استشهاد 7 فلسطينيين في قطاع غزة خلال 48 ساعة وارتفاع عدد الشهداء إلى 72,938 شهيدا منذ بدء العدوان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه بدأ عملية واسعة في جنوب لبنان. التلفزيون الإيراني الرسمي يؤكد أن مذكرة التفاهم التي نوقشت بين واشنطن وطهران تنص على الإفراج في غضون 60 يوما عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. الجيش الأمريكي يقول إنه أطلق صاروخا على غرفة المحركات في سفينة كانت تحاول اختراق الحصار الأمريكي المفروض على إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: صبيح
1: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح خيارك المريح.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالنا واستطلاعنا لكم مرة أخرى، هل لمستم التزاما بنظافة الشوارع، الحدائق العامة، المتنزهات، الشواطئ خلال عطلة العيد؟

وما أكثر الملاحظات وما أكثر ما لفت انتباهكم؟ وأنا مثل ما قلت يمكن البعض كان شوي عتب على وزارة السياحة لما كتبت بوست على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك تحديدا، ويعني كتبت بعض الكلمات التي وصفت بأنها كلمات حادة مثل اسدحوا وعيب، البلد مش سلة زبالة. وانا قبل شوي لسه ببعث لي اخوي الدكتور ابراهيم، اصب عليك بالخير دكتور ابراهيم قضاء، يبعث لي فيديو يقول لي اخوي ليث هذا بعد الطاحنة. بلا خلينا نشوف الفيديو. وكنت لسه قبل شوي بشوف انا وياكم احدى الفيديوهات اللي تظهر المشاهد اللي مع الاسف اللي ما حدا يقبل ان يشوفها، اللي لها علاقة اليوم بسلوك وتصرف البعض. وانا مثل ما قلت يا اخوان، يمكن كمان احنا كنا بعيد الاضحى دائما نتحدث على موضوع مخلفات الاضاحي، وهذا السؤال يخلينا نتساءل اليوم ويخلي البعض يقول يعني ليش وصلنا لهذه المرحله فعليا. طبعا انا اتحدث على الفئه عن فئه، وطبعا هاي الفئه خلينا نقول يعني يطغى السلوك السلبي على جهود كل الاغلبيه. هذا الفيديو قبل شوي وصلني من الاخ ابو احمد دكتور ابراهيم، هيا امامكم يا اخوان. بيقول لي هذا المشهد موجود بس بالمنطقه اللي انا هسه مريت منها، وسمعتك تحكي عن النظافه فشفت هذا المشهد وصورته. بيقول لي هذا المشهد موجود بس بهذا المكان، ولا احنا مع الاسف نراه كثيرا في شوارعنا؟ شو رايكم يا اخوان؟ هذا المشهد اللي جنب الحاويات بهذه الطريقه. بدي اترك التعليق لكم اليوم. انا مثل ما قلت سامحوني اني بحكي باول يوم بالحلقه بعد اجازه العيد بهذا الملف، لكن هذا ملف مهم. وأنا مثل ما قلت العيد كانت فرصة لاختبار مستوى الوعي الاجتماعي والمجتمعي، لما الشوارع تمتلئ بالحركة والحدائق تمتلئ بالناس والمتنزهات تمتلئ بالناس، اليوم تظهر أعتقد السلوكيات الحقيقية. فبدي أسمع منكم على أرقامنا إذا كنتم تعتقدون اليوم أنه فعلا اليوم الوعي المجتمعي أصبح أفضل من ما كان عليه في السنوات السابقة، ويعني إحنا اليوم هذه فئة قليلة، لكن اليوم احنا لازم نشتغل على زيادة الوعي وحس المسؤولية عند هؤلاء. على 06-516-4020 516-5020 و516-2060 ايضا يمكنكم المشاركة من خلال رسائلكم عبر الواتساب 07-87-92-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. اخوي ابو محمد ابدا معك، حياك تفضل ابو محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا ابو محمد.
1: كل عام وانت بخير اخي.
0: وانتم بخير سيدي، هلا يا سيدي، هلا اخوي محمد.
1: الله يعطيك العافيه اخ لي.
0: الله يحييك.
1: والله انت طرحت موضوعين مهمات جدا، انا بس في عندي مداخله على شغله الحفلات، يعني بس مداخله بسيطه.
0: تفضل.
1: التبريرات اللي حكيتها للمسؤولين يا اخ لي كارثه، انه باي طريقه نجيب فلوس.
0: أنا كنت سألت
1: ما أنت سألت وهيك جاوبوك. المهم إنه جابت فلوس.
0: لا أنا كنت سألت هذا السؤال لكم أنتم كمستمعين. أنا ما سمعت هذا التصريح، ما سمعت هذا التصريح من المسؤولين حتى
1: يعني
0: أكون صادق ومهني في الطرح.
1: لما قلت إنه رئيس إقليم البتراء صار يقول لك إنه إحنا دخل علينا وعبينا المطاعم وعبينا الفنادق. يا سيدي سيدي إحنا هذا هيك هاي الأفكار تفتح أبواب لكوارث. غسيل أموال، تجارات ممنوعة. تأخذنيش يعني هذا كلام، يعني اللي بيشتغلوا في الشوارع معاهم مبرر صار.
0: طيب أبو محمد عشان أظل بموضوعي، شو أكثر المناظر اللي أزعجتك خلال عطلة العيد؟ تفضل.
1: مناظر فعلا مناظر الأضاحي هاي، مناظر سيدي شوف الحق عثمين أمانة عمان تقصير كامل، والمشكلة بتضيع الطاسة ما بتعرف مين تراجع. احنا عندنا بمنطقة الياسمين قبل
0: شو دخل أمانة عمان يا أخوي؟ شو دخل أمانة عمان بالأضاحي المرمية على جنب الحاويات؟
1: مش بحكي على الأضاحي أنا بحكي على الشوارع. والله أنا من قبل العيد بشهور ودائما نراجع يا جماعة الشارع ما بتشوف عامل نظافة، مراقبين الأمانة بطلوا يبينوا. عامل النظافة إذا شفته بدك تحط بيده مصاري عشان يجي ينظف لك اليوم، بكرة ما بنظف إلا بمصاري. وفي مشكلة بالناس، ترى في مشكلة بالناس بزتو، ترى في مشكلة كبيرة إحنا في أخلاقيات النظافة عندنا كمان. يعني برضو مش إنه والله نحط كل الحق عليهم، بس برضو إحنا كمان مساهمين.
0: شوف أقول لك شغلة، أنا مبارح كنت طالع من زيارة أحد القرايب وكان معي العائلة، فكان معي ابني زيد، وكان يعني بتعرف الناس الضيف معمول وكعك وحلو
1: صح.
0: فزيد وإحنا نازلين بالمصعد بدنا نطلع من البناية، أكل حبة الشوكولاتة اللي بيده فظلت الورقة الكيس اللي فيها التغليف، فإحنا بس طلعنا بيسألني يقول لي عادي أكبها؟ قلت له إحنا من متى بنكب الأرض بالشارع؟ كنا على الرصيف. بيقول لي طلع الشارع كيف؟ كل كياس شبس وكياس عصير. بيقولي ليش كل الناس تكب واحنا لا؟ مو فاهم الموضوع غلط.
1: بس تبدأ من البيت يا أخليط. والله كلام.
0: والله قلت له يعني احنا اذا الناس عملت، والله هذا صار امبارح، قلت له اذا الناس عملت غلط احنا لازم نكون زيهم؟
1: صح.
0: بالعكس
1: صح.
0: انت اذا شفت لازم فانا اللي اقوله يعني احنا اليوم يعني كيف بدنا نشتغل على موضوع رفع الوعي حتى عند اولادنا. يعني انا ذكرت مثال، قلت انا لما اروح ضحيت اول يوم واصبح بالخير على الاخ بكر، ضحيت مع خلال الأخ بكر اللحام، لما ضحيت أول يوم وأنا طالع من عنده يعني خلص بدي أوصل البيت، شفت ولد مثل ما قلت 10 سنين حاطها الطشط والمخلفات، ويعني مش جوا زبالة جنب زبالة بالشارع
1: صحيح.
0: طب وين الأهل يعني؟ وين الأهل بهذا المناظر يعني؟ مش عارف صراحة.
1: ما هذه والله أخليتي الثقافة تبدأ من المنزل، لكن والله كمان في تقصير من المسؤولين كمان. والله الشوارع عندنا من زمان وإحنا بنطالبهم يا أمانة يا منطقة الياسمين مشان الله فوتوا على الشوارع الداخلية، ما في عمال نظافة، دائما قاعد على طرف الشارع وبلعب في هالتليفون.
0: مين هو؟
1: بتحكي معه عامل النظافة
0: بيشتغلش يعني قصدك؟
1: والله يا أخليك ما بيشتغل.
0: طيب خلاص هاي الملاحظة وصلت، والله حطوها عند الشباب في منطقة وين ضاحية الياسمين؟
1: منطقة ضاحية الياسمين خلف مسجد نابلس، ما حدا بدر.
0: ضاحية الياسمين تابعة لمين؟ لشباب أعتقد
1: منطقة بدر
0: بحي نزال أعتقد
1: عند حديقة الشورى، ما حدا برد.
0: طيب
1: والله
0: شكرا
1: والله
0: شكرا.
1: ما حدا برد.
0: ماشي أبو محمد تسلم، يسعد صباحك. شكرا.
1: الله يبارك لك في زيد على هالتربية.
0: الله يبارك فيك ويسلمك. تسلم. أروح لأبو أصيل. هلا أخوي أبو أصيل.
2: الله يحييك، تقبل الله الطاعات
0: من الجميع. هلا أبو أصيل حياك الله.
2: الله يسلمك ويبارك فيك أخوي ليث. اسمح لي أنا بدي أحكي على النقطتين، النظافة والبتراء إذا سمحت لنا.
0: يلا سريعا تفضل.
2: العرب بتقول تموت الحرة ولا تأكل بثديها.
0: نعم.
2: فمبرر وزارة السياحة لإشغال الفنادق إنه إحنا يعني نقوم بهيك أمر، إذا لإشغال الفنادق اسمحوا بكرة بالمثلية، ولإشغال المناطق افتحوا لنا شط عراة رايح تشغل الفنادق 100% وتجلب سياح. هذا مبدأ مرفوض. لكن يقولوا انه ممكن الليبراليين بيكون عندهم الامر المادي اهم شيء. اذا كان وزير السياحه او الوزاره ليبراليه كما يقال بالكلمه هذه، فهمونا حتى نشوف انه هل الدستور الاردني يعني يمشي معانا بالطريقه هذه، حتى احنا نعرف نربي اولادنا زي ما انت تفضلت عن ابنك الله يخليه. زي يعني تجي انت تقول والله يا بابا احنا تعرف احنا ليبراليين، فاحنا المهم عندنا الماده، حتى نعرف كيف نثقف اولادنا احنا، او على نحكي مع قاضي القضاء حتى نشوف انه احنا نمشي بالدستور بالدين، مرجعيتنا الدين ولا الليبراليه ولا ايش، هذا اللي احنا بدنا نعرفه. لانه احنا كمواطنين اردنيين نطلع ونشارك باستطلاعات ونتحاور مش لاجل انه ينسمع صوتنا، لاجل انه احنا نحط نقاط على الحروف ونمشي بالتالي لهذه الاجيال تحط رجلها على طريق سليمه، تمام. اما بالنسبه للنظافه، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، هذه كمان قاعده. اذا احنا اليوم لما انت ابنك زيد الله يسلمه، انا بنعطي المثال عليه لانك انت ذكرته الله يسلمه
0: الله يحفظك،
2: لما انت تيجي تقول له والله يا بابا بالقانون لو رميت انت هذا الزباله الان عدل ماخذ الورقه بالقانون رايحين يسجنوني ويسجنوك يمكن ياخذوك ويدفعونه وا وا وا الى الاخره، لكن انت للاسف ما كان عندك قانون تقدر تبلغه لزيد، لانه بالمدرسه زيد ما اخذ هذا القانون، ولانه بالحاره زيد ما اخذ هذا القانون، ولانه زيد ما شاف هذا. وانا مره تكلمت بنفس النقطه هذه قلت انه دوريه شرطه زتت القمامه عدم المؤاخذه. فاحنا اليوم بدنا حلول، ما بدنا احنا بس انه اليوم نسخط اليوم احنا بالاستطلاع هذا زبعه الفنجان وتنتهي القصه. عرفت؟ بدنا احنا نعرف هذا اللي احنا بدنا نعرفه. وزاره السياحه اذا كان المهم عندنا احنا نجلب اموال وبالتالي يقول لي والله دفعنا للايتام ودفعنا مش عارف شو، خلص انا بالنسبه لك ابو اصيل بقول لك يا عمي شيكونا على منطقه وحطوا لنا بها شاطئ عراه وجيبوا اموال للدوله، اذا هيك النظره يعني جيبوا لنا المثليه وخلص حطوهم على جال. انا بالنسبه لي البصره الي بالنسبه لي قيمه
0: اكيد. طيب ابو اصيل عشان اظل بموضوعي، ابو احمد يقول على التعليقات والله الحاويات تكون فاضية وبعض الناس يرمي جنب الحاوية ما في ثقافة ولا نظافة. شو رأيك؟ وإحنا طبعا وأنا مثل ما قلت إحنا مع الأسف يعني يمكن كان من أكثر المناظر اللي أزعجتنا موضوع المخلفات الأضاحي.
2: نعم دبي مسلمين زينا وضحوا زينا، هل يوجد عند الحاويات نفس الشيء ولا انه رايح يتحاكم واذا انه مغترب يتصفر واذا انه مواطن رايح يدفع بلاوي زرقة؟ No. المسلم زي زي ما بدي اقول لك باليابان، بدي اقول لك بدوله مسلمه بالامارات باب الى الاخره بالدول اللي وصلت لمرحله انه تنظم المواطن. لكن انا لما انت ربيت زيد ويطلع زيد على الشارع زيد بيصير عنده انفصام، ليس بربيني بالبيت بشكل وبالمدرسه القمامه على باب المدرسه بشكل
0: صح.
2: وبالحاره القمامه على باب الحاره، هذا انفصام
0: صح.
2: الله يبارك فيك.
0: تسلم. شكرا أبو أصيل. شكرا أخوي. يا أخوان مثل ما قلت إحنا اليوم أمام مع الأسف يعني مناظر شفناها بالعيد، ومثل ما قلت في بعض الناس قضت يومين وثلاث ويتنظف بيوتها وتنظف قدام بيوتها عشان تستقبل ضيوفها، ويعني وانزعجوا والله انزعجوا من مناظر الذبح قدام البيوت بهذه الطريقة والمخلفات اللي شفناها جنب الحاويات. أخوي ياسر السلمان، هلا أخي ياسر. ياسر المعذرة طولنا عليك. أخوي محمد عدنان، هلا أخ محمد.
3: السلام عليكم.
0: هلا أخوي محمد. عليكم السلام وانت بخير. يا هلا أخوي محمد.
3: عام وقائد الوطن بخير، وكل عام وولي العهد بخير، وكل عام والشعب الأردني جميعه بخير.
0: أنتم بألف خير. هلا يا سيدي.
3: صراحة يعني من مهارات الاتصال، أنت إذا شفت ولد صغير برمي برمي الزبالة بالحاوية بتقول له سلم لي على الوالد. لكن إذا شفته برمي بجنب الحاوية وبوسخ بالشارع بنقول له مين اللي معلمكم هيك؟ مين اللي مربيكم هيك؟ فإحنا بنحكي لأي طفل صغير إذا واحد قال لك سلم لي على الوالد فأنت بتكون عملت شيء صح.
0: نعم.
3: وإذا واحد قال لك مين اللي معلمك هيك وليش هيك بتوسخ البلد معناته أنت عملت شيء غلط. وسلامتكم.
0: الله يسلمك. محمد شو أكثر المناظر اللي أزعجتك خلال العيد بموضوع النظافة؟
3: يعني القمامة بجانب الحاويات. للأسف صرنا إحنا لما يجي يوزعوا الحاويات نقول له بعد الحاوية من عند بيتنا.
0: أيوة.
3: لأنه الناس ما بتحط الزبالة جوا الحاوية، بتحطها بجنب الحاوية. فتعال بعد شهر شهرين بتلاقي الرصيف وسخ والأرض وسخة والحيطان وسخة والحاوية نظيفة بصراحة.
0: والحاوية نظيفة.
3: لما يوزعوا الحاويات إحنا بنترجاهم يبعدوها عن بيتنا، لأنه إحنا بنمشي مترين ثلاث عشر عشرين متر.
0: ولأنه كمان المكان إحنا كمان خلينا نسأل سؤال، ليش الناس ترفض؟ لأنه المكان مع الأسف اللي يكون عنده الحاوية يصبح عبارة عن كارثة بيئية. بديش احكي كلمه ثانيه ها
3: صحيه
0: والله يعني يعني الموضوع مش بس الحاويه الفكره بالحاويه الفكره حول الحاويه 10 متر ها مربع أيوة. خلينا نقول يعني بيصير مكره صحيه مثل ما تفضلت نعم
3: وانا بحكي لزيد كلم لي على الوالد لانه برمي بالحاويه
0: صراحه الله يسلمك حبيبي تسلم هلا اخوي محمد اروح لعمر تفضل اخوي عمر
4: صباح الخير
0: هلا اخوي عمر يسعد صباحك
4: تقبل الله تعافيك
0: هلا اخوي عمر كل عام انت بخير يا سيدي هلا اخوي عمر
4: احنا الصراحه بالنسبه للنظافه احنا بنحكي عن منطقه المستنده صراحه
0: المستنده كيف الوضع في المستنده
4: والله كويسه بس احنا ليله العيد الناس نظفت وكل شيء فيضان الصرف الصحي عندنا
0: ايوه
4: عبى المنطقه كامل في عندنا منسوب شارع تجمع المياه فيه لا سياره ولا اي بيقدر اي انسان يمر من غاد
0: من الصرف الصحي
4: المصلى الصرف الصحي وقريب على المصلى تبع العيد اللي بدنا نصلي فيه حكينا مع سلطة المياه هنا أجوا بسرعة وسووا لنا إياه قالوا لنا هذا كل أسبوع بفيض
0: أيوة.
4: ما في له حل إلا تظبيط كامل ورجعنا الأمانة صراحة للصرف عشان تجمع المياه الأمطار والصرف الصحي بضل زي ما هو ما حلوا لنا مشكلة صراحة إحنا المستندة كنا نعاني ليلة العيد من هذا الصرف الصحي
0: نعم
4: من الريحة كامل إحنا نتمنى إن المسؤولين يحلوا لنا هالمشكلة هالجذرية مش هالشغلة العظيمة صراحة شغلة سهلة جدا
0: بس والله يا أخوي الصرف الصحي مش شغلة سهلة أبدا يا عمر
4: هو بده تنظيف المجرى كامل قالوا لي أنا الشباب اللي أجوا قالوا لي بده هذا تسليك كامل المجرى
0: أيوة يعني قصدك في صرف صحي في المنطقة
4: في المنطقة اللي فيها هذا فيها صرف صحي
0: أوكي لا هيك الأمور غير أنا فكرت المنطقة تحتاج إلى صرف صحي وهذا الموضوع طبعا بده عشرات الملايين بحسب وزارة المياه أي منطقة اليوم غير مخدومة بس ما دام مخدومة بالصرف الصحي لا بعتقد اليوم إن شاء الله تكون الأمور أسهل بنوصلها للشباب في مياه في في في وزارة المياه تكرم السيدي
4: ماشي
0: حياك هلا يا إخوان أنا مثل ما قلت اليوم خلال عطلة العيد كميات النفايات بتكون أكثر بكثير من الأيام العادية لذلك اليوم البعض بيقول لك احنا شفنا عمال وطن موجودين من الصبح وحتى ساعات متأخرة نعم لانه في ناس اليوم يعني طبيعة عملها تقتضي ذلك لكن مثل ما سمعنا من الاخ محمد اول شيء يقول لي يا اخوي والله اللي عندنا في المنطقة باخذ له الزاوية وعلى التليفون فمش عارف بدنا نتأكد طبعا هاي النقطة محمد اشرعها هلا اخوي محمد
5: السلام عليكم
0: هلا اخ محمد عليكم السلام
5: كل عام وانتم بخير ابو زيد
0: وانتم بخير هلا اخوي محمد يا هلا بيك
5: والله ابو زيد احكي عن نقطتين زي ما حكوا الشباب وشوي عن شغله البثره يعني عمر ما كان المال الحرام وسيله بس شاطرين يطلعوا ينظروا علينا على على الاذاعات تاخذ ربا والربا حرام طب هذا اللي بيصير بالبثره مو حرام هذا ولا شو هذا ولا حلال يعني يا ابو زيد ولا شاطرين يحكوا علينا لما الواحد ياخذ قرض من البنك يقولوا حرام ربا دير بالك قرب عليه يعني والله ماني فاهم انه والموضوع الثاني شغلة النظافة والله يا أبو زيد الحمد لله إحنا بالمفرق بقول لك عن المفرق والله العظيم يعني كانت كمية الغاضرات بالشوارع كثيرة بس ثاني يوم يعني صبيحة العيد يعني الله يعطيهم الله يجزاهم الخير عمال النظافة في محافظة المفرق ورئيس لجنة بلدية المفرق والله العظيم ثاني يوم تلاقي الشوارع تلمع بتلاقي كل شيء نظيف بتلاقي كل شيء يعني مرتب
0: نعم
5: يعني حقيقة اشتغلوا شغل بالنسبة لمخلفات الأضاحي أنا شفت بعيني والله العظيم اللي بيذبحوا في عندهم سيارات بيحطوا فيها المخلفات وبيكبوها برا بياخذوها بسيارات برا يعني ما بيخلوا والآن لما خلص العيد وشالوا المعرشات اللي كانوا حاطين فيها الأضاحي كمان نظفوا محل ما تركوا يعني ما يعني اشتغلوا شغل كويس
0: ممتاز
5: شايف وتركوا ممتاز يعني ممتاز. لا حقيقة أنا
0: كويس والله احنا مبسوطين نسمع انه في نماذج إيجابية والله
5: لا لا انا شفت بعيني ما يعني انا شفت انا ضليت الساعه 4 الصبح وانا شغال انا بس طالع على تاكسي والله العظيم يعني اشتغلوا شغل تبعين البلديه الله يعطيهم العافيه حقيقه وتبعين اللي تبعين الاضاحي كمان اللي بيذبحوا اضاحي ما بيخلوا في سيارات موجوده عندهم بيحملوا بعيد عنك مخلفات الاضاحي وبكبوها بالبره ما بيخلوا ترى حتى لما خلص العيد امبارح كمان لموا اغراضهم واجوا نظفوا وسحبوا حالهم وراحوا يعني الله يجزاهم الخير حقيقه السنه هاي في تنظيم وفي ترتيب وفي شغل كويس فأنا بدي أشكر رئيس لجنة بلدية المفرق وبلدية المفرق على اللي قدموه خلال فترة العيد والله يعطيك العافية أبو زيد وشكرا لك
0: شكرا أخوي محمد بارك الله فيك ويسعد صباحك هلا بيك أبو محمد تفضل
6: السلام عليكم
0: هلا أخوي محمد
6: يعطيك العافية أبو محمد المهندس
0: سوري هلا مهندس سوري
7: أخي ليت الحقيقة أن إحنا في منطقة صالحية العابد في عمان الوضع النظافة يعني يرثى له.
0: نعم.
7: كل صالحية العابد للأسف بسأل لأنه شارعنا إحنا ما بدخلوا أي عامل نظافة نهائي. فمرة من المرات بسأل بقولوا لي كل صالحية العابد حاطين لها عامل نظافة واحد.
0: المنطقة كاملة.
7: منطقة حي كامل.
0: آه.
7: بقول لك حاطين له عامل نظافة واحد وعايش بده يلحق ولا عايش.
0: نعم.
7: يعني بنقضيها أنا والجيران ومش عيب طبعا إن ننظف رحالنا لكن هي مش شغلتنا لكن صدق بنقضيها إنه إحنا نلم من الشارع ونحاول نبقيه يعني في الحد
0: الأدنى. وكيف الوضع مهندس كان في الـ في الـ في العيد؟
7: والله الوضع اللي صار إنه الحاويات الموجودة في الشارع ما أخذوها قبل العيد فطفحت يعني أكثر من اللي فيه وصاروا الناس يرموا جنبها وحواليها يعني
0: نعم.
7: زي ما حكيت لك يعني الوضع
0: مع الأسف
7: سيء.
0: والله مع الأسف
7: قدمنا شكوى أنا شخصيا قدمت عدة شكاوى عندي أرقامها شو بيعملوا بيجيبوا لك تاني يوم سيارة فيها كم من عامل بلموا الشغلات الكبيرة من الشارع مش كامل نظافة يعني بيعملوا وبيجي بكتبوا لك على الرسالة إنه تم إغلاق الشكوى
0: نعم
7: وبيرجعوش بعدها مرة واحدة هيك يعني طفرة
0: نعم
7: فيعني هم أول شيء المثل بقول اطبخ يا جاري كلف يا سيدي جيب انت واهتم شوي بالعمال والنظافة ووقت تفريغ الحاوية وبعدين طالب الناس قل لهم والله استحوا ما تستحوش نظفوا ما تنظفوش
0: نعم
7: يعني اعملوا اللي عليهم بعدين يسألوا الناس
0: نعم شكرا مهندس شكرا سعد صباحك هلا سيدي هلا بك اخوي رياض سعود هلا اخ رياض
8: صباح الخير الله
0: صباح الخير هلا اخ رياض يا هلا
8: كل عام وانتم بخير ان شاء الله
0: انتم بخير سيدي هلا بك
8: سيدي احنا يعني هذا الموضوع مهم كثير وانا يعني من الناس يعني اللي بخصوص هاي شغلة النظافة يعني هي النظافة من الإيمان احنا كنا ناخذ بالزمانات بالرياضيات مادة اسمها الاحتمالات وفي عينات عشوائية لو أخذنا عينة عشوائية اللي أنا ساكن فيها مثلا تم من عمارة فيها إسكان حوالي
0: نعم.
8: يعني حطنا كاميرات حوالين البيت للأسف يعني صرت أوجه الكاميرات على مناطق الأرصفة اللي أشوف مين بيجيب كياس هالقمامة وبحطها على باب البيت عندي أو على جنبي أو على الأرض الفاضية ومع أنه الحاوية ما بتبعد عنه يعني ثلاث دقائق مشي
0: أيوة
8: إذا بدي مش على إجريها
0: السيارة
8: ما بتصل 10 ثواني
0: نعم.
8: فإحنا يعني العمارة تبعتنا أنا وأخواني يعني كل واحد ملتزم كل القمامة نحطها جوا الحاوية
0: وبيجي الجيران بحطوها على باب العمارة عندك
8: بالضبط بيجي بحطوها يعني عملت مشاكل كثير يوم بلاقي العمارة اللي خلفي يوم بلاقي العمارة اللي أمامي يوم بلاقي العمارة اللي على يميني يعني إلا يطلع لك واحد من العمارة من الشقة
0: يعني أولاد صغار حركات أولاد صغار
8: يعني بتحججوا هذه حجتهم إنه الأم تعطي ابنها صغير وابنها صغير بيجي بحطها يعني أنا ما بعرف يعني هل هو خطأ من الطفل ولا من الأب والأم اللي ما عندهم ثقافة النظافة اللي بيعلموا ابنهم إنه في حاوية قمامة روح حط الزبالة تبعتنا بالحاوية لأنه أصلاً الزبالة أنا أصلاً بعتر بالقمامة تبعت البيت هي عبارة عن عيوب للبيت يعني تكشف
0: صح.
8: عيوب البيت
0: مفروض يعني المفروض نعم كمل تفضل
8: يعني هذه عينة العينة الأخرى اللي هي اللي بيرموا القمامة يعني من قبل تركيب الكاميرات وتفعيل قانون النفايات والمخالفات الجسمه أنا كنت يعني كل إشي أرميه جوا السيارة وبآخر النهار بلمه بحطه كيس وجوا جسمه
0: نعم.
8: لما حطوا هذه الكاميرات أنا يعني من أكثر الناس المؤيدين مع أني يعني أنا بخالف الكاميرات بعض الكاميرات اللي محطوطة بالعاصمة على مش على النظافة على السرعات على بعض الأمور إلا أنه هاي لو كثفوا كاميرات النظافة لو حطوا بين الشارع والشارع كاميرا والله ما بلوم الدولة لأنه إحنا يعني إحنا لازم تكون البلد نظيفة أنا لما أشوف الشوارع نظيفة عن جد بنبسط لما
0: نعم.
8: أشوف المناطق نظيفة
0: والله كلنا بنبسط إحنا اليوم لما نسافر على دول ونشوف النظافة يعني صراحة بنقول يعني يا ريت هاي المناظر موجودة عندنا ها
8: والله يا أخ ليس أنا كنت مرة باليابان وشربت علبة بيبسي
0: أيوة
8: بالله ظلت علبة البيبسي بإيدي حوالي نص ساعة ما أنا لاقي مكان أرمي علبة البيبسي فيها.
0: نعم.
8: الشوارع نظيفة جدا جدا.
0: نعم.
8: بالأخير دخلت على محل تجاري قلت له أنا لو سمحت إذا في مكان أرمي هذه العلبة، خلاني أرميها عنده بسطل القمامة تبعه اللي بالمحل، لدرجة إنه ما في يعني شوف الوعي اليابانيين إنه ما في حتى أماكن ترمي القمامة والشوارع تنظف. يعني المبدأ هي بديننا بإسلامنا بمسيحيتنا بالثقافة الدينية تبعتنا.
0: نعم.
8: كلها بتحث على النظافة.
0: على النظافة طبعا. إن شاء الله إن شاء الله أخوي تسلم، إن شاء الله يكون أكثر وعي بهذا الموضوع. تسلم أخوي رياض، شكرا. بعد إذن رائد وأبو بكر بدي أروح لرسائلكم عبر الواتساب، أسمع رسائلكم عبر الواتساب. خليني أسمع إبراهيم، بس قبل إبراهيم يمكن رياض قال موضوع الكاميرات قبل شوي فذكرني صراحة ببعض الحوادث السير اللي وقعت خلال عطلة العيد وقبل العيد بيوم، حوادث السير المفجعة اللي صارت، وكان يمكن كان من أبرزها الحادث اللي شفناه بمنطقة المقابلين، واللي توفي على إثره الشاب رأفت وسيم عواد ابن صاحب قناة كراميش. بعتقد اليوم يمكن هذا الخبر المفجع اللي احنا يعني تلقينا كنا بحالة من الصدمة والحزن، وايضا احد الشباب اللي يعمل على التوصيل اللي ايضا توفي دهسا في عمان، والشارع والحادث اللي صار بشارع الاردن اللي ايضا كان يعني بصراحة الصور اللي انتشرت للسيارة يعني يظهر مدى السرعة الجنونية اللي كانت في الحوادث. فأنا بأكد يا أخوان على نقطة أنه كل الحوادث اللي وقعت معظمها، خلينا نقول شغلتين، الشغلة الأولى السرعة الزائدة مع الأسف، والنقطة الثانية موضوع المشتتات، خلينا نقول القيادة، وأبرزها التليفون الهاتف النقال. فبعتقد اليوم مهم كثير نكون حريصين أن نقود حسب النظام وحسب القانون، نلتزم بالسرعة، لأن السرعة هي السبب في معظم الحوادث اللي صارت. وهيكم يعني بتشوفوا أمامنا على البث المباشر هذه صورة المرحوم الشاب رأفت وسيم عواد، اللي يعني كان معروف بظهوره في قناة كراميش للأطفال، واللي توفي أثر هذا الحادث السير المؤلم في منطقة المقابلين. فالله يرحمه وعظم الله أجر أهله. والشاب ضياء الحق اللي أيضا توفي أثر حادث في سحاب، الله يرحمه أيضا ويسهر أهله. والشاب أنس ذنيبات اللي أيضا توفي أثر جلطة قلبية في يعني بحسب ما نشر مقربون منه. فيعني خلينا نقول هاي الحوادث المؤلمة اللي كانت قبل فرحة العيد بساعات، عشية يوم العيد، وعاد عن الحوادث اللي حدثت خلال عطلة العيد. فأتمنى السلامة للجميع، أن نكون حريصين كل حرص دائما على القيادة بحسب النظام والقانون، وأن نلتزم تحديدا بالسرعات المقررة. خلينا نروح إلى رسائلكم عبر الواتساب، نسمع إبراهيم. يلا
9: زيد، إذا على النظافة تعشف رصيفي بتخزي العين رصيفي يا أبو زيد، للأسف لا في بلدية ولا في، والحمد لله بكمات البلدية شغالة لأهلي الموظف يا أبو زيد، أقسم بالله في العيد اشتغلت لأهلي يوم يا أبو زيد. والنظافة عنا حدث بلا حرج برصيفي، حدث بلا حرج يا أبو زيد، ويعطيك العافية.
0: هلا أخي إبراهيم، نسمع محمد.
10: صباح الخير أبو زيد، الله يعطيك العافية، وكل عام أنت بخير.
0: أنت بخير،
10: أنت وكادر حياة اف ام، وحاب أصبح على الأخ عدي وأقول له كل عام أنت بخير.
0: بخير يا صديقي.
10: والله يا أخوي أبو زيد بصراحة يعني إحنا طبيعة شغلنا بالسياحة، بنشتغل أتكاسي وبنشتغل عند الفنادق، وبنمر بمواقف كثير من السياح يعني، وبطلعوا معنا وبيحكوا لنا قصص يعني للأسف في بعض السائقين يعني للأسف الشديد يا أخوي أبو زيد يعني كانوا يبدلوا عملة ويحلف 100 يمين، يعني السائح بيكون يعطيه 50 بصير يحكي له أنك أنت أعطيتني 5، وللأسف كانوا السياح يعني تعرف بيجيبوا دولار وهيك بدهم يصرفوا. يعني أنا مبارح كان واحد بيحكي لي ما أعطي سايق تاكسي 50 دولار، قال له هلأ بنروح نصرف أنا وياك محل إصرافة، وللأسف الشديد لما وصل محل إصرافة قول للرجال أنا ما أعطيتني، أنت ما أعطيتني 50 دولار، والرجال صار يشك بحاله، عرفت علي؟ وصار يحلف له مليون يمين، والرجال بقول لي والله العظيم إني أنا أعطيته $50، يعني أخذ $50 بالحرام، يعني مش هيك الطريقة. فهذا للأسف الشديد إنه بسيء لسمعة السياحة في البلد.
0: أشكرك. نسمع أحمد جاموس.
11: السلام عليكم ورحمة الله. أخوي أبو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا أخوي أحمد، عليكم
11: صباح كل المستمعين.
0: صباح الخير
11: أخوي أبو زيد. بالنسبة لموضوع النظافة، والله يا أخوي بترجع لنفس الشخص. والله في عنا يعني جار، والله يا أخوي ذبح على السطح، والله يتقبل من الجميع. بعد ما ذبح شو ضل عندك القرون، ضل عندك الرجلين وشوي من الشحم وشوي من الفوارق، والله شطفهم نزلهم مع المزراب على الشارع.
0: مع الأسف.
11: والله يا أخوي أبو زيد على الشارع، والله إشي منظر يعني مش حضاري، ومنظر يعني عفوا واحد سدد نفسه. أخوي أبو زيد هي النظافة من الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يفقهنا في الدين وعلمنا. ويسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: شكرا. هلا يا سيدي، نسمع أبو وسيم.
12: السلام عليكم، صباح الخير، الله يعطيك الصحة والعافية. أخوي أبو زيد كل عام وأنتم بخير. هذا الحياة فم، الله يعطيك الصحة والعافية. عليكم السلام، كل عام وأنتم بخير، قبل طاعاتكم. والله يا أخوي أبو زيد يعني مواضيع يعني الواحد ما عارف شو بدي يحكي. بالنسبة لأسعار الأضاحي، بالنسبة للمخلفات اللي أنت حكيتها، إذا أنت بتحكي عن النظافة، روح شوف السوق المركزي بيرتاد عليه كل يوم حوالي 100,000 بني آدم. سوق الخضار الرئيسي، دورات حمامات ما فيها أخوي أبو زيد. عاد عن ذلك يعني بيجون ناس من برا، يعني البرادات بتجينا من برا محملة من الخضار والفواكه المستوردة، بيجوا علينا أجانب يعني والله العظيم مكرهة صحية. تخيل سوق خضار رئيسي وما في حمامات عامة، والله مكرهة صحية. كل عام بخير يا أخوي أبو زيد، تقبل الله طاعتك.
0: تسلم. نسمع حسين.
13: الخير أبو زيد، تقبل الله منك الطاعات منه ومنك يا جمعين، وكل عام وإحنا وسيدنا والوطن بألف ألف خير. أبو زيد بس أنا بدي أعقب على موضوع الأضاحي اللي صار ينباع ب 130 دينار آخر يوم بالعيد. ليش حرمت العالم إنها تضحي ما دام أنت قادر إنك تبيعه ب 130 ومن 250 و270 و300 إلى 130 دينار؟
0: نعم.
13: مين اللي بيلعب بالأسعار ومين اللي اليد العليا في هذا الموضوع؟
0: نعم
13: أبو زيد.
0: نعم
13: يا ريت تفتح الموضوع بس ونشوف ليش هيك. يعني
0: صارت عروضة،
13: حرموا الناس واخره صاروا يدللوا على الضحية التدليل.
0: مزبوط كلامك صح.
13: يعني التاجر بده يبيعها بخسارة، والله يمكن لو بقطعها وبرميها ما ببيعنا اياها بخسارة.
0: نعم.
13: يعني 130 موفي معاه وربحان فيها. طب ليش هيك تتجبروا بهالعالم؟ حرمتوا الناس من الاضحيات. وشكرا ابو زيد.
0: هلا حسين. شكرا سيدي. نعم بالفعل شفنا يعني بعض الفيديوهات اللي طالع بث مباشره، بقول لك بس ابعث لي على الواتساب تاخذ اللوكيشن عشان تيجي وتاخذ لك اضحيه. انا اللي شفته 175 صراحه، هذا يمكن امبارح قبل العصر بشوي. خلينا نروح لرائد. اخوي رائد طولنا عليك، تفضل.
14: السلام عليكم.
0: هلا اخ رائد، عليكم السلام. هلا اخوي رائد، تفضل.
14: يعني أنا بدي أتكلم عن موضوع الحفلة اللي صارت، وبديش أتكلم لا موضوع لا حلال ولا حرام، بدي أتكلم موضوع أوراق. يعني إحنا لو الأردن بدأت تشتغل موضوع السياحة وبدأت تشتغل بالسياحة، خلينا نحكي بصراحة، بالدعارة وبالحفلات هاي وبالطبيعة، ممكن الأردن تنافس. يعني إحنا ممكن ننافس سويسرا، ممكن ننافس أمستردام، ممكن ننافس هولندا، ممكن ننافس تركيا. مستحيل، يعني هذا الحكي مستحيل. ما عندنا لا إمكانيات ولا مقومات عشان ننافس دول زي هاي. إذا الموضوع إني أنافس بهاي الطريق بهاي يعني بهذا البند من التجارة، خلينا نتكلم عليها، خسرانة 100%. اللي إحنا بمشي معنا وبنقدر ننافس فيه مظبوط، واللي هي أصلا شغالة عنا وإحنا مطنشينها، موضوع السياحة العائلية.
0: نعم.
14: كم سائح يعني لو رجعنا لدار تقام الحدود، كم سائح عندنا بالأردن بيدخل من مركز الحدود العمري من السعودية بيجوا عندنا بالأردن وبيطلعوا فيديوهات يمدحوا فينا ويمدحوا بالأردن ويمدحوا يعني يمدحوا فينا مجانا بدون ما ندفع لهم شيء وبدون ما نروج شيء. نعم. استثمرنا هاي الأمور بعدين النقطة الثانية ألف باء.
0: بس أنا وقف على النقطة الأولى تفضلت فيها. بالعكس والله المملكة تزخر تزخر بالأماكن وتزخر بالتراث وبالتاريخ، وفي 100,000 موقع وأكثر.
14: مضبوط.
0: بس مع الأسف لا يوجد لا يوجد هناك اهتمام حقيقي بالمواقع السياحية عندنا. إحنا اليوم عندنا القلاع الإسلامية، عندنا القلاع الرومانية، عندنا المدرجات، يعني
14: صح مضبوط.
0: تاريخ كبير، تاريخ كبير. بعتقد اليوم
14: اللي بننجح فيه
0: الموجود عندنا مش موجود عند كثير من الدول، بس مع الأسف لا يوجد اهتمام.
14: واللي مستحيل ننجح فيه يعني لو تركنا الحلال والحرام والقيم والرجولة وكل شيء وجينا نشتغل بدنا نخلي الأردن تايلاند، بنقدر كل ميزانية الأردن بتقدرش تحول الأردن شارع من شوارع تايلاند. أقول غلط.
0: طيب أنا يعني أنا مشان أظل بموضوعي
14: قارة من حارات لاس فيغاس. فاللي بدور على هاي الأمور، اللي بدور على هاي الأمور الأرض مش سوقه. وهذا البند مش بندي، يعني أنا هاي مش تجارتي، ومستحيل لو بدي أترك الحلال والحرام وكل إشي أنجح بهذا البند من الأمور.
0: نعم. أشكر أخوي رائد أبو أحمد، حياك هلا أبو أحمد.
15: الله يعطيك العافية سيدي.
0: هلا أخوي أبو أحمد، يا هلا.
15: قبل الله طاعتك، كل عام وأنتم
0: بخير. هلا أخوي أبو أحمد، يسعد صباحك.
15: الله يا سيدي أبو زيد. العيد هذا يمكن دائما مختلف، او يعني كل عيد كل مره بتكون احسن من المره السابقه. يمكن موضوع النظافه، خلينا نحكي موضوع النظافه. عندنا بالعقبه هنا يعني استحدثوا انه خلاص منطقه واحده فيها بيع الحلال.
0: ايوه بس منطقه واحده بس.
15: ما يعني انا قد الوضع يعني
0: موقع واحد.
15: وحتى منطقه يعني اللي حاب يذبح مثلا بالمسلخ بذبح، عرفت علي كيف؟ فكان الموضوع مرتب أكثر. أما بالنسبة للسياحة الداخلية وعدد الناس اللي دخل العقبة كان عدد مهول جدا. الترتيب كان كويس من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يعني كان يعني أداروا الموضوع بشكل احترافي للأمانة. استحدثوا رقم مثلا للشكاوي عمليات السلطة، أي واحد سائح العقبة تواجه له مشكلة بالفنادق بالحجوزات اختلف عليه السعر حسب ما هو حجز،
0: كان في استغلال بالأسعار.
15: والله هو مش أنا بديش أحكي عنه استغلال. يعني موضوع الفنادق مثلا والشقق السياحية هي موسمها موسمها، هو بكون يعني عدم ترتيب. لو الناس مثلا بتيجي تأخذ إجازات بنص الأسبوع بتنزل، ما بصير هاي الأزمة.
0: ما هي عطلة عيد، يعني الكل راح ينزل بنفس الموعد
15: بالضبط. يعني بالأيام العادية أنا دائما بحب الناس اللي بتحب تنزل على عقبة تنزل بنص الأسبوع، تعمل إجازتها بنص الأسبوع.
0: مش دائما بتزبط الإجازة بنص الأسبوع.
15: كيف هاي ما بعرف كيف بتزبط معه.
0: أيوة.
15: أما الأزمة بالفعل كانت أزمة، أزمة مخيفة، لكن الحمد لله طلعت مرتبة. اليوم الصبح هاي العقبة فاضية.
0: عدي كان نية ينزل بالعيد، ما نزل.
15: راح ينزل بعدين.
0: بعدين. عشان هيك ساكت متخبي. مخبيها مش حاكي لحدا.
15: لا عدي بستاهل. عدي كل
0: نعطي إجازة. متى نعطي إجازة؟ نص الأسبوع ولا نهاية أسبوع؟
15: لا أعطيني
0: نهاية أسبوع. الله حيك أبو أحمد، يسعد صباحك. كل عام بخير يا سيدي. هلا بيك. هلا أخوي أبو بكر. أبو بكر زمان عنك، وين الغيبة أبو بكر؟
16: والله كنت مشغول شوي بشركتي ولما خلصت.
0: شو مشغول شوي يعني؟ ينشغل اسبوع اسبوعين شهر شهرين؟ انت صار لك اكثر من سنه ما سمعنا صوتك.
16: لا يلا يا سيدي هاي نعدنا خلاص.
0: حياك، شلونك؟
16: كيف انت؟
0: زمان ما سمعنا منك هيك اشي بالانجليزي، احكي لنا بالانجليزي.
16: لا اليوم عربي كله.
0: كله عربيك؟ كنت اول ما تطلع تقولنا من السيومه من السيومه، بطل تحكي شيء. شو قصتك؟
16: مجبور.
0: سيدي
16: أول شكوى على بلال الأجارمة ومحمد سلامة.
0: ليش
16: مغلبين عدي لما بيشتري الأواعي؟
0: ليش إيش؟
16: مغلبوا عدي هو يشتري الأواعي، مغلبينه. عشان هيك عدي من يجيش على عقبة. هذا بحكي لك إياه.
0: محمد رياض قصدك؟
16: محمد رياض وبلال الأجارمة. هاي عندك إياهم، بس أنا ما بمشيش خطي هيك كل يوم أحكي له لبلال الأجارمة.
0: خلاص ابشر.
16: عشان هيك عدي حرام ليش اللي بعطيها بنص أسبوع. خلاص بنص أسبوع أعطيه جازة فلين.
0: ماشي سيدي. بكر تفضل يا سيدي تفضل.
16: سيدي أنا بدي أقول لك شغلتين أبو جبور بالنسبة للنظافة.
0: للنظافة نعم.
16: صار عندنا اللبسين أخضر واللبسين كحلي هذول.
0: مزبوط.
16: اللبس اللابسين كحلة ما شاء الله عليهم بيشتغلوا بدين وضمير مخافة الله.
0: نعم.
16: أما اللابسين أخضر والله ما لهم دخل. طبعا عارف قاعدين وبدخنوا وبشربوا مش عارف إيش. ما عارفش كيف صار الوضع. إذا هذول تابعين مثلا الشركة وهذول تابعين للأمانة عشان بالأمانة بيشتغلوش هذه اللي صارت عندنا. أنا بقول لك يا أخا بس في المناطق اللي لابسين كحلة والله ما شاء الله عليهم بيشتغلوا.
0: طب والناس الله. الناس شو وضع الناس؟ شو ملاحظاتك على الناس؟
16: وضع الناس يا أبو دبور وين في حديقة تتفرج حول الحديقة ما شاء الله ما شاء الله بيبيض وجهي صراحة.
0: نعم.
16: وخاصة بالمناطق الشعبية.
0: نعم.
16: في شغلة أبو دبور هلا شفتها وصارت معي قبل كم من يوم إنه هذول اللي بحملوا كراتين وبحملوا ورق شايف كيف؟ البكمات وبخذوهم ببيعوهم. فهذيك اليوم بكم ما شاء الله محمل والدنيا كانت هوا هل هو الكراتين والأكياس اللي معه صار تطير إجا على القزاز هذا بشارع الاستقلال كله.
0: أيوه.
16: والله شكر على الإزاز كله يعني اللي الله بحبني إني أنا ما كنتش مسرع وماشي شوي شوي لما عرفت أخذ يميني وزلت شبت الكرتونة.
0: طبعا الحمد لله السلامة والله الحمد لله
16: والله اللي صار معي يا بجبور يام على شارة إقليم العاصمة.
0: نعم.
16: جارة شارة إقليم العاصمة عليها عندها. بقول لك هالكرتونة سكر والدنيا ليل كمان
0: سكرت سكرت عليك الرؤية تماما.
16: والله سكرت الرؤية عليك.
0: أيوة.
16: وهذه أكثر من مرة بنشوفها هم يا أبو دبور واللي بكون محملين رمل ومرمل اللي بشدروش.
0: والله في كثير عشوائيات بنشوفها بشوارعنا إن شاء الله نخلص من هالقصص.
16: لا هاي أنا بقول لك يا بس خاصة لما بتصير بيكون هواء بتاكلها طارت.
0: مزبوط على الأيام الماضية كانت هواء صراحة صح.
16: بقول لك إياها يعني. نعم. أنا هاي تاني مرة والله بشتير معي بتعون الرمل وهاي هذيك اللي بقول لك الكرتوني.
0: نعم نعم.
16: يعني واحد طبعا واحد مسرع بيسكر كيف بيشبر قدامه بيخش باللي قدامه
0: صح يعني. يا سيدي الحمد لله على السلام وبكر ويسعد صباحك وعيدك مبارك يا سيدي صباحك. شكرا
16: أخوي خلي دايب الله أبو أجبور
0: سيدي
16: بالك على خلي يشتروا رواعي ونشدوا العقب
0: ولا همك هاي الشباب يحكوا لي مضاها لا خلص هاي خليها بيني وبينك هذه مش داعي اخوي خالد تفضل خالد طولنا عليك سامحني خالد شكرا لكم جميعا شكرا أخوي محمود أبو زيد النظافة تبدأ من المواطن الأساس عندي غرفة نوم قديمة ومتهالكة صار لي سنة حاطة تحت بيت الدرج ومش عارف وين بدي أوديها لأني لو رميتها بالحاوية ما بلموها بتظل بالحاوية شكرا السيدي عصام رصيفة مكره صحية بكل ما تحمل الكلمة أنقذونا من الوضع الصعب يعني إن شاء الله تكون الرسالة وصلت لبديت رصيفة عمري ما شفت مدخن نظيف دائما يكت ويرمي سيجارته في الشارع يعني ما شاء الله شوارعنا عقاب السجائر طبعا حدث ولا حرج بشوارعنا شكرا منى يسعد صباحك ستي النظافة مسؤولية واحترام للمكان وعلى الأمانة تعمل دوريات لهذا الموضوع شكرا النظافة تعكس أخلاق الناس شفاء تقول إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة لما يأخذ شوفير الطاحن لما يأخذ زبالة بعيد عنك يبقى يشرب علبة بيبسي ولا إشي بعديها يرميها من الشارع شكرا محمود قطاونة يا أبو زيد عدم وجود رقابة صارمة على أماكن بيع الأضاحي وذبحها كان السبب في هذه المخلفات يجب أن تكون التعليمات واضحة وأن يتقيد الجميع فيها واللي ما يتقيد يكون عليه مخالفة شكرا لكم جميعا النظافة من الإيمان هذا أول شيء تعلمناه في مدارسنا وفي تربيتنا إن شاء الله نلتزم بهذه القاعدة الذهبية البسيطة اللي تحث على النظافة الشخصية ونظافة المكان اللي إحنا عايشين فيه وإن شاء الله هاي المظاهر السلبية اللي إحنا سمعنا عنها نبلش أول بأول تختفي ويكون هناك وعي مجتمعي أكبر فاصل قصير ونعود

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزر بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزر بروكرز.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.
2: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن كما تعلمون اليوم مساء سيتم الإعلان عن تسعيرة المحروقات لشهر 6، فبدي أسمع التوقعات من الخبير في مجال النفط والطاقة الأستاذ هاشم عقل. يا مرحبا أستاذ هاشم، صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا بك.
2: هلا يا سيدي، شو توقعاتك أستاذ هاشم لتسعيرة المحروقات لشهر تموز، لشهر حزيران آسف؟
3: صباح الخير. هناك توقعات وهناك أمنية، أتمنى أن يكون هناك قرار مغاير لارتفاع أسعار البترول عالميا في قرار البنك الأمريكي اليوم، وهي اللجوء إما لتثبيت الأسعار أو يعني هو الحل الأمثل تقريبا، تثبيت الأسعار أفضل من الارتفاع، لكن المعطيات والمؤشرات الاقتصادية تشير إلى هناك عفوا ارتفاع على سعر لتر البنزين 90-60 فلس، وأيضا سعر لتر الديزل 70 فلس، معتبة سعر لتر البنزين 95 وصورة الغاز وسعر لتر الكاز. المعطيات العالمية تشير أن أسعار البترول ما زالت مرتفعة، وبالتالي هذه الارتفاعات تنعكس على أسعار المشتقات المحلية، خاصة أن الحكومة خلال الفترات الماضية تحملت كافة الارتفاعات التي حدثت ولم تعكس حقيقة الارتفاعات على الأسعار المحلية، بقيت يعني ترفع بنسبة أقل من الارتفاعات الحقيقية حتى لا تثقل على المواطن، وكان هناك نوع من يعني التفهم لحاجة المواطن أن الأسعار أصبحت مرتفعة ومكلفة بشكل كبير جدا، خاصة أن مادة الديزل من السلع التي تؤثر على كافة القطاعات،
2: على السلع والخدمات، صح؟
3: نعم.
2: طيب أستاذ هاشم، يعني تتوقع يكون في رفع أو أو أو أو, أو قيمة الرفع ستكون كقيمة الرفع الشهر الماضي 6 قروش
3: تقريبا، لأنه حتى يعني نصل للأسعار العالمية هناك فارق بين السعر العالمي والمحلي للتر بنزين 90-60 فلس، لكن الفارق
2: يعني خلينا نحكي عن 90 أوكتان 90 اللي هو الأكثر استخداما، البنزين. نعم. 90 الآن هو اللتر بدينار.
3: نعم.
2: الآن سيصبح باعتقادك دينار 6 قروش،
3: قد يصبح دينار 6 قروش. نعم، لكن الديزل ما كما قلت أن الفارق بين السعر العالمي ومحليا فارق كبير جدا. بالمناسبة
2: الديزل قديش أتوقع يرتفع أستاذ هاشم؟
3: 70 فلس،
2: يعني 7 قروش.
3: نعم،
2: 7 قروش.
3: أود أن أشير نقطة أن الديزل هو أعلى أسعار المشتقات النفطية على مستوى العالم، في كل دول العالم يأتي سعر الديزل في المقدمة. نعم. أغلى من البنزين 95 و98.
2: أغلى من 95 و90.
3: نعم.
2: طيب شو سبب انه اليوم اسعار الديزل اقل من اسعار البنزين عندنا محليا؟
3: الحكومه تتحمل فارق كبير، والضريبه المفروضه على البنزين 90 تقريبا ضعف الضريبه على سعر لتر 90 عفوا الديزل، حتى لا يعني تضغط على المواطن وكلف النقل، وايضا ينعكس على
2: يعني كل الضريبه الفرضيه الحكومه على البنزين هيك مش طاقت على المواطن سيدي.
3: أكيد يعني هو يعني زيك أتمنى أن لا يكون هناك ضريبة صفرية إن شاء الله. لا. يعني نصل لهذه المرحلة. لكن كما تعلم أن كل دول العالم لديها ضريبة على المحروقات، وهي تمول خزينة الدولة.
2: نعم يا سيدي، إن شاء الله اليوم مساء راح تبين أكيد الأرقام والأسعار مثل ما قلت، على الأقل يعني يكون في تثبيت إذا يعني إذا ما زالت الأسعار النفط عالميا في ارتفاع.
3: أتمنى أن يكون ذلك، لأنه الأسعار العالمية للبترول تراجعت هذا الشهر يعني تقريبا من 9% 10%، لكن كما قلت أن الفارق في الارتفاعات السابقة هو ما يؤثر على تسعيرة المشتقات لهذا الشهر القادم.
2: كل الشكر شيدي على وجودك الخبير في وزارة النفط والطاقة الأستاذ هاشم عقل. اليوم ستجتمع لجنة تسعير المحروقات وستعلن عن أسعار المحروقات لشهر 6 شهر حزيران المقبل إن شاء الله. يعني وأعتقد إذا كان في ارتفاع جديد على أسعار المحروقات ستشهد اليوم مساء قبل الساعة 12 بالليل محطات المحروقات اكتظاظ وازدحام كما شفنا في شهر 5 وفي شهر 4 الماضي بسبب الارتفاع الواضح في أسعار المحروقات. إلى موجز الأخبار مع صفية ثم نعود.
4: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعامر. وزارة الصحة تصدر تعليمات جديدة بمنع عرض منتجات التبغ نهائيا في المحال التجارية وإخفائها خلف ستار أسود أو خزانة مغلقة. المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه اليوم نظيره السويسري عند الرابعة عصرا بتوقيت الأردن ضمن تحضيرات النشامة للمشاركة الأولى في تاريخهم ببطولة كأس العالم 2026. استشهاد 7 فلسطينيين في قطاع غزة خلال 48 ساعة وارتفاع عدد الشهداء إلى 72,938 شهيدا منذ بدء العدوان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن عملياته البرية في لبنان تتوسع إلى مناطق إضافية بعدما عبرت قواته نهر الليطاني جنوب لبنان. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين من لواء جفعاتي بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. التلفزيون الإيراني الرسمي يؤكد أن مذكرة التفاهم التي نوقشت بين واشنطن وطهران تنص على الإفراج في غضون 60 يوما عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

اهلا بكم من جديد الى صوت حياة. سنبدا الان باستقبال اتصالاتكم على 06 516 40 20 516 50 20 و 516 20 60.

0: شكرا أخوي محمد الحيت، يسعد صباحك. تعليقا يقول محمد على الحفل الصاخب الذي يقيم في البتراء، بتمنى أنه يصير في ترويج للبلد من أولاد البلد، مش نجيب ناس من برا تروج لنا، أو نعمل حفلات لا تشبهنا ولا تمثلنا على أساس أنه هيك سياحة. بيقول عنا مثلا من أشهر اليوتيوبر الموجودين في الوطن العربي جو حطاب وابن حتوتة، ياريت الحكومة تعطيهم اهتمام ويروجوا لبلدنا بطريقتهم المحترمة. هذول ناس يتابعهم الملايين، وأعتقد أنهم قد يكونون خير ممثلين للترويج السياحي. شكرا يا سيدي، أكيد دائما في حلول. أنا مثل ما قلت يعني اليوم إذا بدنا نبحث عن الحلول للترويج السياحة فهناك دائما طرق كثيرة بين اليوم تنشيط السياحة وجذب السياح، مع الحفاظ أكيد على خصوصيتنا كأردنيين، على احترام مواقعنا، على رمزية تاريخنا ثقافتنا. أكيد ليس كل ما يحقق ربح يعني اليوم مناسب، مش كل فعالية ناجحة اقتصاديا يعني ناجحة بالصورة وناجحة بالهوية. فإحنا أكيد متأكدين أنه إحنا اليوم لما نبحث سنجد دائما حلول، خاصة أنه هذه المشاهد تكررت كثيرا، وبعتقد اليوم هذه لا تمثلنا كثيرا كأردن. شكرا أخوي محمد، شكرا، بارك الله فيك. يعني اسمحوا لي، أنا يمكن حكيت قبل الفاصل عن حادث السير الأليم الذي أو حوادث السير الأليمة التي وقعت قبل فرحة العيد بساعات، والمفجعة واللي أنهت حياة وأحلام شباب بعمر الورد، واللي كان منهم أيضا رأفت وسيم عواد نجم قناة كراميش اللي أيضا توفي الله يرحمه بحادث سير، واللي يعني كان خبر مؤسف ومحزن لنا جميعا، وسط دعواتنا له بالرحمة ولأذويه بالصبر والسلوان. اسمحوا لي أروح لوالد الشاب رأفت المتوفى الأخ وسيم عواد. أخي وسيم صباح الخير.
1: صباح
0: ويعني خير. خلينا أبدأ حديثي معك بعظم الله أجركم، وربنا إن شاء الله يربط على قلوبكم ويلهمكم الصبر والسلوان بإذن الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين على قضائه وقدره، الحمد لله.
0: الحمد لله، احنا والله اتصلنا فيك بس حتى نعزيك على الهواء مباشرة،
1: الله
0: ونقول لك انه مصابكم يعني مصابنا، وهذه الفاجعة والله اثرت فينا جميعا بيوم عرفة والناس صائمين واحنا يعني تلقينا الخبر، ف يعني الله يرحمه، الله يرحمه رحمة واسعة. يمكن الناس عرفت رأفت عبر الشاشة وتابعت رأفت عبر الشاشة، وخلينا أقول حتى أولادنا يمكن تابعوا أناشيد رأفت عبر الشاشة. فالله يرحم رأفت رحمة واسعة، وربنا يصبركم.
1: الله يحفظكم يا شيخ، الله يرضى عليك.
0: الله يسلمك.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: تفضل أخو وسيم.
1: أنت بدك تسألني يمكن عن رأفت وعن الحادث. هو
0: والله أنا صراحة ما بدي أسألك عن الحادث أبدا، بس قد ما بدي أنا اليوم أسمع منك إنه إحنا اليوم في ظل هال مع الأسف ازدياد حوادث السير عنا، وأنا ذكرت مجموعة من الشباب اللي فقدناهم ومن ضمنهم رأفت قبل العيد، يعني لزاما علينا جميعا نكون حريصين بالتزام بالنظام بالقانون بالسرعة المقررة. هذا إشي مهم، وأنا قرأت يعني يمكن وكل الناس قرأت المنشور اللي تفضلت وكتبته واللي يعني والحديث اللي دار بينك وبين رأفت، فالله يرحمه. نعم. يا سيدي الله يرحمه. تفضل أخي.
1: الله يحفظك. الله يحفظك أخوي. هو سبحان الله يا أخي، قضى الله عز وجل يعني نافذ. رأفت هذا يعني الولد يعني خجول ومؤدب، وتعرف شاب عنده طموح.
0: نعم.
1: فسبحان الله هو كان يعني بخصوص أنت بتعرف الشباب يعني الأيام هذه كلهم بيطلعوا رخص واقع عشان يقدر يروح يجي على الجامعة.
0: نعم.
1: شايف، فسبحان الله يعني بعد محاولات عديدة، وأنت ما عارف إنه تشددوا يعني إدارة السير عشان الشباب والحوادث اللي بتصير.
0: صح.
1: وكان الشباب بيحكوا إنه ليش هيك بيشددوا على الناس وكذا. كنت أنا طبعا أطلع أنا وياه على درس السواقة على الاختبار السواقة، وأقول له يا ابني أنت مثلا بهاي غلطت كذا، يجي يقول لا يا عمي اتجنوا علي رسبوني. أجي أوقف مثلا مع الضابط أقول له ليش طيب رسبت يعني ابني، فبقول لي طيب ما أنت شايفه يعني مش مركز، مثلا إجي دخل هيك شوي على الطلعة هاي كذا. أنا معاك إنه كان في تشديد، ولكن والله ما هم حق
0: في التشديد. صح.
1: والله يعني أنا بحكي لك هاي مش مجاملة، أنا شفته هذا الحكي بعيني.
0: يعني كم مرة رأفت اختبار القيادة ونجح؟ حتى نجح
1: هو رسب 12 مرة
0: تقريباً. 12 مرة.
1: وحاولت طبعا انت بتعرف هذا الحكي ما في واسطات هسه،
0: صح،
1: صعب انك انت تشوف حدا والله يمشينه وكذا، وخصوص انه في حوادث كثير بتصير، وخصوصا انه الشباب كثير ايش الصراحه ومتهوره. طبعا رأفت احكي لك يعني صدقا هو البلد هادي جدا وما عنده هالطيش، حتى ما عنده كثير يعني اصحابه بس في الجامعه، وما عنده طلعات ونزلات نهائي نهائي يعني. نعم. من البيت كان يطلع يشتغل يعني يروح معي على الشغل، نروح نطلع المكتب يرجع البيت، ما في عنده طلع، ما في عنده نزل نهائي. فلما اخذ الرخصه سبحان الله هو اخذها ب 27/4. الوفاه كانت ب 26/5 والدفن كان ب 27/5، يعني شهر بالضبط كانت يعني المسافه بين اول يوم يعني اخذ فيها الرخصه لحد ما توفى الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: فهو السبب هو سببين، السبب الاول احنا كنا طبعا صايمين يوم عرفه، وكان يعني يا ابني كمل اكلك، قال انا الحلاق حكى لي يلا تعال بسرعه هسه قبل ما يجي ازمه العيد ونبلش.
0: نعم.
1: فطلع بالسياره سبحان الله قدر الله عز وجل انه كان مفروض ياخذ اخوانه معه عشان اخوه الصغير بده يحلق، واخته الصغيره برضو عندها كان موعد.
0: نعم.
1: فحكت له امه طيب استنى شوي خذ اخوانك، قال مستعجل كثير وخليهم يعني يروحوا مع اخوي الثاني.
0: نعم.
1: فطلع مسرع، انا بعاك انه كان مسرع اكيد يعني ما في الا هيك، وانا سبحان الله مخلي هاي السياره سوزوكي هاي قديم شوي مخليها للاولاد، يعني اول واحد عندي كان يزن وبعدين انس وهذا رأفت، حكيت يعني لا خليهم يتدرب على هاي السياره لانه هاي قويه جب، فلو سوت حادث باذن الله ما بصير في الاولاد شيء سبحان الله. فالسبب الثاني كان طبعا اول سبب السرعه، وانا يعني انا متاكد من هذا. طبعا اليوم طالع اشوف تقرير السير بخصوص الحادث هذا يعني عشان اتاكد بس. السبب الثاني طبعا في تعرف النفق تبع هو احنا ساكنين بالدوار السابع وهو طالع على المقابلين، ففي النفق تبع الحريه هذا.
0: نعم.
1: انت بتعرف انه اذا انت دخلت على هذا النفق في هيك بتعرف مو مستقيم النفق وبغريك للسرعه، لانه بتعرف شارع فاضي ويوم يعني لسه بدايه ما كان في ازمه يعني في. نعم. في هذاك اليوم
0: كانت الناس لسه هسه مفطره.
1: يعني 8:30 كان 8:30 بالضبط. شايف. فهو في هيك زي ما تحكي يعني لف شوي بجوا النفق، ممكن تكون هاي هندسيه، المفروض انه كان في يعني زي لازم نحط مطبات، انا بحكي لك الصراحه يعني.
0: نعم.
1: او مطبات بسيطه على الارض مشان الاولاد يعني شبابنا هذول لما يكون في تنبيه يعني مشان انه ايش ما ينغر كثير. فهو يبدو انه ما انتبه لفة الشارع هاي وظل طالع دوري، فضرب وين بالبنكيت اللي بالنص،
0: فقد السيطرة.
1: هلا هذا برضه يعني هاي ما بعرف اذا تقدر توصلوها انتو انه لازم نحط مطبات يعني الصغيرة هاي اللي بتنحط على الارض
0: اللي هي الطبق الصفر. نعم.
1: وإشي الثاني كمان لازم يكون حاجز، بتعرف عشان الباص السريع هم حاطين حواجز.
0: نعم.
1: فلازم يكون الحاجز اللي بالذات عند اللفة هاي يكون حاجز عالي مشان انه السيارة لو ضربت تلف وترجع.
0: نعم.
1: فهو شفت انا الخطوط البريك اللي على الارض طيرت للولد من البنكيت ولبس في العمود. يعني لبس في العمود كله وضرب ومع انها الجب يعني هاي قوية.
0: نعم.
1: ضرب براسه السقف وسبحان الله صار عنده كسر بالنخاع الشوكي، هذا اللي ادى للوفاه فورا يعني الله يرحمه. ما يعني النفس الثانيه القلب توقف واحنا حاولنا نسعفه، وبصراحه انا ما بدي بس يعني احكي بالسلبيات لازم احكي بالايجابيات، انت بتعرف يعني جماعه هذول شباب الدفاع المدني الصراحه يعني والله انا يعني شو بدي احكي لك، بدقائق كسروا قصوا السيارة وطلعوا رأفت.
0: نعم.
1: أنا والله أنا كنت واقف معاهم لأنه لحقت عرفت عن الحادث ولحقت.
0: كيف عرفت أخو وسيم؟
1: كان أخوه بالسيارة الثانية قباله طالع قبله. فبقول لي شفت الحادث ورجعت قلت هاي سيارتنا، فصف السيارة بعد النفق ورجع ولقي رأفت يعني بنزل. السيارة الحمد
0: نعم.
1: لله
0: نعم.
1: فهذول الجماعة يعني الدفاع المدني الصراحة يعني شو لازم يكون في تسليط الضوء على دورهم، لأنهم فعلا والله ما قصروا، والله الدقايق طلعوا ودوه على المستشفى البشير وحاولوا يسعفوه، طبعا وصل يعني متوفي الحمد لله
0: الله يرحمه.
1: فالحمد لله على كل حال. والشباب للأسف أنا يعني أطلع مع الشباب أقول لهم يا شباب مش هيك تسوق، لا يعني مش شطارة إنه هذا مثلا بطأ قدامك لازم أنت كمان تطلع قدامه وتبطئ عشان تقهر.
0: صح
1: يا شباب دير بالكم الحوادث هاي والله خطيرة.
0: صح.
1: وخصوصا يعني خصوصا للأسف يعني السيارات الحديثة هاي التسلا أو السيارات الثانية الكهرباء هاي بس مجرد أنك تدفشلها بس هيك شوية بنزين أو تعطيها كهرباء بتطير،
0: تسارحها عالي. صح.
1: أو شبابنا للأسف متهورين، تعرف هذول الشباب صغار يعني رفض 19 سنة، ورغم أنه هو أنه هذا الولد وما يعني ما عنده طيش نهائي
0: نعم،
1: ورغم ذلك يعني كان عرضة لهذا الموضوع.
0: نعم.
1: يعني كان الشارع مغري قدامه وطلع قدامه زي هيك. فهذول الأشياء يعني الحمد لله، وهو يعني غلطة ابني الله يرحمه. وظروف الشارع نفسه كمان لازم انه يكون في يعني تعديل لهذا الموضوع.
0: نعم.
1: تعرف شبابنا يعني شو ما وعيت على الفاضي، بده وقت لحد ما يتعلم.
0: صح.
1: ويشوف الظروف اللي صارت قدامه مع حدا ثاني عشان يتعلم للأسف يعني.
0: صح.
1: الحمد سيدي. لله كل حال
0: يا سيدي الله يرحمه ان شاء الله رحمه واسعة،
1: الله يحفظه
0: ويتغمدوا في واسع رحمته. هذه ايام فضيلة ومباركة، يوم عرفة من افضل الايام في السنة، فيعني ان شاء الله تكون خاتمة حسنة
1: يا
0: رأفت. واحنا بس حبينا والله نعزيك اخي وسيم.
1: الله يحفظك اخ ليتو. وهذا انا من يعني بحب الاذاعة هاي، لانه احنا مستمعين كنا من زمان يعني من اول ما طلعت من 20 سنة تقريبا.
0: الله يسلمك.
1: او 19، واحنا بنعتز والله فيكم.
0: الله يبارك
1: فيك اخ ليتو والله، وبموقفك مع وقفتك معانا، وهاي جبر نعتبره جبران خاطر لإلي ولأهله والله.
0: بالعكس والله هذا واجب يا سيدي، هذا واجب.
1: الله يحفظك.
0: ويعني مبصرين دائما فيك. بارك الله فيك.
1: بارك
0: والله يرحم ورحمه واسع ويهلكم الصبر والسلوان إن شاء الله.
1: الله.
0: طمنا عن والدته إن شاء الله أنه أمورها جيدة.
1: هو سبحان الله أنا بحكي لوالدته يا ستي، يعني الإنسان لما يصلي ويصوم وهي من القارئات القرآن، يعني قبل ما يطلع الفجر بتكون مخلصة البقر وآل عمران
0: ما شاء الله.
1: طب لولا الإنسان يعني بس هو الواحد بالدنيا، أو نحكي بالمدرسة بس بده يدرس يدرس يدرس، وقت الامتحان بده يقعد يعيط خلص يعني.
0: صح.
1: لازم انه احنا نسلم لقضاء الله عز وجل. الله عز
0: صح.
1: وجل اختار هذا الولد بالذات.
0: نعم.
1: اللي هو يعني لصيق والدته، دائما وين ما بتروح امه بتلاقي قباله.
0: نعم.
1: قبالها يعني تعطش بتلاقيه هو اول واحد ركض، وهذا اغلى واحد عليها.
0: نعم.
1: فالابتلاء وين بكون؟ بالشيء العزيز عليك.
0: صح.
1: يعني لولا الذكريات والزوايا اللي كل زاوية فيه له فيها إشي يعني، فهاي الشغلات يعني نحيب والقلب يعني الإشي الوحيد اللي يعني مش قادر يخلي الواحد ينسى.
0: مش سهل الموضوع أكيد ابتلاء يعني. مو سهل، لكن ربنا يصبر قلبها وقلبكم إن شاء الله.
1: الله يحفظكم.
0: ومرة ثانية عظم الله أجركم سيدي، ورحم الله رأفت رحمة واسعة إن شاء الله، والملتقى في الجنان إن شاء الله. شكرا.
1: الله يحفظكم.
0: شكرا أخي وسيم عواد، شكرا بارك الله فيك. والد الشاب المتوفى رأفت وسيم عواد، شكرا يا سيد صباحك.
1: مع السلامة.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنعود ونستقبل اتصالاتكم. بدي أبدأ مع وجود. هلا أخوي وجود.
1: مرحبا أخوي بلي.
0: هلا يا سيدي. هلا أخوي وجود.
1: كيف حالك أخوي وزيد؟ شو أخبارك؟
0: الله يسلمك. الله يحييك.
1: والله بداية بدي أشكر رب العالمين أنه انحلت قصتي، وبدي أشكر رب العالمين أنه يسر لي إلك، وبدي أشكر برنامجك الرائع. عن جد برنامجك رائع يلي عن طريقه قدرت أن أحل مشكلتي، وقدرت أن أتعرف على الدكتور حسن الزوايدة. يعني ما شاء الله عليه، وقف جنبي وساعدني. تمام. وعن جد بشكر هالبرنامج الرائع، وبشكرك شخصيا أخوي أبو زيد.
0: العفو. احنا الدكتور حسن المحامي، الدكتور حسن الزوايدة المحامي الشرعي.
1: مزبوط. نعم. مزبوط. نعم. مزبوط.
0: يعني
1: ما شاء الله عليه دكتور، ما شاء الله عليه.
0: نعم. انت طلعت معنا بقضية موضوع انه كان مش قادر تشوف ابنك.
1: مزبوط. ولادي
0: قدرت تشوفهم
1: والحمد لله.
0: ممتاز ممتاز ممتاز.
1: وحليت مشكلتي والحمد لله. وبشكر الطرف الثاني على تعاونه معنا كمان، يعني
0: كويس
1: برضو، يعني الطرف الثاني ما قصر معنا كمان.
0: ممتاز ممتاز الحمد لله. يا سيدي والله احنا سعيدين نسمع هذا الكلام.
1: والله يعني أنا حبيت أشكرك وأشكر برنامجك.
0: الله حييك. يعني احنا يمكن كنا بأيام إجازة وأيام عيد، فأهم شيء أنك شفتهم في العيد.
1: الحمد لله رب
0: ممتاز
1: العالمين.
0: ممتاز الحمد لله.
1: الحمد لله رب
0: ما في داعي للشكر يا صديقي أبدا، ما عملنا إلا الواجب. الله حييك.
1: الله يحييك. الله يحييك أخوي أبو زيد.
0: وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تظلوا دائما بسكينة وطمأنينة ومودة ورحمة وحب وهدات بال بينكم إن شاء الله جميعا.
1: يا رب يا رب يا رب أجمعين يا رب.
0: الله يحييك أخوي. الله يحييك.
1: أهلا. هلا هلا
0: هلا أبو جود. يا مرحبا، يسعد صباحك.

0: أروح لأمين. هلا أخو يمين.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا أخ أمين. عليكم السلام.
1: والله إحنا في عنا مشكلة، في عنا نقص إبر حديد ودم.
0: نعم.
1: إبرة الدم هاي تقريبا سعرها 50 دينار برا.
0: وين بأي من بأي مستشفى أو مركز؟
1: هسا إحنا من إحنا بنغسل الكلى سيدي. في عنا نقص دم.
0: نعم.
1: عرفت علي؟ ففي ناس كثير هسا إحنا بنأخذها من البشير. اسمها أرنسب 30 يعني. تقريبا من شهر وقالوا لي برن عليك ولغايه لغايه الان ما حدا رن علي.
0: يعني انت كم تحتاج ابره في الشهر؟
1: هسا اذا الدم عندنا نزل ناخذ 4 ابر تقريبا.
0: نعم.
1: فاحنا عندنا كمان مشكله، لما نيجي ناخذ الادويه من البكير
0: نعم
1: في المركز الصحي بيحولونا عليه عشان الدواء العادي. اللي موجود في البكير مش موجود في المركز الصحي بعض الادويه، بس احنا الادويه اللي نشتريها بتهم الناس. خلينا بس الابر اذا بنقدر نشوف لها حل او موجوده في مكان ثاني.
0: يعني هسه بنسال الدكتور مؤيد ونشوف موضوع نعم. الابر. بس المفروض ما دام بتغسلوا كلى اخوي امين الله يشافيك ويعافيك، المفروض نعم. يكون يكون هذا متوفر يعني معروف.
1: هي صار تقريبا شهر مقطوعه.
0: بس قبل هيك كانت الامور ما في،
1: كانت موجوده في البشير. حتى إذا في مصدر تاني غير البشير أنا ما بعرف نقدر نأخذها يعني.
0: بنسأل دائرة التزويد أيضا في وزارة الصحة.
1: الله يجزيك الخير سيدي.
0: خلينا نشوف يعني هي RT 30 اسمها عفوا؟
1: أرنسب اسمها، هاي مكتوب، هاي موجودة على الواتساب.
0: أرنسب 30 يا. خلينا نحكي كمان مع دائرة التزويد والله يا شباب. إضافة للبشير، خلينا نشوف إضافة للبشير وين تكون موجودة. خليك معنا أمين شوي إذا تكرمت.

0: أخوي أمين، إحنا تواصلنا مع الدكتورة ريم الهبهبة مدير دائرة التزويد دار الصحة، بس بدها تتأكد يعني تشوف وين الأماكن الموجودة ومن ثم تعود إلينا، فخلينا نرجع لك إحنا بعد شوي إن شاء الله.
1: ماشي، بدي أتيبي يعني كمان يخلونا نأخذها كمان منهم، لأنه غالبا نأخذها من البشير. إحنا
0: بدنا نشوف وين موجودة غير البشير، وشو سبب الانقطاع اللي صار الشهر الماضي كمان.
1: ماشي، بارك الله فيك.
0: الله حيك. هلا أخوي أمين،
1: شكرا لك.
0: الله حيك. شكرا.

0: بدي اروح للدكتور مؤيد القضاء المدير الطبي في البشير. يا هلا دكتور مؤيد، صباح الخير يا سيدي.
1: يسعد صباحك ويا مرحبا،
0: حياك الله. بخير، كيف حالك؟
1: هلا بخير وصحة وسلامة يا مرحبا.
0: بالله اطلبوا لي امين مره ثانيه، اطلبوا لي امين مره ثانيه. دكتور، يمكن الاخ امين كان معنا على موضوع غسيل الكلى وبسأل على موضوع بعض إبر الحديد اللي بتكون يعني غير موجودة في البشير. بيقول أنا من شهر أنتظر يتواصلوا معي وما حد تواصل معي. حكينا مع الدكتورة ريم الهبهبة في إدارة التزويد، لسه ما عادت إلينا بجواب، بس بدي أفهم منك يعني الانقطاع اللي صار الشهر الماضي شو سببه دكتور؟
1: هلا بشكل عام يعني ما في اي انقطاعات خلينا نحكي كبيرة في الأدوية. هلا ممكن يكون تأخير في توريد بعض أنواع الأدوية، أما بشكل عام يعني كل الأدوية الحمد لله متوفرة. ممكن تأخيرات في التوريد التم. أما بالنسبة لمرضى غسيل الكلى، الآن وحدة غسيل الكلى هي بنعمل لها صيانة في إدارة مستشفيات البشير، صار موقعها المستشفى الميداني وحدة غسيل الكلى. الآن كل الأدوية بشكل عام يعني معلوماتها كلها متوفرة ومتاحة للكل.
0: أمين، متى رحت ومتى تواصلت مع البشير وما كان موجود أخوي؟ أمين
2: الشيخ اللي بالصيدلية عساس بس تيدي يحكي معاي وما حكى معي.
0: هذا الحكي متى معي. أي تاريخ؟
2: من شهر تقريبا يعني ثلاثة أسابيع.
0: نعم، يعني بداية شهر خمسة.
1: أكيد إنه صار متاح هذا الدواء، وأكيد إنه هذا الحقن موجودة يعني الآن، وأنا متأكد 100% إنها موجودة.
2: دكتور إمتى كانت موجودة عفوا؟
1: على طول. الأدوية هذه دائما من الأدوية المتوفرة. هلا إذا بتم تأخير بتوريدها ممكن بالتوريد فقط، اما انها غير متوفره هي متوفره حديد بانواع متوفر.
2: دكتورنا احنا من شهر غير متوفره، والشاب اللي في الصيدليه حط تلفوني في غيري كمان 10، ودخلت عليه واحد من نفس البشير قبل اسبوعين، نزلته على الصيدليه بيشتغل في البشير، قلت له شوف لي هذا الدواء موجود ولا لا، قال لي غير موجود. هاي ابره اسمها ارنسب 30 اللي هي إبرة دم، سعرها برا الحبة 50 دينار.
1: طيب أنا راح أتأكد على كل
2: إذا هسا خلا أشبكنا مع الصيدلية. سيدي أنت أشبكنا مع الصيدلية في مستشفى البشير اللي مسؤول عن قسم الكلى، وشوف موجودة ولا لا. الله يجزيك الخير، أنا معي روشيت أنت بطلع بجيبها، يا ريت موجودة.
1: أنا إن شاء الله راح أتابع الآن الموضوع، والشباب ان شاء الله بعد اذن استاذ ليثي مرور التليفون للتواصل معك
0: على طول.
1: انا بتابع الموضوع ان شاء الله وانا بتواصل مع حضرتك.
0: بارك الله فيك، تسلم. وانا خلال يعني خلال وجودك دكتور مؤيد هيتواصلنا مع دكتور ريم الهبهبة معنا على الخط، مديرة التزويد في وزارة الصحة. يا هلا دكتورة ريم، صباح الخير ستي.
3: صباح الخير، يعطيكم العافية، كل عام بخير.
0: وأنتم بخير، الله يسلمك. دكتورة، بالنسبة للإبر الحديد اللي ذكرناها قبل شوي واللي أعطوك اسمها الشباب، موجودة عندكم في كل الأماكن ولا في انقطاعات؟
3: نعم،
0: صارت الفترة الماضية
3: متوفر الأرنسب 30 ملغرام في مستودعات وزارة الصحة وبكل المواقع اللي هي اللي في عندهم مرضى عشان مرضى الكلى. طبعا في بروتوكول، كل المرضى اللي بيخضعوا لهذا البروتوكول بيتأمنوا بهاي المادة.
0: نعم، يعني غير البشير وين كمان موجود دكتورة ريم؟
3: بكل المستشفيات اللي عندهم مرضى كلى، يعني مش
0: كل
3: مش محدد في البشير.
0: يعني أمين أنت كنت
3: مختصر في البشير.
0: ستي أمين، أنت كنت سألتني قبل شوي على موضوع غير البشير، أنت وين أقرب مكان إليك؟
2: إحنا سيدي ما بعطونا إياها غير من البشير، يعني حتى في المركز الصحي ممنوع تنصرف هاي.
0: أنت وين عفوا بتغسل، وين بأي منطقة؟
2: إحنا بنغسل بالاستقلال. يعني معانا ساعة الاستقلال.
0: نعم،
2: بس إحنا بنأخذ من البشير، بس قصدها هي نشتريها ولا قصدها موجودة على إعفاء؟
3: لا موجودة، يعني ما بحكي لك تشتريها.
2: وين موجودة أختي؟ أنا هسا
3: موجودة في أنا عفوا أنا بحكي اللي هي المستشفيات اللي تابعة لوزارة الصحة، اللي هي المرضى اللي بيغسلوا في مستشفيات وزارة الصحة.
2: موجودة في حمزة؟
3: أو بصراحة ما عندي فكرة، بس أتوقع موجود لأن مستشفى الأمير حمزة عطاءاته منفصل عن عطاءات وزارة الصحة، بس
0: صح.
3: أتوقع موجود يعني. أنا بحسب أتوقع أنه موجود مستشفى الأمير حمزة.
2: يا أختي بالبشير مش مشكلة، لأنه ما بعطونا إياها أصلا إلا في البشير
3: يعني. أكيد، لأنه هاي الإبرة بس تنصرف مستشفيات، ما بتنصرف للمراكز الصحية.
2: ماشي، ما في مشكلة.
1: إذا سمحت لي،
0: تفضل دكتور مؤيد.
1: هلا بالنسبة للأخ، يا ريت تمررونا رقم تليفونه، أنا بتواصل مع الصيدلية عنه، وإن شاء الله من تكون بمدام بصرف هو أدويته من البشير تكون إن شاء الله مؤمنة إله، ومن خبره يجي لاستلامها بإذن الله.
0: بارك الله فيك أمين، راح يتواصلوا معك الشباب كمان شوي إن شاء الله في مستشفى البشير. الله يحييك، شكرا. بدي أشكر الدكتورة ريم الهباهبة مديرة التزويت وزارة الصحة، شكرا ستي، وأيضا بالدكتور مؤيد القضام المدير الطبي في مستشفيات البشير، شكرا دكتور مؤيد.
1: حياكم الله يا سيدي ويسعد صباحكم.
0: شكرا شكرا، صباح
1: يا مرحبا، حياكم الله يا مان.

0: اروح لاحمد. تفضل اخوي احمد.
1: الله يسعد صباحك.
0: هلا احمد صباح الخير.
1: كيف حالك استاذي؟
0: هلا هلا اخوي احمد يا هلا بك.
1: الله يحفظك يا رب ويعطيك الصحه.
0: الله يحييك.
1: سيدي احنا في عندنا درج غير امن وبعت لكم فيديوهات عليه يعني.
0: ايش هو عفوا درج؟
1: درج درج طويل.
0: اه.
1: يعني حد ايده مخلعات يعني درج غير امن والله وقع عنه اطفال.
0: وين باي منطقه احمد؟
1: في جبل النصر سيدي.
0: جبل النصر اه. والله هذا الدرج احنا بنشوفه بكثير اماكن وبنفس الوضع والله يا اخوي العزيز. يعني بنشوفه بالبلد، بنشوفه ببعض المناطق اللي زي جبل عمان ايضا.
1: اه اكيد، بس هي حدايده فلتات يعني الحدايد تاعته اغلبيتهم فلتات يعني.
0: يعني هو الوحيد بجبل النصر ولا في اكثر من درج مثل هيك؟
1: لا في اكثر من درج بس يعني.
0: طب كيف بدنا نميز هذا؟ وين؟ باي شارع؟ باي منطقه بالضبط؟
1: هذا سيدي بشارع السيده زينب.
0: ايوه.
1: دخل صالون مجدي باخرها.
0: هذا طبعا انا متاكد انه ما عمرهم عملوا له صيانه. ها؟
1: لا ولا عمره.
0: متاكد من اول من عمل الدرج زي ما هو ظل على حاله
1: بالضبط،
0: لانه على المنظر اللي انا اشوفه بالفيديو اللي ارسلته الان يعني واضح قديش في اهتمام بالدرج ما شاء الله.
1: 100% والله ما في نهائيا.
0: مع الاسف طبعا.
1: اليوم
0: اطلبوا لنا امانه عمان خلينا نشوف شو رايهم بالموضوع.
1: واحنا متاسفين على ازعاجك سيدي طبعا.
0: لا اخوي ما في ازعاج والله، احنا يعني ناسف انه نسمع هاي التفاصيل. واحنا لسه اليوم كانت حملتنا عن النظافه والاهتمام بالشوارع وبالحدائق، وكمان لازم يكون في بالمقابل من الجهات المعنيه سواء الامان، البلديات، الاشغال، يكون برضو في اهتمام بالمرافق، يكون في اهتمام ايضا بالاشياء اللي يعني يرتادها الناس. يعني انا اليوم لما اشوف هذا الدرج مثل ما تفضلت يمكن الاولاد الصغار كم مره وقعوا عليه هذا الدرج؟
1: والله وقعوا كثير عنه. المشكله حدايده في اطراف حدايد فلتات. اغلبيتهم فلتات، ما في حدايد، عم يعني بتعرقلوا فيهم الاطفال.
0: تعرقلوا فيهم اه. غير العشب هذا اللي طالع هون وهون.
1: غير العشب والله يعني الجيران بلا مؤاخذه بنضل نقصقص العشب يعني عشان نعرف نمر. بس الحدايد شو بدنا نسوي يعني؟ يعني ما بنقدر نسوي شيء احنا يعني.
0: والله صراحه مشهد لا يليق، يعني مشهد لا يليق بالعاصمه عمان. مشهد لا يليق بأمانة عمان اللي ميزانيتها مليار دينار، مليار دينار اه، وفيها اكثر، فيها اكثر من 6000 موظف.
1: الله يعني
0: المفروض انه يعني اليوم نخصص هيك شوي بس جزء من من من الجهد اللي احنا موجود عندنا والكوادر والطاقات الموجوده عندنا لمثل هاي الملاحظات المهمه. خليك معي خلينا نشوف يرد. تفضل احمد قول.
1: في عندنا درج ثاني هيك شبيهه يعني، احنا اغلبيه منطقتنا يعني كلها دراج زي هيك.
0: اه.
1: عرضوه عندنا على صفحه اسمها جبل النصر يعني.
0: ايوه.
1: قسما بالله انها شركه كفلت انها تسويه وسوتها على حسابها.
0: شركه
1: خاصه يعني، فهمتني كيف؟
0: اه هيك يعني لوجه الله بس.
1: ايوه يعني شركه قالت له خلاص هذا الدرج احنا
0: مسويه. وامانه عمان ما تدخلت.
1: ما تدخلت، سووه شركه خاصه على حسابهم. قلت له خلاص هذا الدرج احنا بنسوي يعني منطقتنا يعني.
0: اطلبوا لنا محمد الفاعوري. اعتقد هو المعني بالموضوع. شوف شو رايه في الفيديو اللي امامنا. هو مدير المناطق
1: جدا جدا، وانا متاسف على ازعاجك جدا كمان.
0: لا يا سيدي بالعكس، مين مدير منطقه الجبل النصر؟
1: والله سيدي ما عندي فكره.
0: لا بسال الشباب سامحني. مين؟
1: حقك علي والله اسف.
0: خلدون العوامله. طيب يلا احكوا لنا مع المهندس خلدون. احنا انا انتهى وقت البرنامج صراحه، بدي اشوف الملاحظه جدا مهمه اللي انت ارسلتها اخوي احمد، ولانه انتهى وقت البرنامج الان خلينا نحكي احنا وياك بكره اذا تكرمت.
1: براحتك سيدي انا جاهز باي وقت.
0: لازم ينحل الموضوع، مش مقبول، مش مقبول ابدا هذا المنظر يظل موجود بهي الطريقه.
1: الله يحفظك يا رب.
0: مش مقبول ابدا. بكره ان شاء الله بنكون رتبنا مع الشباب، اما مع محمد بيك، مع محمد الفاعوري مهندس محمد، او مع خلدون العوامله في منطقه النصر ان شاء الله. بنرجع نتواصل معك ان شاء الله بكره
1: ان شاء الله. الله يجزيك كل خير يا رب
0: حبيبي. حياك. شكرا احمد، شكرا لكم. انتهى وقت وتعالى. شكرا لدي القاضي شفاء شلول، المؤمنه معالي محمود فتحي، عبد الله الجعفري، محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا ان شاء الله. هذه تحيه للقاء.
2: صوت حياه برعايه البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في أسلوب إداري قوي جدا هو اللي بيفصل بين الشخص المشغول والشخص المنجز، واسمه بناء عادات الأعمال. بدل ما يكون شغلك كل يوم عبارة عن محاولة للنجاة من تراكم المهام، اصنع لنفسك نظام تشغيل ثابت، نظام بيحول أهدافك الكبيرة ومهامك الكثيرة لخطوات آلية، أعمال يومية، يعني روتينك اللي ما بتتنازل عنه، أعمال أسبوعية وشهرية، محطات المراجعة والإنجاز، أهداف سنوية هي البوصلة اللي بتوجه كل مجهودك. هون بيصير الشغل واضح منظم، والنتائج بالتأكيد راح تكون عالية. الفرق بين رد الفعل والتخطيط بيمثله بموظفين. الموظف اللي بيشتغل على ردات الفعل بوصل الصبح، بيفتح الإيميل وبيستنى الظروف تقرر شو راح يعمل، يومه عبارة عن سلسلة من ردود الأفعال. بينما الموظف اللي بيشتغل على التخطيط بوصل وعارف بالضبط ترتيب أولوياته، المهمة الأولى الثانية والثالثة، وهون هو الشخص اللي باني عادات الأعمال، وهو اللي بقود يومه مش الإيميلات اللي بتقوده أو أي أعمال طارئة تطرأ فيه. طيب كيف تنظم يومك عملياً ضمن هاي القاعدة؟ عشان تسيطر على وقتك قسم مهامك لثلاث فئات: الأعمال الثابتة اللي هي الديلي روتين وبتحتوي على الأساسيات اللي لازم تخلص كل يوم، متابعات، تقارير، تحديثات، أعمالك الثابتة، هاي بتخلصها بأقل مجهود ذهني لأنها صارت عادة. الأعمال المتغيرة، هون مساحة مرنة للطلبات المفاجئة اللي بتجيك، المشاكل التقنية أو الاجتماعات الطارئة، دائما اترك لها فراغ في جدولك. ثلاثة، الأعمال التطويرية، وبتكون بالعادة من الخطة اللي انت حاطها بدك تحسن بيئة العمل أو تطور مشروع إضافي. الخلاصة، الإنجاز العالي مش انفجار مجهود مفاجئ، هو تراكم بسيط لعادات يومية ذكية. كل ما حولت مهامك لهاي العادات رح تضمن النجاح تلقائيا وبدون استنزاف لذهنك كموظف مثالي. ابني عاداتك قبل ما يضيع وقتك، وإذا حاب تتعمق أكثر في هذا الفن بنصحك بكتابين: كتاب العادات الذرية وكتاب قوة العادات، واربطهم في أعمالك. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الصحة تصدر تعليمات جديدة بمنع عرض منتجات التبغ نهائيا في المحال وإخفائها خلف ستار أسود أو خزانة مغلقة. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على جنوب لبنان وينذر بإخلاء المناطق جنوب نهر الزهراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب تعديلا على مسودة الاتفاق مع إيران، وإيران تقول إن الاتفاق ينص على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. يبدأ مراجع العيادات في مستشفى الأمير حمزة اعتبارا من اليوم الاستفادة من قرار إعادة تنظيم توزيع المراجعين على ساعات عمل العيادات الخارجية ضمن آلية جديدة تهدف إلى الحد من الازدحام وتحسين انسيابية تقديم الخدمة وتسريع حصول المرضى على الرعاية الطبية بهدوء ومن دون اكتظاظ. ويأتي هذا الإجراء عقب زيارة أجرها وزير الصحة إبراهيم لبدور إلى المستشفى قبل قرابة أسبوعين، حيث لاحظ خلال جولته أن المرضى يحصلون على مواعيد مراجعة ضمن فترات صباحية خلال الساعات الثلاث الأولى فقط، إلى جانب حضور أعداد كبيرة منهم قبل مواعيدهم المحددة، مما تسبب بحالة من الاكتظاظ داخل العيادات. قال مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة غيث عويس إن وزارة الصحة أصدرت تعليمات جديدة بمنع عرض منتجات التبغ نهائيا في المحال وإخفائها خلف ستار أسود أو خزانة مغلقة. وأضاف أن 38% من المدخنين في الأردن بدأوا بالتدخين قبل سن 18 عاما، وأن نسبة التدخين لدى الكبار وصلت إلى 51% في الأردن، مشيرا إلى أن التأثر بالأهل وتقليدهم بالتدخين هو أحد أهم أسباب قيام الأطفال بتجربة التدخين. وأضاف إن سهولة الحصول على منتجات التبغ والترويج لها يسهم في زيادة معدلات المدخنين. أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان حملة لا تختارها الطريق بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ، بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وإدمان النيكوتين بجميع أشكاله بما في ذلك السجائر التقليدية والإلكترونية، وتسليط الضوء على أضراره الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، مع التشجيع على الإقلاع عنه وتعزيز بيئة خالية من التدخين. قال الناطق باسم مديرية الأمن العام إنه أسعف إلى المستشفى في محافظة الزرقاء شخص عشريني متعرضا للطعن بمنطقة الكتف الأيسر من قبل أحد الأشخاص إثر خلاف بينهما، وما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته. جرى تحديد هوية القاتل الذي توارى عن الأنظار وإلقاء القبض عليه. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت اليوم مع حريق شب داخل شاليه مكون من طابقين في منطقة الشون الشمالية، وأشار إلى أن الحريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق مختلفة في أنحاء الجسم، إضافة إلى جروح ورضوض، فيما أصيب 5 أشخاص بحالة من الخوف والهلع.

0: القطاع خلال الساعات الماضية بلغ 7 شهداء، 6 منهم شهداء جدد وشهيد متأثرا بإصابته، إضافة إلى 25 إصابة. وذكرت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر من العام 2023 أن العدد التراكمي للشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 72,938 شهيدا. وبالانتقال إلى الضفة الغربية المحتلة، أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة قلقيلية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل في الضفة والقدس؟
1: نعم صفية، تحية لك والأستاذ المستمعين. قبل قليل أقدم مستوطن على دهس طالبة فلسطينية عند مدخل مدرسة اللبن جنوبي مدينة نابلس، ما أدى إلى إصابتها بجراح متوسطة ونقلها إلى أحد مشافي مدينة رام الله. تتعرض هذه المدرسة لهجمات متكررة من المستوطنين في البؤر الاستيطانية المحيطة بهذه البلدة. أيضا أقدم مستوطنون فجر اليوم على مهاجمة مدرسة في بلدة رمون شرقي رام الله وتحطيم أبوابها وسرقة بعض محتوياتها والاعتداء على بعض العاملين في هذه المدرسة. كذلك الأمر في هذه الأثناء يقوم مستوطنون بإغلاق الطريق الرئيسي بين مدينتي رام الله وأريحة وسط الضفة الغربية والاعتداء على مركبات الفلسطينيين التي تحاول المرور من هذه المنطقة. في ملف الاعتقالات فجر هذا اليوم، قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من منطقة طول كرم شمالي الضفة الغربية، إضافة إلى اعتقال عدد آخر من محافظتي قلقيلية ونابلس شمالي الضفة الغربية. في مدينة القدس المحتلة صباح هذا اليوم، حاول مستوطنون إدخال علم الاحتلال إلى باحات المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة. تواصلت أيضا اقتحاماتهم منذ الساعة 7 من صباح هذا اليوم، الجولات الاستفزازية التي يقومون بها داخل باحات المسجد الأقصى وسط قيود مشددة لقوات الاحتلال على دخول الفلسطينيين إلى المسجد. أيضا في مدينة القدس إلى الشرق من في بلدة حزمة، اقتحام كبير لقوات الاحتلال لهذه البلدة وإغلاق مؤقت لمداخلها. بات هذا الأمر يتكرر بشكل شبه يومي، ما يؤدي إلى عرقلة حياة الفلسطينيين في هذه المنطقة.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمري. استشهد عدد من اللبنانيين وأصيب آخرون فجر اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني جنوب لبنان. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيطر على قلعة الشقيف في جنوب لبنان. وأكد جيش الاحتلال أن عملياته البرية في لبنان تتوسع إلى مناطق إضافية بعدما عبرت قواته نهر الليطاني جنوب لبنان. كما أنذر جيش الاحتلال جميع سكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بضرورة إخلائها فورا والتوجه إلى المناطق الواقعة شمال النهر. نقل موقع والا العبري عن مصدر قوله إن جندي إسرائيلي قتل وأصيب آخرون من لواء جفعاتي بنيران مسيرة لحزب الله جنوب لبنان. قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الإيرانيين أنهم سيحتاجون إلى نحو 3 أيام للرد على طلبه إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق، مؤكدا أن الاتفاق سيبرم في نهاية المطاف لكن موعد ذلك لا يزال غير محسوم. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي حازم عياد. أهلا بك أستاذ حازم. بداية، ما الذي تعكسه مطالب ترامب بإجراء تعديلات في اللحظات الأخيرة على مسودة الاتفاق؟ وهل سيناريو عودة الحرب في حال انتهاء هذه المهلة احتمال أن تعود الحرب؟
2: تحية لك أستاذ صفية وللمستمعين الكرام. احتمالية العودة للحرب يعني تراجعت إلى حد كبير، يعني في ظل تواصل التفاوض والأخذ والعطاء فيما بين الطرفين الإيراني والأمريكي. لكن دونالد ترامب يواجه صعوبة واضحة في تسويق هذا الاتفاق، ويريد أن يزيح عن نص الاتفاق الإشارة الواضحة إلى أنه يقبل بتسليم 24 مليار دولار للجانب الإيراني، خصوصا أن الإعلام الأمريكي والمعارضة الأمريكية سواء داخل حزب الجمهوري أو الديمقراط يذكرونه بأنه اعترض على اتفاق باراك

0: أوباما عندما كان يتحدث عنها أن أوباما سلم إيران 150 مليار دولار، والإعلام الأمريكي يردد هذه العبارات باستمرار خلال يومين الماضيين. لذلك يبدو أنه يميل الآن إلى أن يكون هناك تعهد شفوي لتسليم 24 مليار دولار، ولا يكون هناك إشارة واضحة إلى ذلك في الاتفاق الذي سيوقعه. ويقابل ذلك أيضا أن الإيرانيون لم يقدموا أي التزام على الورق بأنهم سيسلمون اليورانيوم المخصب إلى الجانب الأمريكي. لذلك هذه الجزئيات يبدو أنها تعطل الاتفاق، فالإيرانيون ليس يشعرون أنه لا يوجد ضمانات لهذا الاتفاق، خصوصا في مرحلته الأولى وفي آلية تنفيذه في الأيام الثلاثين الأولى. ويبدو أن يعني حواراتهم مع الجانب القطري الذي سيتولى عملية تسليم 12 مليار دولار في الأيام الأولى، أيضا يبدو أنها القطري لم يكونوا على يقين من قدرتهم على تنفيذ هذا الالتزام. هناك مسألة أخرى أيضا يبدو أن دونالد ترامب يواجه حرج فيها، هي الجزئية المتعلقة بصندوق التنمية أو صندوق إعادة إعمار بالنسبة للإيرانيين. هذا الصندوق يتضمن إشارة إلى 300 مليار دولار، لا يعلم مصدر هذه الأموال. الإيرانيين يريدونها على شكل يعني رسوم تفرض على السفن وعلى عمليات العبور، أو أن تقدم للإيرانيين والعمانيين كأجور إشراف وتنظيف للمضيق. والأمريكان أيضا يواجهون صعوبة في تقبل هذا الأمر. هذه الجزئيات هي ما يحاول دونالد ترامب أن يحولها من صيغ يعني مسجلة على الورق إلى مجرد وعود شفوية، وهذا يبدو أن الإيرانيين لديهم صعوبة في تقبله، وهو ينتظر رد إيراني، وقد يمتد هذا الرد إلى أسبوع أو أكثر. وهذا الوقت لا يوجد مشكلة لدى دونالد ترامب بالانتظار، وهو بذلك يقول بأنني لن أعود للحرب طوال فترة انتظار الرد الإيراني، لأن هناك صعوبات تقنية تتعلق ب يعني اتخاذ القرار على الجانب الآخر الممثل بالإيرانيين.
1: نعم، شكرا لك المحلل السياسي حازم عياد على هذه التفاصيل. يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره السويسري عند 14 اليوم بتوقيت الأردن على استاد كيوبين بارك في مدينة سانت جالن السويسرية في مباراة ودية تأتي ضمن تحضيرات النشامة للمشاركة الأولى في تاريخهم ببطولة كأس العالم 2026، وأنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية للمواجهة بعدما أجرى تدريبه الأخير يوم السبت على ملعب المباراة بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين. إلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، الذهب الحالي للأونصة 4540، وأخيرا أسعار الفضة الحالي للأونصة 75.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7:00 مساء على حياة أف أم.
1: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
2: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
1: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
2: ركوة القهوة بتستنى وعطر الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
1: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
2: على البرنامج. خليك حكينا
3: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
3: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: حياة أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه، ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة صرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له: أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها، فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: بيت حواء مع رند عناب.

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

ويا هلا ويا رحب فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع الترددات في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. وأهلا وسهلا فيكم في أولى حلقاتنا بعد عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة وهدات البال والسعادة يا ربي.

0: ورجعنا لوجع القلب.
1: يعني أكيد الكلام مش لبيت حواء ولا لأي إشي، وجع القلب بشكل عام للدوام. الكل بيحكي بدنا عطلة بعد العطلة، بدنا راحة بعد العطلة. على فكرة عطلة العيد مش رفاهية، والله بكون كلها روحة وجية وانشغال وتواصل مع الناس، عن جد تكونوا مرهقين. يعني بدنا عطلة بعد عطلة العيد، مع إنها العطلة هاي المرة كانت فخمة جدا، من الاثنين للسبت يعني تقريبا 6 أيام، والله ولا بالأحلام هاي العطلة كانت. فالله يديمها من نعمة وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير والصحة والأيام الجميلة. وأكيد بدنا نصبح على أحبابنا على الفيسبوك. أنا قديه مشتاقة لمستمعينا، قديه مشتاقة للمشاهدين واللي ناس بتكون معانا من أول لحظة لللايف على الفيسبوك لآخر لحظة.

0: أكيد بنذكر بأرقام هواتفنا على 0616-2020-516-2016-2020-516-2020. أحبابنا على الفيسبوك بينساء غنام يسعد صباحك أم أحمد يا صباح الورد والفل والياسمين. ميساء بتقولنا اشتقنا لكم كتير كل عام وأنتم بخير وإحنا اشتقنا لكم يا ميساء يعني فوق ما تتصوري والله سبحان الله الواحد مع أنه أحيانا بأثناء الدوام نقول متى بدنا نعطل لما نعطل نقول متى بدنا نداوم وهات بلاش بهالدوامة. أنوار يسعد صباحك كل أوقاتك. شو بتقولنا أنوار؟ صباح الورد بعد فرحة عيد الأضحى ولمة الأحباب نرجع نطلع عليكم بكل محبة من برنامج أو مع برنامج بيت حواء. صباح مليان راحة وتفاؤل وطاقة حلوة لبداية جديدة بعد أيام العيد المباركة. وكل عام ومستمعات ومستمعين إذاعة حياة ومذيعتنا الطيبة رنود بألف خير. يسعد صباحك يا أنوار وأتوقع أنك شايف أنه خواريفك اللي عملتي لنا إياهم الخميس الماضي هيهم موجودين عنا بالديكور عشان العيد. هاي الزينة عملت لنا إياها أنوار في حلقة مستمعات بيت حواء الله يرضى عليها ويرضيها المبدعة فعليا مبدعة تبارك الرحمن ما شاء الله. في كمان في عنا اللهم صل على سيدنا محمد كمان كومنتات خلينا نقرأ الكومنتات سريعا. تمام اللهم صل على سيدنا محمد. في كمان عنا جهاد يسعد صباحك وكل أوقاتك يا صباح الورد والياسمين أنت بخير وصحة وسلامة. عمر بقولنا أحبتي وعائلتي في بيت حواء أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وتقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بخير. عدنا والعود أحمد بعد الإجازة الطويلة والاشتياق للأحباب سائلاً الله رب الأرباب أن نكون سوياً مع أسرتي بيت حواء والأحباب مع رند عناب على جبل عرفات. اللهم آمين يا عمر الله يسعد ويبارك فيك كل عام وانت بخير. مي البلبيسي يسعد صباحك وكل أوقاتك. ميساء بتقولنا يا رب تنعاد هالأيام على خير ونحن في أحسن حال اللهم آمين. سميرة يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتقولنا سميرة أم سمير السلام عليكم يسعد صباحكم كل أوقاتكم كل عام وانت والكادر وجميع مستمعك بخير وعافية. الحمد لله عدنا والعود أحمد يسعد صباحكم كل أوقاتكم. ومعنا مشاركة عبر الهاتف أم أحمد يسعد صباحك يا هلا ورحب.
1: السلام عليكم يا هلا ورحب فيك.
0: يا هلا بيك يا حبيبتنا
1: المتابعين والمحبين.
0: يلا يسعدك
1: مبارك إن شاء الله علينا وعليك وعلى المسلمين
0: يطول بعمرك.
1: أحلى تحية لعيونك ولكل حياة وللكادر
0: الله يخليكي
1: حبايبنا المتابعين ومتابعين بيت حواء
0: الله يسعدك
1: كل البرامج الحلوة. وصراحة يعني كنت أتمنى لما جينا على بيت حواء المعايد قبل عيد نلتقي كلنا ونتعرف على بعض معنا كانت جلسة حلوة
0: بجنة. الحمد لله الله يسعدك بوجودك
1: الحمد لله من فضل ربنا ولقينا ناس بنحطوا على الراس
0: يعني الله يخليك
1: في القلب وأكيد كل واحد بحب حياة بتكون أخلاقه قمة
0: الله الله
1: لأن الحياة هي الحياة واللي بحبوا حياة هم الحياة وكلكم على الراس.
0: يلا يرضى عليك الله يرضى عليك
1: مبارك يعني احنا انشغلنا عنكم هالأربع أيام الإجازة لكن كنا ندور في الراديو هنا وهنا نسمع برامج معاد
0: الله يسعدك
1: نسمع مباركات وغير ولكن كنا معاكم والله بس انشغلنا بلحمة العيد والمعاليق وغير
0: صحة وهنا
1: عقلبك ولكن والله حافظنا على نظافة المكان
0: الحمد لله.
1: في كل مكان بنروح عليه وعمرنا ما رحنا إلا يكون معنا ربطة من أكياس نضع فيها حتى لو قشرة البزر
0: ما شاء الله.
1: هذه نصيحة نحافظ على وطننا طبعا. عبيتنا وهي مرآة بتنعكس عنا وترى الوطن غالي يعني ما نعلقش كله على شماعات فلان ما عملش فلان ما سويت
0: صحيح.
1: ابدأ بنفسك وبأسرتك وبأولادك وبيتك ايد بايد بنبني أحلى وطن
0: 100% 100% الله يرضى عليك ويرضيك على كلامك الطيب مثل البلسم يا أم أحمد الله يخليك ويبارك فيك وعيدك مبارك يا حبيبتنا الله يرضى عليك ويرضيك يا عمدتنا الله يسعدك ويبارك فيك الله يرضى عليها أم أحمد هذا الكلام الطيب ما أجمله. أم خالد ضمرة بتحكي لنا اللهم اجعل هذا الصباح محملا بالسعادة مغمورا بالطمأنينة مشرقا بالخير والبركة وحقق لنا فيه ما نتمنى واصرف عنا كل هم وحزن واملأ قلوبنا رضا وسرور اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك مشيتك ومغفرتك ورضاك ورحمتك ورزقك وشفاك وغناك وتوفيقك وحفظك، اللهم آمين. هيام جاد الله يا صباح الفل، والياسمين الله يرضى عليك ويرضيك يا هيام، ما شاء الله تبارك الرحمن وانت بخير يا رب، انت وميل بالبيسي يسعد صباحكم، كل عام وانت بخير يا رب، ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية. هاجر يسعد صباحك، الله يرضى عليك ويرضيك يا راتب الباز، يسعد صباحك وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة يا رب، الله يرضى عليك. بحكي لنا اليوم يوم الأحد، بدي أعيد عليكم واحد واحد وأحكي لكم ربي يبارك فيكم واحد واحد بقدرة أحد أحد يا حبايب قلبي للأبد. هلا برند عناب والكادر المنتمي لكم راتب الباز، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا راتب، وكل عام وانت بخير انت وأبو رعد الجعافرة. أبو رعد يسعد صباحك وكل أوقاتك. هدى علي يسعد صباحك. منى إبراهيم، فؤاد القواسمي يا صباح الفل والياسمين. مي خلف يسعد صباحك وكل أوقاتك وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة، الله يرضى عليك ويرضيك، وإن شاء الله يا رب تضلها لمة الأحباب موجودة دائما. يا مي محمد جلال يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. مراد يا صباح الورد وكل عام وانت بخير. أم يوسف الغالية يسعد صباحك يا حبيبتنا. أم محمد الشافعي، هنادي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. هيام يسعد صباحك وكل عام وانت بخيرك وبخير صحة وسلامة يا حبيبتنا، الله يرضى عليكم ويرضيكم. رح نكمل بإذن الله، معنا مكالمة على عبر الهاتف. شريفة يسعد صباحك. هلو.
2: هلا حبيبتي، صباح الفل والياسمين.
0: يا هلا، كل عام وانت بخير.
2: وانت بألف خير، كل عام وانت كلكم جميعا.
0: يلا يرضى عليك، يلا يرضى عليك يا رب، أمورك طيبة، طمنينا عنك.
2: والله مشتاقيت لكم الحمد لله، الله يسعدكم دائما يا رب حبيبتي.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. كيف كان العيد طمنينا؟
2: والله الحمد لله، والله أجواء حلوة، وإحنا زي ما تفضلت أخت أم أحمد الله يسعدها وكل عام وهي بألف خير، ما أحلى هالست الطيبة هاي اللي كلها إخلاص ومحبة، كلها صدق، الله يسعدها.
0: مية بالمية ما شاء الله.
2: الحمد لله العيد كتير حلو بالأجواء العائلية ومحبة الجميع واستضافة الجميع، يعني روحانيات جميلة، التكبيرات الحمد لله، الله يعيده علينا وعليكم بالمحبة يا رب والخير يا رب.
0: آمين يا رب يا شريف، الله يرضى عليك ويرضيك وتكون كل أيامك أعياد وفرح، الله يخليك ويبارك فيك.
2: الله يسعدك، وجودكم دائما أعياد وفرح، الله يخليكم يا رب.
0: الله يسعدك، الله يخليك ويرضيك يا رب ويرضيك. شكرا جزيلا يا شريفة، الله يرضى عليك ويرضيك.
2: الله يسعد أوقاتك.
0: الله يرضى عليك. منال وماجد العلمي يسعد صباحكم، كل أوقاتكم. أم هاني البستنجي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. أنا عم بحاول أقرأ الكومنتات قدر المستطاع، بس للأسف إنه عم بيعلق شوي عنا الجهاز. زكية يسعد صباحك. حمزة يسعد، حمزة المصري، أبو العز العبادي، فريال خزاعلي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. هيام الله يرضى عليك ويرضيك، شكرا لك على كلامك الطيب. حمزة المصري يسعد صباحك. تفاصيل حلقتنا لليوم إن شاء الله رح نبداها معكم ونحكي بمواضيع شيقة وجميلة، ف استنونا بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم،

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: حضانة فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

0: هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم مشوارنا لليوم. واليوم هو اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، مش للمدخنين، للإقلاع عن التدخين، للناس يلي بدها تقلع عن التدخين، تترك التدخين، تنظف الرئة تاعتها وتنظف لنا الأجواء لما نكون قاعدين، خصوصا جماعة الحساسية يلي بيتدمروا مع التدخين. ودردشتة لليوم بتحكي كيف بتتصرفوا مع الناس يلي بتدخن جنبكم في الأماكن العامة المغلقة. يعني إحنا بنكون مكان مغلق عام، مطعم، قاعدة معينة، استراحة معينة، أسانسير، حتى بيجي حدا بيدخن جنبك، كيف تتصرفوا مع هدول الناس؟ وانتو هدول الناس ممكن يعني اللي بيدخنوا بتدخنوا بأماكن مغلقة غير ما تراعوا أو بدون ما تراعوا الناس اللي حواليكم. شاركونا بأرائكم عبر تعليقات الفيسبوك أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-5020. معنا مشاركة عبر الهاتف. راتب، يسعد صباحك.
1: يا صباح الخير والفل والياسمين إليك ولكل المستمعين والمستمعات الكريمات.
0: يا هلا ورحب، كيف الحال يا راتب؟ طمنا عنك.
1: الله يرضى عليك. طبعا ما بنسى اللي ردت على التليفون، الله يجزيها خير.
0: شفاء شلو اللي ردت على التليفون الله يرضيها.
1: انا بحكي دائما مع اني ما بعرف الاسم يعني بسمع الاصوات، لكن فعلا في نقاء وفي صفاء
0: الحمد لله،
1: في اخلاق وفي ادب
0: الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عليك ويرضيك. احكي لنا يا راتب، شو رايك كيف تتصرف مع الناس اللي بتدخن في الاماكن المغلقه؟ واول قبل، انت مدخن او لا؟
1: انا في حياتي لا دخان ولا ارجيله.
0: ما شاء الله، الله يجزيك الخير ويثبتك. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يسعدك ويبارك فيك.
1: بدايه انا فرحان اللي حكيت اول واحد من الذكور، كونوا اخواتنا الكريمات الاخت شريفه والاخت احمد سبقوني، فهم دائما ما شاء الله عليهم.
0: الله يسعدك ويبارك فيك، الله يخليك.
1: أختي الفاضلة، أنا بقول لاقيني ولا تغتيني، يعني الأسلوب ثم الأسلوب ثم الأسلوب. أنا ما يزعلوا مني إخواني وأخواتي المدخنين والمدخنات. أنا بعتبر المدخن ربما يكون أسير أو مريض من هاي الناحية، فبحاجة إلى أسلوب أكون أنا الطبيب.
0: جميل.
1: فأنا لما بدي أتكلم مع هذا المدخن أو تلك المدخنة بدي أكون بأسلوب لبق. بقول له والله بعد إذنك، والله إنه دخان بضايقني، في إذا في شيء إزعاج عليك، لو بدي أحرجك، لو يعني وكأنه أنا يعني اللي الغلطان، فبدي أتكلم معه بهذه الطريقة. إنه بعد إذنك إذا بتسمح لي، أنا والله بضايقني الدخان، والله بتعبني، لو بدي أغلبك أنت أخ عزيز أو أنت أخت كريمة أو من الكلام. أما إنه والله شو هذا وخلقتونا وقتلتونا وذبحتونا، هذا أسلوب تنفيري. أنا بقول أسلوب التحببي، لأنه أنت بكلمتك هاي مش عارف تخليه أصلا يترك الدخان.
0: صح.
1: بكلمتك هاي ممكن أنه يصير نوع من أنواع الشد والرخي، فبيخرب العلاقة أو بيخرب الجلسة أو بيوترك. إذا أنا بقدر أطلع بطلع، ما قدرت أطلع صرت أنا ملزم في القاعدة في المطعم، صرت موصي، صرت كذا، بدي امتص يعني امتصها على مضض واتكلم باسلوب لبق. ما ضبط خلص لكم، بدي لكم اليدين وحر.
0: صحيح، صح، لازم يكون في عنا اسلوب بالطرح 100%، لعل وعسى هذا الشخص يترك اساسا من هذا الاسلوب الطيب، يترك التدخين كله ويحافظ على صحته
1: 100%.
0: شكرا يا راتب، الله يرضى عليك ويرضيك ويسعد صباحك. اشكرك سيدي، هلا بيك. معنا كمان اتصال، باسل يسعد صباحك. هلو، اهلا اهلا، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الإكرام. يا هلا ورحب، يعافي قلبك، هلا بيك.
2: كل الاحترام والتقدير لكم، تقبل الله طاعتكم وكل عام بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلامة وعافية يا رب، الله يسعدك ويرضى
2: عليك. صحيح اختي، انا يعني كنت حابب اتكلم معكم، انا لاول مرة بتكلم على قناة حياة.
0: اهلا وسهلا فيك
2: استاذ. وانا من حد ما تأسست القناة وانا بسمعها.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: طول ما انا في السيارة وانا فاتح على حياة.
0: ما شاء الله.
2: كان برنامج الاخت رند ولا برنامج ترويحة ولا برنامج أخونا الصبح، برنامج الأستاذ ليث،
0: الله يرضى عليك.
2: أنا من مستمعين قناة حياة.
0: نتشرف والله، نتشرف.
2: صحيح برنامجك تحديدا يعني أنا بحبه وبحترمه وبقدره.
0: الله يخليك ويبارك.
2: وزادني حبا واشتياقا لما بسمع صوت الأخت أم أحمد.
0: يلا
2: طبعا الأخت أم أحمد زوجة صديقي
0: ما شاء الله
2: وحبيبي المهندس الدكتور رفعت الكرد.
0: ما شاء الله.
2: فلما بسمع صوتها وكلامها الطيب يعني بصير نفسيته طيب كثير ومعنويات عاليه.
0: الحمد لله. عمدتنا ام احمد عمدتنا ما شاء الله عليها.
2: والله والله والله ام احمد على راسنا من فوق.
0: اه فعلا.
2: وزوجها الدكتور رفعت يعني رجل فاضل. انا اشتغلت انا وياه مع بعض
0: ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا.
2: وصديقي وحبيبي
0: الله يخليك.
2: لما بسمع صوتها يعني معنوياتك تطلع فوق.
0: الحمد لله
2: يعني هي اخت فاضل.
0: الحمد لله.
2: والله يجزيكم الخير.
0: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا باسل ويخليك دائما معنا ونسمعك تحكي معنا وتناقش. الله يرضى عليك. شكرا جزيلا. يطول بعمرك. يا هلا ورحب. هلا بيك. الله يسعدك.

0: يعني كان الأخ راتب برأيه بأنه لازم نحكي مع الناس بطريقة رواء ونحكي معهم بطريقة إنها تحببهم بفكرة إنه نترك الدخان. لكن أحيانا الأشخاص ما بيسيطروا على مشاعرهم. يعني لما أكون أنا متضايقة مش قادرة أتنفس وإنت ما احترمت وجود شخص مش قادر يتنفس من الدخان اللي أنت عم بتدخنه، وبالتالي أكيد رح أنفعل، مع أنه ممكن بالأصل يكون الطريقة ودية أسلوب أفضل، لكن في نفس الوقت أنت خنقتني أنت ضايقتني ما بزبط هذا الكلام. ففعليا كيف ممكن نتصرف مع الناس يلي بتدخن في الأماكن العامة المغلقة؟ إحنا اليوم ما عم نحكي الأماكن المخصصة للمدخنين، إحنا بنحكي عن الأماكن غير المخصصة للمدخنين. الله يرضى عليك ويرضيك يا شريفة. شو بتقول لنا شريفة؟ والله حبيبتي رند، المفروض أي مدخن ما يدخن أمام الناس، لأنه والله الرائحة تؤذي وتضر الشخص ونفسه واللي جالس معه، والله يهدي كل مدخن يبعدهم عن التدخين. فعلا بأسلوب التحببي للتنفيري ممكن يترك التدخين بالأسلوب اللبق، ممكن. نعم سالم علي عم بيطرح علينا قضية معينة. سالم، احنا كل اثنين بنحكي بمواضيع أسرية، فحلقة بكرة إن شاء الله رح نحكي بموضوع أسري، نتمنى تكون معانا وتشارك معانا. أبو منير، يسعد صباحك وكل أوقاتك. أنا شخصيا لما نرجع لموضوع التدخين أو الأداء التدخين في الأماكن المغلقة، أحيانا خصوصا إحنا النساء لما يكون في حدا مدخن جمنا عم بدخن من الرجال نتحاشى الكلام حتى ما يكون في مرادة بينه وبينه، ما أحكي له أنه لو سمحت أنت عم تأذيني كذا، أنا ممكن أغير كل مكان اللي أنا موجود فيه، وخصوصا لو معي أطفال. لو معي أطفال من سابع المستحيلات أضل بنفس المكان يلي فيه مدخن، لأنه مؤذي للأطفال زي ما هو مؤذي لإلي. لسه على الأقل أنا قادرة إني أنا أعبر عن مشاعري، إلا أنه الطفل مش قادر، هو بس عم بيستنشق هذا الدخان. فحكوا لنا آرائكم. معنا مشاركة. ميساء، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا ران.
0: يا هلا يا هلا، وانت بخير يا حبيبتنا، كيف امورك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله بخير ان شاء الله، كل عام وكلياتكم بخير ان شاء الله، ينعاد علينا وعليكم.
0: وانت بخير، صحه وسلامه.
1: لكم والله بهالعطله
0: حبيبه قلبي يا ميساء، الله يرضى عليك ويرضيكي. كيف كان العيد معاكي؟ طمنيني.
1: والله الحمد لله ما شاء الله، اجواء حلوه، صلاه العيد من جمعات حلوه، شفت الاهل والاحباب،
0: شو بدنا احسن من هيك؟
1: مر على خير، وهي نرجع للمدارس.
0: الحمد لله. الله يقويكي يا ميساء. احكي لنا شو رايك بموضوعنا لليوم، كيف تتصرف مع الناس يلي بتدخن جنبك بالاماكن العامه المغلقه؟
1: والله اذا كان مكان مغلق مثلا، زي لما اكون مثلا تاكسي او شيء ومسكر الشبابيه، طبعا لما بحكي له يعني معلش تطفي السيجار، لانه الريحه بتعبق فعليا وبطل قادر تتنفس يعني. يعني بنحكي، ممكن تحكي تجيهم بادب مثلا، يا ريت تتركوا الدخان، يا ريت ما تدخنوش هون، يا ريت شوي بس تطلعوا لبرا او مكان هيك منفتح اكثر.
0: صحيح.
1: ما بتقدرش تجبريهم انه بصوره يعني زي امر او شيء، يعني
0: صح طبعا.
1: طريقه حلوه يعني بتقدري تحكي معاهم،
0: لانه
1: مش الكل بتقبل. كمان في ناس مشكلتهم بيزعلوا لما تقولي لهم ريحه الدخان عاطله او قويه او شيء اثرك او شيء، حسيهم بتحسس، وكمان يعني هو غلطهم بتحسس،
0: مو زي كانه بالضبط زي كانك انت الغلطانه، انت جاي عند حد مدخن. أيوة. مش هو جاي جنبك بالضبط.
1: عشان هيك عشان هيك الواحد بسيرهم يعني قبل منيح، ممكن يعني يبطلوا. صح. ما بطلوا خلاص، انا يعني بنسحب من
0: المكان،
1: المجلس اللي بكون فيه كثير دخان كثير اذا تأذيت.
0: صح.
1: وفضل الله يعني الحمد لله رب العالمين، احنا هون داخلين ما فيش حدا يعني انه بدخن كثير يعني باماكن
0: شراها.
1: الحمد لله ما بنتعرض لهذا الشيء كثير.
0: الحمد لله. الله يديمها من نعمه يا ميساء، والله يسعدك ويبارك فيك وينعاد عليك بالخير والصحه والسلامه.
1: وانت
0: بخير يا حبيبتنا،
1: كثير بنجي عندكم
0: حبيبه قلبي، شرفتونا والله يا ميساء، شرفتونا. الله يرضى عليك ويرضيك يا رب. ما شاء الله تبارك الرحمن، مستمعات ومستمعين بيت حواء مثل الورود، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن مثل العيله، حتى لدرجه انه المستمعين بيحبوا كمان المستمعات، بتفائلوا فيها. يعني يا ام احمد اليك ما شاء الله تبارك الرحمن الجمهور الخاصة فيكي، وانت هاي. وانا لما احكي عمدتنا وركن اساسي من هذا البيت هو مش من فراغ يا ام احمد، الله يرضى عليك ويرضيكي انت وجميع المستمعات والمستمعين، وان شاء الله بنعمل لقاء للمستمعات اكبر على مدى اوسع. تفاصيل حلقتنا لليوم ان شاء الله واستقبال النشامة، منتخب النشامة في امريكا بعد الساعة 11، خليكم معنا، فاصل وراجعين.
2: الحادية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس الوزراء جعفر حسان يفتتح 6 مصانع في منطقة القطرانة في محافظة الكرك توفر 700 فرصة تشغيل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها. حسان يؤكد حرص الحكومة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين وشمول هذه الاستثمارات بالامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة للصناعات الأردنية بهدف تعزيز تنافسيتها في السوق المحلي. أمانة عمان الكبرى ترفع مخلفات حظائر بيع وذبح الأضاحي وتنقلها إلى مكب الغباوي ليتم معالجتها لاستعادة المظهر البيئي والصحي للمدينة. مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة لا تختارها الطريق بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وإدمان النيكوتين بجميع أشكاله. استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال محيط سوق فراس وسط مدينة غزة. مستعمرون يقتحمون اليوم مدرسة قيد الإنشاء في قرية رمون شرق رام الله ويحطمون ويسرقون محتويات منها. استشهاد عدد من اللبنانيين وإصابة آخرين فجر اليوم في سلسلة غارات شنها الاحتلال على بلدة دير الزهراني جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: من احتياجات المكتب اليومية

لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037 34 74 24.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: صبيح
1: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. واليوم بعد ما انتهينا من فرحة العيد حاليا عم بنحضر حالنا لفرحة النشامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن عمان للولايات المتحدة الأمريكية مع ريما عياش تنضم لنا عبر زوم. أهلا وسهلا فيك يا ريما، يسعد مساك ولا يسعد صباحك، كيف الجو عندكم؟
1: يسعد هالصباح، الساعة عنا تقريبا 4:09 صباحا، يسعد صباح
0: يا صباح الفل،
1: الله يسعد
0: يا هلا بيكي. كيف الفرحة؟ احكي لنا كيف التحضيرات اليوم للنشامة؟
1: تحضيراتنا اليوم صدقي أنا يعني قبل أكم من ساعة وصلت لولاية

0: نيوجيرسي الأمريكية بدعوة خاصة لنكمل
1: ما
0: احتفالاتنا
1: شاء الله،
0: بعيد الوطن. طبعا أنا ما قلت لكم مرحبا، خليني أسلم
1: يا
0: على
1: هلا بيك، تفضلي خذي راحتك.
0: خليني أسلم على الوطن، على الأردن وعلى قائد الوطن الملك عبد الله وعلى الأجهزة الأمنية، على الشعب الجميل جدا، عليك أنت
1: الله
0: بالذات
1: يسعدك
0: وعلى كل
1: ويخليكي،
0: اللي بيستمعوا لنا الآن.
1: الله يرضى عليكي.
0: أنا الآن طلعت من شيكاغو وجيت على نيوجيرسي صراحة لنكمل هذا الـ يعني مستمرين باحتفالاتنا وبترتيباتنا كمان للمونديال.
1: ما شاء الله،
0: احنا نعم احنا بصدد انه مع رابطة مشجعين النشامة وهالشباب كبار وصغار مسجلين ولا مش مسجلين، يعني قصدي انه مسجلين بجمعية او رابطة او مش مسجلين، كلياتنا صراحة شوق انه نشوف شبابنا، نشوف هالشباب الطيبة تيجي تكون معانا، نفرح فيهم ونشجعهم ونكون لهم هون الحضن الدافي، ونكون لهم هون الأهل اللي منستقبلهم نفرح
1: ما
0: فيهم
1: شاء الله،
0: ومنشجعهم ومنآزرهم ومنوقف وراهم للفوز إن شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب. والله يا ريما انه يعني العشم فيك، واحنا مش قادرين نكون موجودين باجسادنا معاكم، لكن بقلوبنا اكيد موجودين. وانت ما شاء الله مكفيه وموفيه ما شاء الله، انتم وجميع الاردنيين في الولايات المتحده الامريكيه رافعين راسنا وين ما كنا باذن الله تعالى، بامريكا وغيره ما شاء الله تبارك الرحمن. وريما يعني اليوم انت خصصتي جزء من هاي الاحتفالات للامهات النشميات ايضا اليوم بالولايات المتحده الامريكيه بالتحضيرات استقبال المونديال، المنتخب للمونديال. وحاليا يعني عم بنشوف صور تبارك الرحمن، عم بنشوف الفرحة اللي عندكم، والله كأنه احنا معاكم كمان.
0: صدقي انه هناك يعني سيدات اردنيات، يمكن بدي اقول لك عن انه كل واحده فيهن، بديش اقول لك محضره طبخاتهم، يعني اللي ما يحسوش حالهم برا ابدا.
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: بيوت الأردنيين كلها هون صراحة مفتوحة لاحتضانهم لوجودهم، ويعني إحنا مشتاقين إنهم يكونوا موجودين بيناتنا صراحة. وجود الأردن في كأس العالم وتأهله لكأس العالم ووجوده بأمريكا، هذا أعطانا إحنا روح للأردنيين هون، بأنه مثل ما أنتي شايفة حضرتك يعني عم نجتمع، عم منشوف بعض، عم منخطط، كبار صغار ستات شباب، الكل بيشتغل على قدم وساق لنكون إن شاء الله
1: يا رب.
0: بسان فرانسيسكو، أو كمان نكون في تكساس بالملاعب إن شاء الله، إنه
1: بإذن الله تعالى،
0: نشجعهم بالملاعب بنص الملاعب
1: بإذن الله تعالى.
0: ونكون تبعهم صدقي. والستات مجتمعين كلياتهم يعني بكل الولايات، يعني 50 ولاية من كل الولايات الستات بيناشدوا حتى انه بدنا كلياتنا نروح على المونديال، وحتى اللي ما بيقدروا انهم يروحوا في الولايات على الاستاد ويحضروا المباريات هناك في الملاعب، رابطة مشجعين النشامة وخلينا نقول الشباب والجمعيات بكل الولايات عم بيوفروا شاشات، عم بيوفروا تجمعات، بيوفروا شاشات، بيوفروا تجهيزات كاملة، لا يقدر العدد اللي ما بيقدر يروح على الملاعب إنه نتجمع كعرب كأمريكان. أنا جيران الأمريكان مستعدين معاي يحضروا
1: ممتاز.
0: أكيد.
1: الحمد لله، ما هي
0: الكل
1: الفرحة زي العدوى يا ريما. اليوم انتوا عديتوا حتى الأمريكان، نعدوا من فرحتنا الأردنية حتى يستقبلوا المنتخب معانا بإذن الله تعالى.
0: صدقي أنا ساكنة يعني بعمارة يمكن فيها 1000 ساكن، والألف لأنه كل يوم شايفيني لابسة هالثوب وطالعة وين يا ريما، رايحة للإندبندنس دي الاستقلال، وكمان رايحة عشان المونديال،
1: ما شاء الله،
0: وبخبرهم، ويعني كل واحد فينا قاعد بخبر إذا كان في عنده أصدقاء أمريكان، وبتعرفوا بالشغل يعني إحنا منندمج معاهم ومنتعامل معاهم، وهم شعب رائع جدا وبستنوا بالنشامة.
1: الحمد لله رب العالمين. هاي الهمة والروح اللي بدنا إياها، وإحنا فخورين بالنشامة شو ما كانت النتيجة، نحن فخورين وإحنا وراهم 100%. يعني كانت الدعاية اللي كانت موجودة مؤخرا 11 لاعب وراهم 12 مليون، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، قولوا فعل 12 مليون كلنا ورا ال 11 لاعب وين ما كنا، سواء بالأردن ولا بأمريكا.
0: صدقي ونختك إلا غير يكون 350 مليون أقلب كل أمريكا نشجع النشامة.
1: يلا يسعدك، الله يرضى عليك ويرضيك يا ريما، وشكرا شكرا لروحك الحلوة والإيجابية، وأنك كنتي جزء حلو وجميل باليوم بحلقتنا في بيت حواء، ورح نضل على تواصل معك ليوم المونديال، رحنا أكيد نضل نعمل مداخلة تانية بإذن الله تعالى يا ريما.
0: بس ملاحظة أخيرة، يعني
1: ستي.
0: أنا اليوم كنت على اتفاق مع الست يعني رنا الزعبي انه تكون موجودة ويكونوا بعض الستات موجودات عندي هنا، بس بتعرفي لتأخر الوقت ما استطاعوا انهم يجوا الساعة 4، فان شاء الله انا رح يعني تشوفوا عبر شاشتي الصغيرة وهالصفحة الصغيرة رح تشوفوا وجودهم معنا بكرة وبعد بكرة ولغاية ما يتخلص هالمونديال، رح نكون كل يوم بيوم رح نوافيكم بالتفاصيل. إحنا هنا أنتوا إلنا الروح اللي بتغذينا، والمونديال جاي صدقيني رافعين راسنا فيه بشيكاغو بنيوجيرسي بكاليفورنيا بدالاس بكل الولايات، إحنا على كامل الاستعداد لاستقبال
1: ما شاء الله. وأكيد رح نلتقي مع الصبايا بإذن الله تعالى بوقت بناسب الجميع في بناتنا ألو إن شاء الله قريبا يا ريما. يطول بعمرك ويرضيك ويسعد صباحك مرة تانية، كل عام وانت بخير بهالمناسبات الجميلة، والله يعيدها علينا الأعياد والمناسبات الحلوة، ونلتقي إن شاء الله بكأس العالم، بلكي إن شاء الله النشامة يوصل لكأس العالم هاي المرة بإذن الله تعالى. شكرا ستي، طول بعمرك.
0: شكرا لك، والفرح فرحين، وكل عام وانتم بخير لكل أعياد الأردن.
1: يطول بعمرك، يا هلا ورحب بيك. شكرا، أشكرك ستي، يعطيك العافية. هلا
0: الله يسلمك.
1: بأمان الله.
0: هلا هلا، مع السلامة.

0: يا محلى فرحة الأردنيين اليوم في المنتخب في منتخب النشامة وبمشاركته في المونديال. يعني يمكن إحنا الستات ما إلنا علاقة بكرة القدم وما بنعرف شو بالضبط بيصير، شو الكرت الأصفر من الكرت الأحمر، الركنية من الجزاء بجزء هي نفسها، وأنا ما بعرف. ففعليا إحنا يمكن ما بعرف، لكن يلي بنعرفه كسيدات بنعرف كيف نتكتك ونظبط اللبس والتيشيرتات. واليوم مصممة تيشيرت المنتخب أردنية صبية صغيرة عندها رؤية كتير كبيرة، دانيا اللوزي مصممة تيشيرت المنتخب تنضم إلينا عبر الهاتف. يسعد صباحك يا دانيا.
1: صباح الخير.
0: يا هلا بيكي، كيف حالك؟ طمنيني عنك.
1: بخير الحمد لله.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. يعني أي نعم أنت لسه صغيرة عمرا، لكن تبارك الرحمن شو اللي عملتي يا دانيا؟ غيرتي كل الرؤية لتيشيرت المنتخب، ما شاء الله عليك، الله يحميك ويحفظك. احكي لنا بداية شو كان أهم عناصر ضمتيها لهذا التيشيرت؟
1: حبيبتي الله يسعدك ويبارك فيك. أول إشي كانت العناصر هي الشماغ الأردني والسلسلة السوداء. تعرفي إحنا الأردنيين نتميز بشماغنا، فحبيت كتير أضيفها على التيشيرت. والسلسلة السوداء هي زهرة الأردن الوطنية، فلفتتني كتير وحبيت أضيفها لهاي التيشيرت كمان.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. قعدتي لما كنت تفكري كيف دك تصممي التيشيرت، كيف دك تحطي العناصر هاي، كيف بلشت معاك الأفكار؟ كيف بلشت النقطة الأولى لحتى بلشتي فيها هذا التصميم؟
1: هلأ أول إشي بحب أحكي عن السلسلة السوداء. هي زهرة يعني نادرة وموجودة بالأردن، بس بتشوفيها بتلفتك كتير، وخصوصاً إنها بتطلع بأماكن صعبة يعني وبتطلع لحالها. ففكرت فيها وحبيت إنه يعني أعكس هذا الإشي على منتخبنا، لأنه ما شاء الله يعني آخر فترة كان كتير مميز وظهوره كتير حلو، فحبيت أشبك هدول النقطتين وأحطه على التيشيرت، فهيك طلعت معي فكرة السلسلة. بالنسبة للشماغ مثل ما قلت لك دايما على كتافنا ودايما مميز، فحبيت أحطه على التيشيرت بطريقة تكون عصرية وحديثة بنفس الوقت، اللي بشوفه من بعيد بعرف إنه هذا الشماغ الأردني.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. دانيا لما بلشت تفكر إني أنا بدي أصمم تيشيرت أو قميص المنتخب الوطني لكأس العالم، حسيت الناس رح تحكي لك إنه من عقلك دانيا بدك تعملي هيك، بدك تسوي التيشيرت، شو كان ردك لإلهم لهدول الناس؟
1: هلأ صراحة أول إشي يعني بحب أحكي للكل إنه ما تخلي كلام الناس يأثر عليك، ويعني خلي القدرات تاعتكم، يعني توقعوا قدرات من حالكم كتير أكتر من ما أنتوا بتتوقعوا أو الناس تتوقعوا، عشان لما تفاجئوهم يعني حيكون إشي كتير حلو. فيعني إنه ما تسمعوا لكلام الناس ووثقوا بحالكم بقدراتكم، رح يطلع معكم أشياء عن جد كتير حلوة.
0: ما شاء الله. وهذا الإشي اللي شفناه يعني دانيا، اليوم أنت صممتي قميص المنتخب الوطني لكأس العالم اللي رح يكون قدام كل العالم، الناس يلي عم بتشاهده رح يلفتهم هذا التصميم، هذا اللباس. وحتى الجميل بالموضوع مش بس اللاعبين رح يلبسوا هذا القميص، ولادنا شبابنا إحنا برضو حنلبس هذا القميص. فتخيلي قدي حلو أفكارك عم بتكون موجودة على كل أردني وعند ببيت كل أردني، قدي حلو هذا الشعور.
1: طبعا يعني شعور صراحة ما بوصف، يعني أنا كتير فخورة أوريدي بالمنتخب واللي عمله، فإني كان عندي لو لمسات بسيطة أو يعني تصميم بسيط، يعني هذا الإشي كتير فخر كتير إلي، وما عمري في حياتي تخيلت إنه يعني أعمل هيك إشي، بس الحمد لله.
0: الحمد لله. والله دانيا إحنا كتير فخورين فيكي تبارك الرحمن. يا لسه اليوم بهاي رسالة لكل الشباب، أنا لما كنت أنسق مع دانيا بتقولي أنا عندي امتحانات وهيك، ما شاء الله عليها بالرغم إنها طالبة جامعية. أنت لساتك بالجامعة صح يا دانيا؟
1: الحمد لله آخر فترة.
0: ما شاء الله حبيبتي، ألف ألف مبارك يا رب والتمام على خير. مع ذلك هذا الإشي ما منعها تحط لمستها على مستوى العالم، فما شاء الله عليك يا دانيا، لكل مجتهد النصيب، وإنت اجتهدتي وأخذتي نصيبك الحلو بإذن الله تعالى. بقول لك أول الغيث قطرة، فهاي أول قطرة من الغيث بإذن الله تعالى، وبنستنى إبداعاتك القادمة إن شاء الله يا دانيا.
1: شكرا تسلمي والله يبارك فيك.
0: الله يسعدك. شكرا شكرا لك، كل عام وانت بخير، وان شاء الله بنشوفك باعلى المراتب. دانيال لوزي مصممة قميص المنتخب الوطني لكأس العالم، شكرا جزيلا وتحياتنا.

يعني كونه ما بيزبط نغطي جانب عن جانب، لازم نعرف عن الشغلات الفنية والأمور الفنية بالمنتخب وعنا الوضع كيف رح يكون مع أنس الشويكي. بس بعد الفاصل خليكم معنا وراجعين لكم إحنا وأنس الشويكي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم عم نحكي عن النشامة والمنتخب الوطني رايح المونديال لكأس العالم. شو القصة؟ شو الوضع الفني؟ كيف احنا رح نفهم الطابق خصوصا احنا السيدات اللي عم نحضر ومش فاهمين اشي؟ ينضم الينا عبر زوم الزميل انس شباكي. يا هلا ورحب فيك.
1: يسعد صباحك رن، تحية لك لكل مستمعي حياة اف ام، لكل كادر برنامج بيت حواء. كل عام وانتم جميعا بألف خير، أتمنى المزيد من التألق والإشراق لهذا البرنامج المتميز عبر تاريخه.
0: الله يرضى عليك ويرضيك أنس، وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة وهدات بال. يعني انت اليوم بقمة سعادتك على ما أعتقد مع التحضيرات لكأس العالم للمنتخب، اليوم يكون موجود للكأس في كأس العالم لأول مرة. إيش اللي صار؟ شو التغييرات اللي وصلتنا لهون؟
1: رند، نحن اليوم أمام مشاركة تاريخية. لأول مرة في تاريخ الأردن يشارك المنتخب الوطني أو يتأهل ويحقق الإنجاز بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم. هذا الأمر يعد فخر لكل بلد، أن يتواجد في أكبر محفل رياضي عالمي. نتحدث عن بطولة تقام كل 4 سنوات مرة واحدة، الأمم كلها تتنافس من أجل التواجد في هذا العرس العالمي، والآن نفخر بمنتخب النشامة الذي وضع بصمته بين الكبار في نهائيات كأس العالم. المنتخب الآن ضمن أفضل 48 منتخبا في العالم ويشارك للمرة الأولى. تخطينا مرحلة الفرحة بإنجاز التأهل، الآن نحن على أعتاب مشاركة تاريخية، ومن أجلها يستعد منتخب النشامة بكل ما أوتي من قوة فنية وذهنية وإدارية وجماهيرية من أجل أن تكون مشاركة مشرفة إن شاء الله في النهائيات العالمية التي ستكون محط أنظار كل الكوكب من أجل متابعة البطولة التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، على اعتبار أنها أول بطولة تقام بمشاركة 48 منتخبا، أول بطولة تقام في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وأول بطولة ربما ستشهد منافسة غير مسبوقة، لأن المنتخبات التي كانت لا تحظى بفرصة التأهل أو المشاركة عبر القارات المظلومة الآن بات لديها تواجد في كأس العالم. اليوم النشامة يدخلون مرحلة مميزة جدا من التحضير، واليوم لا شك كل العيون على المنتخب الوطني من أجل تحضير جيد إن شاء الله للمشاركة المونديالية
0: بإذن الله تعالى. اليوم بإذن الله تعالى احنا فخورين بكل يلي عم بيصير ومتفائلين، لكن يعني انس وانت الادرى بهذا الموضوع كونك انت بالوسط الرياضي، الناس شو بتحكي واحنا منهم، احنا مبسوطين شو ما كانت النتيجه. شو بتتوقع النتيجه؟ هل احنا رح نكون منافسين على المسار الصحيح ولا مجرد مشاركه؟ لانه بحب تكون الروح الايجابيه موجود بيناتنا، واكيد المنتخب عمل الكثير وتدرب لحتى وصل لهنا. احنا ما عم نحكي عن منتخب ابن مبارح زي ما بيحكوها، احنا اشتغلنا وتعبنا على حالنا لوصلنا لهون.
1: أنت رند، يعني المنتخب هي حصيلة سنوات طويلة من التعب منذ استلم سمو الأمير علي بن الحسين قيادة الاتحاد الأردني لكرة القدم عام 99 وحتى اليوم. منذ ذلك اليوم وحتى الآن وضع خطة لتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم، تحققت في 2025 وسيشارك المنتخب في 2026. لا يمكن إطلاقا أن نقول بأن هذا الإنجاز فقط هو لهذه التشكيلة أو لهذا المدرب، هو إنجاز للكرة الأردنية على مدار سنوات طويلة أثمرت هذه الجهود الآن بتأهل المنتخب إلى كأس العالم. لا ننكر أننا أمام واحد من أفضل أجيال كرة القدم الأردنية لما يتمتع به المنتخب من تشكيلة تزخر بالكثير من اللاعبين الموهوبين والمتألقين والذين بصموا باقتدار في الملاعب العربية وحتى الأوروبية. اليوم بالفعل تسود روح التفاؤل، لن نرفع سقف الطموحات كثيرا ونقول أننا سننافس على كأس العالم، لا، هذا مستحيل. نعرف إمكانيات منتخبنا ونعرف إمكانيات باقي المنتخبات. نحن نتحدث الآن عن فرصة واحدة، تأهل المنتخب إلى الدور الثاني سيعتبر إنجاز كبير جدا لكرة القدم الأردنية، لأننا أمام أول مشاركة للمنتخب في المونديال ولا يمتلك الخبرة في كأس العالم. إذا تأهل المنتخب إلى الدور الثاني سيكون هذا محط أنظار العالم أجمع، سيقول بأن وصيف كأس آسيا المنتخب الأردني، وصيف كأس العرب منتخب النشامة لم يكن ما حققه مجرد صدفة، بل ها هو يبصم الآن بكل أحقية وقوة ليتأهل إلى الدور الثاني. فرصنا أعتقد يعني تعتمد على سير التحضيرات والمباراة الأولى في المونديال. نحن في المجموعة العاشرة، أمام منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين، مجموعة ليست سهلة أبدا، فيها ثلاث مدارس كروية، الأوروبية والإفريقية واللاتينية. اليوم مباراة ودية مع المنتخب السويسري تحضيرا لمباراة النمسا الأولى، بعد ذلك سنلاقي يوم الأحد قادم منتخب كولومبيا من أجل أن نواجه منتخبا لاتينيا قريبا من الأرجنتين. المباراة الأولى مع النمسا ستكون مهمة جدا لمنتخبنا الوطني من أجل الدخول في أجواء المونديال، انتزاع ولو نقطة من المنتخب النمساوي القوي، وبعد ذلك المواجهة العربية مع الإخوة الجزائريين أيضا ممكن تحقيق نتيجة إيجابية فيها قد تنقلنا إلى الدور الثاني، بغض النظر عن نتيجتنا أمام واحد من أقوى المنتخبات، بل هو أقوى منتخب حاليا في العالم، المنتخب الأرجنتيني بطل العالم عام 2022. اليوم الأنظار رند تتجه إلى مباراة ودية لمنتخب النشامة مع سويسرا في مدينة سانت غالين من أجل وضع اللمسات النهائية للمنتخب بقيادة المدرب المغربي الكابتن جمال السلامي، ليكون المنتخب حاضرا إن شاء الله. نتمنى مباراة ودية مفيدة وتجربة فنية جيدة، يستفيد المنتخب من أخطائه، والأهم أن نخرج بلا إصابات من هذه المباراة، على اعتبار أننا عانينا من كثير من الغياب لمنتخبنا، وخاصة المهاجم يزن عيمات الذي ما زال الجدل دائرا والحديث دائرا، من يعوض يزن عيمات في المنتخب حتى الآن بلا إجابة. ربما اليوم نعرف يعني بوادر هذه الإجابة من تشكيلة الكابتن جمال السلامي. بعد ذلك سنلاقي كولومبيا يوم الأحد القادم، ثم نستعد ليوم 17 السابعة فجرا للمباراة الأولى في تاريخ الأردن في كأس العالم لكرة القدم. الأردن ستواجه النمسا في سان فرانسيسكو، وأنت تحدثت عن قميص المنتخب والهوية الوطنية التي عكسها القميص، وسنرتدي اللون الأبيض في مواجهة النمسا. بالفعل تصميم جميل، بإن كان الأبيض أو الأحمر أو حتى البنفسجي والأسود يعكس تعكس الهوية البصرية لهذا القميص، الهوية الوطنية في المشاركة العالمية المرتقبة إن شاء الله لمنتخب النشام
0: بإذن الله تعالى. وأكيد بروح رياضية رح نتابع هذه التغطيات بإذن الله تعالى، فأحكي لنا كيف رح تكون تغطية إذاعة حياة اف ام للمباريات.
1: بالفعل رند، يعني منذ عام 2014 منذ المونديال الذي أقيم في البرازيل، كانت حياة اف ام دائما مواكبة لكل بطولة في كأس العالم، فكيف نتخلى عن ذلك ومنتخبنا الآن في المونديال؟ لابد أن تكون التغطية خاصة متميزة، وهذا ما سنعمل عليه في إذاعة حياة اف ام، وحضرنا كل شيء إن شاء الله ليكون برنامجا يوميا، يعني نحاول أن يكون مميزا إن شاء الله يواكب منتخب النشامة والبطولة بشكل عام. سيكون لنا إن شاء الله نقولات مباشرة لمباريات المنتخب حتى ولو كانت فجرا، لأن الأردن لن تنام في ثلاثة أيام، سيلتقي فيها المنتخب الوطني مع المنتخب النمساوي أولا، ثم المنتخب الجزائري، ثم الأرجنتيني في 7 صباحا، في 6 فجرا، وفي 5 فجرا سنكون مع نقل مباشر إن شاء الله لمباريات منتخب النشامة في كأس العالم. لا شك حدث تاريخي، حدث لا يتعلق بالرياضة فقط رند، أنت قلتي في البداية بأن ربما الشريحة النسائية قد لا تكون تعرف بالتفاصيل الفنية، لكن أنت والكثيرات من الإخوة في الأردن والأخوات باتوا الآن يعرفون كل تفاصيل الفنية، يدخلون في كل التفاصيل لمعرفة أحوال وأخبار النشامة، وبالتالي الكل مهتم بمشاركة المنتخب، الكل يريد أن يعرف كل التفاصيل عن المنتخب، والكل داعم، هذا هو الأهم، الكل داعم وينتظر إن شاء الله نتائج طيبة في هذه المشاركة التاريخية التي نأمل أن تتكلل بالنجاح الفني إضافة إلى النجاح الجماهيري. كل الأردنيين بل الكثير من العرب سيساندون منتخب النشامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكما قال سمو الأمير علي، منتخب الأردن لا يمثل نفسه في المونديال، هو يمثل اليوم منتخبات بلاد الشام في كأس العالم، فكل أهل الشام مع المنتخب الأردني تنتظر منه كل هدف، كل تمريرة جميلة، كل تصدي رائع من يزيد أبو ليلى، كل فرصة وكل نقطة إن شاء الله، ويعني نأمل من الله أن يتكلل هذا الجهد كله بالتأهل إلى الدور الثاني، سيكون إنجازا عظيما جدا نفخر به ردحا من الزمن
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى، شكرا جزيلا الزميل أنس الشويكي، والله يقويك ويعطيكم العافية، وإحنا معكم إن شاء الله بالتغطيات، رح نكون متابعين أول بأول. مقدم برنامج بروح رياضية، شكرا جزيلا ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك رند، تحية لك ولكل فريق العمل.
0: يا هلا ورحب، يا هلا بيك، الله يرضى عليك.

0: يا جمال احتفالاتنا، والله الفرح بيلبق لنا، والفرح والتحضيرات لهذا الفرح على قدم وساق. الكل متأهب للمنتخب لفرحتنا فيه، وأكيد شو ما كانت النتيجة بإذن الله تعالى رح ناخدها بروح رياضية، وبيكفي إنهم رفعوا راسنا بشغلهم تعبهم على حالهم النشامة. الله يرضى عليهم ويحميهم يا رب ويوفقهم، لأنهم بالآخر هم بيمثلوا بلاد الشام أكيد مش بس الأردن، فخورين فيهم شو ما كانت النتيجة. بيكفي تعبوا على حالهم لحد ما وصلوا اليوم لهون، فرحونا. يعني شو بتحكي لنا ريما من شوي، بتقولنا انت بتقول 12 مليون، انا اكد اجزم 350 مليون ورا اللاعب 11. فتخيل اليوم قدي احنا فرحانين ومعلقين امال على منتخبنا. ما عم نحكي انه يعني بدنا نرفع توقعاتنا، زي ما حكى الزميل أنس، إحنا فخورين فيكم شو ما كانت النتيجة، وإحنا معاكم، والله يقويكم ويعطيكم كل العافية يا ربي. أما لهون أعزائنا المستمعين، نكون وصلنا لنهاية حلقتنا في بيت حواء لليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في مواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
1: بيت حواء مع رند

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلب.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام معي أنا أحمد الفعوري.
1: التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد، مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا، فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا، أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا، كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، إنه بنادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم أكنتم مصدقية أم مكذبي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا سنصدقك. طيب إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تبا لك لهذا جمعتنا. قالت قريش يا الله طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي في محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل، معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما؟ ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالله أناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء ونداءً، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه إياها سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون. بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذا القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة شكر الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون، اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك يا رب، زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيم. رئيس الوزراء جعفر حسان يفتتح 6 مصانع في منطقة القطرانة في محافظة الكرك توفر 700 فرصة تشغيل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها. حسان يؤكد حرص الحكومة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين وشمول هذه الاستثمارات بالامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة للصناعات الأردنية بهدف تعزيز تنافسيتها في السوق المحلي. وزارة العدل توضح الخطوات اللازمة لتفعيل خدمات الكاتب العدل الإلكترونية للأردنيين داخل المملكة وخارجها بما يتيح إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيا وبكل سهولة. استشهاد فلسطيني متأثراً بجروحه التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال محيط سوق فراس وسط مدينة غزة. عشرات المستعمرين يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني في الجنوب مما يرفع عدد قتلاه إلى 25 منذ مطلع آذار. واستشهاد عدد من اللبنانيين وإصابة آخرين فجر اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على بلدة دير الزهراني جنوب لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، قد تحيق بالأمة الإسلامية أحداث كبار، تجد بعض الدعاة غارقاً في جزئيات الدين، وكأن هؤلاء الذين أمامه ليسوا مهتمين مثله بما يحيط بالعالم الإسلامي. فلا بد من أن تعالج الكليات الأخطار الداهمة. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ينبغي أن تعطيهم الحكم الشرعي فيما يجري، ينبغي أن تربط ما في القرآن والسنة مع ما يشاهدونه ويسمعونه. أما أن تبقي هذا المسلم نهبة لإعلام مضلل، أو نهبة ليأس قاتل، أو نهبة لتفاؤل ساذج، كلا الحالتين مرض. التفاؤل الأبله ثم اليأس القاتل. ينبغي أن تعلم الناس من حين إلى آخر هذا الحدث ماذا يعني، وما تحليله، وما هي سنة الله في خلقه. أيها الإخوة الكرام، يعني سيدنا عمر عملاق الإسلام كما يقولون، الخليفة الراشد،

من ينظر إليه وقد فتحت له البلاد، هناك من ينظر إليه وقد أقام العدل، هناك من ينظر إليه وكان من أرحم الخلفاء. دخلوا على الصديق رضي الله عنه، يعني يأخذون عليه أنه ولى عليهم عمرا لأنه شديد، فقال الصديق: أتخوفونني بالله؟ إن لقيت الله أقول يا ربي وليت عليهم أرحمهم. قال مرة عمر: والله لو علموا ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه. هذا الخليفة العظيم هناك من ينظر إليه فقط أنه كان مطبقاً لجزئيات السنة، هو يطبقها لكن له حجم كبير كبير. فينبغي أن نأخذ من الشخصية جانبها الكبير وجزئيات شخصيتها الصغيرة، لا أن نكتفي بجزئيات صغيرة وأن نعرض عن كليات كبيرة. سيدنا عمر لما جاءه عقبة بن عامر رضي الله عنه يبشره بفتح الشام، وقد ركب إليه أسبوعاً من الجمعة إلى الجمعة حتى وصل المدينة وأخبره بالفتح، فكبر المسلمون وسروا لهذا النصر المؤزر. هي كلية كبيرة، فتحت بلاد بأكملها. نحن في آخر أيام المسلمين لا يستطيعون أن يسترجعوا شبراً من أرض، فتحت بلاد بأكملها. سيدنا عمر نظر إلى خفي عقبة، قال: متى لبستهما؟ قال: منذ أسبوع وأنا أمسح عليهما. فقال له عمر: أصبت السنة. دقيق، جاءه خبر بفتح البلاد، ما شغلته هذه القضية الكبرى عن جزئية في الدين. شيء آخر، سيدنا عمر حينما طعن، يعني انتهت حياته، فسأل من حوله بعد أن طعن: أصلى المسلمون الفجر؟ يعني ما شغله هذا الخطر الذي دهمه والذي ينهي حياته عن حرصه على أداء شعائر الله، هل صلى المسلمون الفجر؟ وفي رواية أنه وهو مطعون قال: ما تقولون في مسألة إرث الجد مع الإخوة؟ فتحدثوا، فقال عمر: إني كنت رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال عثمان: إن اتبع رأيك فإنه رشد، وإن اتبع رأي الشيخ قبلك أبي بكر فلنعم الرأي كان. طيب واحد مطعون يبحث في قضية فقهية، هذه من رحمته، وهذا من توازنه بين الكليات والجزئيات. أنا أدعو إلى التوازن، لا أدعو إلى نبذ الجزئيات، حاشا لله، كما أني لا أدعو إلى أن نكتفي بالكليات كمان، حاشا لله. هذا إسلام كامل، كل لا يتجزأ، لكن هناك أولوية. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نكون كدعاة إلى الله، أن نكون عادلين في النظر إلى شمولية الإسلام، يشمل الدنيا والآخرة. هناك من يكتفي بالجانب الأخروي من الدين، لذلك إنسان من أعداء الدين جلس مع جماعة يتحدثون عن الآخرة فقط وعن قلوبهم وأذكارهم فقط، فقال: هؤلاء لا خطر منهم، هؤلاء هم تحت الأرض أو فوق السماء، أما هذه الدنيا لا تعنيهم أبدا. وهذا خطأ، ينبغي أن تعنيك الدنيا كما تعنيك الآخرة، ينبغي أن تعتني بجسمك كما ينبغي أن تعتني بنفسك، ينبغي أن تلبي الحاجات الضرورية وأن تلبي القيم الأساسية في حياتك، لا بد من التوازن. لماذا كان الإسلام متألقاً؟ سيدنا عمر رأى جملاً مصاباً بجرب، فسأل صاحبه: ماذا تفعل؟ قال: أدعو الله. الله شيء جميل. قال له عمر: لو جعلت مع الدعاء قطراناً، هي مشكلة المسلمين بالدعاء فقط، اللهم دمرهم، اللهم أهلكهم، أيوه. ماذا تفعل أنت؟ ماذا فعلت في بيتك يا من تدعو عليهم؟ هل فعلت شيئاً؟ هل أقمت أمراً لله؟ هل تركت منكراً؟ هل ألزمت نفسك بعبادة من العبادات الأساسية؟ هل أمرت أهلك بالصلاة واصطبرت عليها؟ هل تركت منكراً؟ هل ألغيت ملهياً من ملهيات الدنيا في البيت؟ ماذا فعلت؟ تدعو فقط؟ قال له: أدعو الله أن يشفيه. قال له: هل لا جعلت مع الدعاء قطراً؟

هكذا أيها الإخوة. إذن ما الذي تجده؟ تجد جماعة من المسلمين مهتمين بالفكر الإسلامي فقط، فقط يؤلفون الكتب، يلقون المحاضرات، أما الجانب السلوكي، أما الجانب الجمالي، الجانب النفسي مهمل. فكر نامي وضمور في قلوبهم وفي علمهم الفقهي. تجد أناساً آخرين نما عندهم الفقه إلى درجة غير معقولة، أما اتصالهم بالله وإقبالهم عليه وإخلاصهم ضعيف جداً. تجد أناساً آخرين يهتمون بالجانب النفسي فقط في الدين، وهم منعزلون عن الحياة عزلاً تاماً، هم في واد والناس في واد. فحينما تبتعد عن الأحداث وتنسلخ منها ولا تهتم بها، تعدت عن الناس أيضاً. يا أيها الإخوة، الذي أردته التوازن، الوسطية، الاعتدال. الإسلام هو الإسلام بكل فصوله، لذلك من أدق تعريفات العبادة هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. طاعة طوعية، لو أنك أطعت الله مكرهاً ليست هذه عنده عبادة، أطعته ولم تحبه ليست عبادة، أحببته ولم تطعه ليست عبادة. أساسها معرفة يقينية لا بد من طلب العلم تفضي إلى سعادة أبدية. هذا الجانب الجمالي في الإسلام، في الدنيا منه جزء وفي الآخرة أجزاء، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أيها الإخوة الكرام، إن أردت أن تكون داعية إلى الله ناطقا صامتا، قضية سهلة جدا، وأنا أرجح أن تكون صامتا، لأن الدعوة الصامتة الآن هي وحدها التي تفعل فعله. أما إذا وهبك الله لسانا ناطقا وقلبا حافظا وحكمة بالغة، فلتكن داعية صامتا وناطقا. أيها الإخوة، الإسلام واسع جدا، لم يروى عنه ولا حديث. سيدنا خالد لكنه فتح البلاد، تفوق في هذا الجانب وما أنكر عليه أحد. وهناك من أصحاب رسول الله من روى عنه أكبر كم من الأحاديث، سيدنا أبو هريرة، ولا أنكر عليه أحد. يعني كل إنسان، هناك أساسيات في الدين يقيمها، وهناك تفوق في جانب ما في مانع. أما هذا الذي تفوق في جانب، لا ينبغي أن يزدري الجوانب الأخرى، لا ينبغي للفقيه أن يزدري علماء الحديث، ولا ينبغي لعلماء الحديث أن يزدروا الفقهاء، ولا ينبغي للمفسرين أن يعرضوا عن رواة الحديث. الدين ما جاءنا عن الله عز وجل في الكتاب والسنة، هذا هو الدين. فمن تعظيمك لله أن تعظم كل جوانب الدين. هناك أناس يبني المساجد، لولا أن هناك من بنى هذا البناء أين نجلس؟ هؤلاء لهم شأن عند الله. هناك من يقدم للمسجد كل مرافقه الأساسية وحاجاته، هناك من يخطب فيه، هناك من يدعو إلى الله فيه. يعني إنما يعمر مساجد الله، من أوسع الآيات فهما، الذي حضر إلى المسجد هو عمر مساجد الله، والذي بنى المسجد له سهم في إعمار بيوت الله، والذي زينه بالثريات له سهم في إعمار بيوت الله، والذي دفأه والذي كيفه والذي أقام فيه المرافق والذي دعا فيه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يعني ربنا عز وجل كرمه واسع، فأي جهة خدمت بها الإسلام هو طريق إلى الجنة. هناك طبيب يخدم المسلمين بنصحه وإتقان عمله ورحمته بالفقراء، هذا طريق إلى الجنة. هناك تاجر صدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة. هناك قاضي عدل، هناك مدرس يعلم أبناءنا أمور دينهم. يعني رحمة الله تشمل كل المسلمين، وكما أقول دائما، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. يعني الأم المثالية هذا باب إلى الجنة، الزوجة المثالية باب للجنة، طريق للجنة، الأب المثالي طريق للجنة، الصانع الذي لا يكذب، إنما أهلك الصناعة قول غد وبعد غد،
الصانع المتقن لعمله طريق إلى الجنة. بشكل أو بآخر عملك الذي ترتزق منه إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة، ما كان في غش أو كذب أو احتيال، وأردت به كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين، ولم يشغلك عن فريضة أو عن واجب، هذا العمل المهني انقلب إلى عبادة. بل إن عادات المؤمن عبادات، زواجه، عمله، إكرام أهله، كله عبادات من نوع آخر. بينما المنافق عباداته الشعائرية سيئة، يرائي بصلاته وصيامه وحجه. فبين أن تكون أعمالك العادية عبادات لأنك مؤمن، وبين أن تكون عبادات المنافق سيئات لأنه منافق. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل يصف القرآن بأن فيه شفاء للناس، شفاء للصدور، أنت قد تستمع إلى بعض الأخبار أو أن ترى بعض الأحداث تضطرب، تتمزق، تحتار. إذا قرأت القرآن اطمأن قلبك. والله آية قرأتها البارحة وكأنني أقرأها أول مرة في حياتي. وكأي من قرية، كأي من ألفاظ التكثير، كم من، قد تقول كم كتابا عندك؟ هذا سؤال أنا أجيب، عندي 30 كتابا. أما قد تقول كم من كتاب عندي، هذه كم التكثيرية، تشبهها كأي. وكأي من قرية أمليت لها قوة، بطش، غنى، سيطرة، إعلام، طيران، مكر، أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. ثم ما قال فأخذتها، ثم تفيد التراخي، وإلي المصير. لا تنسى أن الله موجود، وأن هذه الدنيا لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. رب اجعل هذا بلدا آمنا، سيدنا إبراهيم، وارزق أهله من الثمرات. لكن حدد، قال له بس من آمن بالله واليوم الآخر. فقال الله له ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه الآيات أنا أرددها كثيرا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من عدله، لأن دورة الحق والباطل أطول من عمر الإنسان. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. أيها الإخوة، هذه الآية احفظوها. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. الحديث 893 عن أبي قتادة رضي الله عنه أنهم لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل. الحديث 894 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. الحديث 895 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الحديث 896 عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه: والمرسلات عرفا، وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. الحديث 897 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
1: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية، ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. رئيس الوزراء جعفر حسان يؤكد خلال زيارته إلى منطقة معانة التنموية ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ميناء العقبة معان البري قبل نهاية العام الحالي. وزارة العدل توضح الخطوات اللازمة لتفعيل خدمات الكاتب أو كاتب العدل الإلكترونية للأردنيين داخل المملكة وخارجها، بما يتيح إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيا وبكل سهولة. استشهاد فلسطيني في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة. عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحة المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال ويرفعون أعلام دولة الاحتلال. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأخيرا صحة لبنان تعلن عن استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين فجر اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان. ختام الموجز في عمل الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء. فتاوى برعاية سقايا بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقامي 1.1 في السلطي والبلقامي 6.5 في إربد والشمال 102.7 في العقبة من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة .fm عبر الاي بي تي في. حياكم الله، اهلا بكم باسئلتكم بمداخلاتكم. مهما حصل الكرام من خلافات بين افراد المجتمعات ومهما حصل من خلافات سياسيه، فان فريضه الحج تاتي بهذا المظهر الواحد لتبين هذه الحقيقه. مهما ابتعدتم فانتم تمثلون امه واحده. يقول الله تعالى في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. النبي عليه السلام تكلم أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إلى غير ذلك. كل هذا يبين أن كرامة الأمة موفورة، وأن هذه الحقيقة جعلها الله تعالى يعني أمرا واقعا معاشا لتبقى الأمة على ذكر من هذه الحقيقة. هذه الحقيقة هي التي يحاول أعداؤنا أن يتلاعبوا بها، فهم الذين يريدون أن يقسموا ويريدون أن يجزئوا ليضعفوا الجميع وحتى يتآمروا على الجميع. ولذلك ضربات الأشرار تنال بعض المناطق العربية الإسلامية. نعم، هذا الأصل أن لا تمر بغفلة منا. الأصل أن نكون على أهبة الاستعداد، أن تكون كرامة الأمة واحدة، وأن لا نسمح لأولئك الأشرار أبدا أن يتجروا على بلاد الإسلام، أي بلاد الإسلام كانت، فإنها كلها. وذلك هذا المظهر الجماعي اليوم اللي عاشته الأمة في مناسك الحج، هذا أمر لا يستهان به، كالمظهر الذي نشهده في صلاة الجمعة، كالمظهر الذي نشهده في صيامنا وفطرنا. هذا من أسرار أركان الإسلام. نعم، عندما نطبق الإسلام بهذه الشعائر، صيام وحج وزكاة إلى غير ذلك، فهذا يعني نعم نتقرب إلى الله، ولكن هذه معاني سياسية يجب أن تكون على ذكر. الآن على أهل العلم أن يكون على ذكر من هذه الحقيقة، وأن يكون علمهم وفقههم وفكرهم منساقا إلى هذه الحقيقة. يعني أي علم الآن يؤدي إلى تشتيت الأمة على نقطة استفهام، أي علم الآن يجعل الصراعات تحتدم من جديد على مؤاخذات، لكن العلم النافع بده يجعل الأمة الآن ترجع إلى سابق عهدها أمة واحدة. لا مانع من التنوع، لكن لا نريد الاختلافات، لا نريد الانشقاقات، لا نريد الصراعات، لا نريد إسالة الدماء أبدا. هذه أمة واحدة. الله يجعلنا إياكم ممن يفقه ويفهم عند ممارسة العبادات. أسئلة كثيرة وردت، ولكن من الأسئلة المتكررة قضايا مثلا في مناسبة الأضاحي والعقائق إلى غير ذلك، هل نجمع بينها؟ الأمر سهل، نفضل دائما كقانون عام أن نبقي الشريعة كما هي، السنن تتنوع، وأن لا نجمع الفرائض إلى السنن. هذا هو القانون الأهم. يعني أنت تدخل إلى بيت الله تعالى فتصلي ركعتين تحية المسجد، ثم تقوم فتصلي ركعتين مثلا سنة الظهر القبلية، هذا هو الأكمل. لكن هل يمكن أن أجمعهما؟ أقول لك يمكن، لكن لن تنال الأجر كما ينال من قام بالسنة أولا، سنة تحية المسجد ثم سنة السنة القبلية. وهكذا نقول في عدم الجمع ما بين سنة العقيقة وسنة الأضحية. ولذلك كلما ابتعدنا عن الجمع كلما كان أفضل. وهكذا يتساءل كثير من الحجيج إنه هل يمكن أن نجمع بين طوافي الإفاضة والوداع؟ هناك أراء لبعض أهل العلم يرون جواز ذلك، ولكن الأكمل أن تطوف طواف الإفاضة منفصلا عن طواف الوداع، وهذا قانون عام. إذن الأفضل عدم الاختصارات قدر المستطاع. كان هنا في سؤال حول سيارة، شراء سيارة من ماركة أجنبية، وهل يعتبر هذا والله خرق للمقاطعة؟ لا، إن شاء الله ما فيها شيء، ما فيها شيء. يعني الحياة ستستمر والناس يحتاجون، وما في جهة يعني والله إسلامية عربية يعني صنعت السيارة حتى تشتريها، وكل صنعات أوروبية وأمريكية بصراحة. فأرجو أن لا يكون عليك شيء، لأن كلنا بنستعمل الموبايل وبنستعمل أجهزة اللابتوب والبرامج، فما عليك شيء. أرجو أن لا يكون لا علينا ولا عليك شيء بعون الله تعالى. كان هنا سؤال حول قضية كثير من الحجاج يرون أنه إذا طاف الإنسان طواف الوداع

0: الإذاعة إنه لا بده ينام في مكة وممنوع يذهب للسوق، وهذا كلام غير صحيح. إنما ما المقصود في طواف الوداع؟ مقصود طواف الوداع أن يكون آخر عهد أحدنا بالبيت الطواف، البيت اللي مش مكة. الآن إذا أردت أن تودع البيت بتطوف طواف الوداع ثم تذهب إلى سكنك، بتشتري أغراضك، بتتسوق، بتنام هذيك الليلة، لا حرج، ثم تسافر. إنما لا ترجع إلى بيت الله الحرام، لأنك إذا رجعت إلى المسجد أنت لا تزال لم تودع. آخر شيء تفعله في المسجد الحرام الطواف، هذا هو الأرجح في ذلك. وذلك خاصة هذه الأيام مهمات السفر كثيرة وطويلة، يعني أنت مضطر أنك تطوف طواف الوداع بعيد عن ازدحام الناس، ثم تمكث في سكنك ساعات أو قد يكون يوم كامل مستعدا إلى السفر. ما عليك شيء، المهم ألا ترجع إلى بيت الله الحرام، طيب، أو إلى المسجد تحديدا. كان هناك من يتساءل إنه هل يمكن والله بعد ما نأدي إحنا الحج وكذا ممكن نذهب إلى المدينة المنورة؟ من يمنعك؟ لكن باتفاق العلماء أن المدينة ليست من النسك أبدا، لا المدينة ولا المسجد الأقصى، كما يقول بعض الناس إنه والله لازم يقدس حجه. كان يعتقد الناس أنه بعد أداء الحج لازم تذهب إلى مسجد القدس زيارة، هذا من عادات الناس، إن فعلوها وكانوا قادرون على فعلها أجروا، ما فعلوها مع المناسك محددة في مكة ومنى ومزدلف وعرفة فقط، ليست في غير هذا المكان. طيب، سؤال بعيد عن هذه القضايا، هل يمكن للفتيات أن يركبن الخيل؟ يعني ما حكم ركوب الخيل؟ هو من حيث الجواز جائز، لكن من حيث بعض الضوابط انتبه، إذا قدرنا على التزام بالضوابط ما في حرج، يكون والله رياضة نسائية بين بعض، وأن يكون ملابس يعني واسعة محتشمة لمن تركب الخيل، لأنه حسب اللي رأيناه الآن ممن يركبنا الخيل لباسهم غير مناسب بصراحة من الضيق، وذلك إذا لبست ملابس، وذلك الكرام كانت الصحابيات يركبن الخيل، وأثر عن بعضهن أنهن كن يجاهدن جهاد الرجال وبقوة، كنا يسابقن ويركبن الخيل، إنما كان في ملابس محتشمة. إذا رياضة نسائية، ملابس محتشمة، لا شيء في ذلك. كمن تسأل عن حكم والله سباحة النساء، من حيث الجواز جائز، لكن في ضوابط، هذه الضوابط يجب أن تتوافر، إن توافرت أجيز، ما توافرت لا تجوز إطلاقا. فهذا قانون عام يجب أن يفهم. طيب، دعونا نكرم مع اتصالات الكريمة، أولا من أبي فارس، تفضل يا أبو فارس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله.
1: كل عام وأنت بخير.
0: أنت بخير وصحة وعافية. هيا فارس،
1: بدي أسأل هلا في شغلة، أنا بشتغل بشركين،
0: نعم،
1: وعندي وقت فاضي كتير،
0: نعم،
1: يعني الوقت الفاضي كتير، مرات مثلا بعمل اتصالات شغل تاني إلي خاص، جائز ولا غير جائز؟
0: يعني أنت عملك، أنت جالس في المكتب صح؟ ومستعد لأي عمل يقدم لك أن تنجزه، ما في، هل انت ممنوع من انك تستعمل تليفونك؟ ما اظن،
1: ما عمروش حدا حكى في الموضوع، ولا انا سألت ولا عمر.
0: المهم يعني الان بحثك مثلا عن اغراضك الخاصة، اتصلت في البيت، اتصلت في اهلك، اتصلت في العمل، هل ينقص من اهليتك للقيام بالعمل لو حضر؟
1: لا لا لا،
0: خلص، ما عليك شيء، ما لم تكن ممنوعا ما عليك شيء، بارك الله
1: لا
0: فيك.
1: لا، ولا حدا منها ولا حدا جاب سيرة،
0: ما عليك، المهم ما نضيع أوقات العمل، ووقت العمل هو المقدم عند وجود العمل.
1: أكيد.
0: بارك الله فيك يا سيدي.
1: شكرا.
0: أشكرك يا سيدي. طيب، هذه القضايا الكرام بحكمها الاتفاقات الخاصة، المسلمون عند شروطهم، هذا حديث، حتى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، أنت موظف تكون أمين، إذا في عمل قالوا لك والله ممنوع تستعمل الموبايل، وأنا أدري أنه بجوز بعض الشركات العالمية حتى صارت تدقق على بعض الموظفين أثناء العمل لا تستعمل الموبايل، فإذا كان في اتفاق ما بصح. إذا كنت ممنوع من ممارسة عمل خاص كذلك ممنوع، أما إذا كان هذا الوقت اللي أنت فارغ فيه اتصلت، قرأت، خفيت لك غفوة، ما عليك شيء ضمن وجودك في العمل إن شاء الله تعالى. سألت سائلة كريمة عن علاج، يعني فتاة ستذهب إلى طبيب، لا ما بصح، وخاصة عندما سألتها في مناطق يعني عورات بصراحة ما بجوز. هذه القضية الآن بحكمها قضية الضرورة، وما في ضرورة هون والله حتى نقول والله بده يتدخل هذا الطبيب إنقاذا للحياة. فالأصل المرأة أن تتطبب عند النساء، والأصل في الرجل أن يتطبب عند الرجال قولا واحدا، غير هيك ما بصح. لأن الخروج عن هذا القانون لاعتبارات خاصة هي قضية أخرى. طيب، سأل أحد الإخوة، بعث لي فيديو إنه إنسان بيتكلم، جاب حديث إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة أو أجرا. هذا من خصوصيات النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام حاشاه أن يسب ويشتم، ولكن بصفته قائدا فأحيانا قد يبدو منه شيء يعتب عليه بعض الناس. هذه المسألة سأوضحها بعون الله تعالى، ولكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة اف ام لبرنامجكم فتاوى استكمال اجابات. في سؤال كان حول حديث النبوي، هل النبي صلى الله عليه وسلم يسب او يشتم؟ حاشا، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الاخلاق الرفيعه، قال الله عنه وفيه وانك لعلى خلق عظيم. لكن هذا من ادبه ووقاره عليه الصلاه والسلام وتعليمه لنا، يقول انما انا بشر، وان اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. أولا، ما بصح يكون هذا سلوك الناس أبدا، إن والله أنا بشتم وبسب وبعدين زكاة، لا، هذا فقط مقام لرسول الله عليه السلام من باب أنه ولي الأمر، ولي أمر المسلمين. ولي أمر المسلمين قد يغلظ على إنسان، مثل ما حصل، قال له يا ابن إنك مريء فيك جاهلية. أبو ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء، النبي قال له إنك امرئ فيك جاهلية، هل هذا يعتبر سب؟ لما قال لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، هذه كلمة مش مقصود. هو مثل هذا، لا هو سب ولا هو شتم، مثل هذا الإغلاظ بالقول للتعليم. الله تعالى أكرم رسوله أن هذا يكون زكاة وأجر وطهرة لأولئك الصحابة الموفقين، ليس أكثر من ذلك، والله أعلم. طيب أخي سامر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
1: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافيك، تفضل.
1: سيدي في عندي سؤال.
0: والله ارفع الصوت اخي هاني شوي، تفضل.
1: سيدي تفضل. في عندي سؤال اذا سمحت.
0: نعم.
1: انا بشتغل مدقق حسابات.
0: نعم.
1: اجاني بالفترة الاخيرة، بتعرف احنا بفترة اصدار ميزانيات خلصناها ب30/4.
0: نعم.
1: اجاني السنة هاي عدد كبير من عامل ببيع المشروبات.
0: طيب.
1: هذا بده قضية مكافحة تهرب ضريبي، وهذا بده ميزانية، وهذا بده إقرار دخل، وهذا بده مسك حسابات، واعتذرت عنهم جميعا، ما رضيت إني أشتغل هذا الشغل أبدا.
0: والله بكون أفضل لو أنك اعتذرت عنهم، بكون أحسن ما تشتغله.
1: والله يا شيخ اعتذرت عنهم كلهم.
0: طيب.
1: يعني أكثر منهم كمان، يعني الحمد لله في سمعة طيبة وإجونا على السمعة. لا، بيجاني واحد من الزملاء بيحكي لي ليش يعني أنت لا اشتريت ولا بعت ولا سويت، انت بس نظمت حسابات. وحتى انه يعني واحد من الزملاء صار يحكي لي، انا سألت حكيت له مستحيل، يعني انا ما راح اقتنع. فانا ما بعرف ايش الحكم الشرعي فيه.
0: يعني قصدك انت الان هم انجزوا العمل وباعوا ما باعوا من محرم، وجاءتك الاوراق وانت نظمت الاوراق، صح؟
1: انا المطلوب مني تنظيم الاوراق وتقديم الميزانيات واقرارات الضريبه.
0: صحيح، لكن أليس هذا العمل راح يكون جزء منه تنظيم عملهم واستمرار حياتهم الاقتصادية؟ أكيد.
1: هذا يا شيخ، هذا يا شيخ اللي أنا خلاني يعني مفريبة، وخلاني أمتنع، وخلاني أبعد عن.
0: طيب.
1: هذا الموضوع.
0: الله يلهمنا الصواب، وجزاك الله خير على هذا الحس يا أخي سامر، سأجيبك عن الله تعالى، أشكرك. إذا يكرم موضوع الحديث هذا النبوي، لا يمكن أن يكون لنا، لأن واحد من الناس، أحد المشايخ، باعت الحديث وبقول إنه هذا سلوكنا إذا اغتبنا الناس. لا، غير صحيح، ما بجوز ابتداء أن تغتاب الناس. والنبي عليه السلام لم يكن مغتابا، يعني حتى فيها يعني إساءة للنبي عليه السلام، إن شاء الله ما تكونش مقصودة. إذا لا النبي كان يسب، ولا النبي كان يشتم، ولا النبي كان يغتاب، لكن النبي عليه السلام كان يعتب على بعض الناس بعض مقولاتهم وهو معلم. مثل لما تقدم سواد بن غزية في الصف في الجهاد فدفعه، استقم يا سواد، هل يعتبر هذا ضرب؟ لا، ما ضرب، هذا تقويم وإقامة في المكان المناسب. إنما الآن المغتاب ما الذي يجب عليه؟ أن يوقف الغيبة، أن يستغفر الله لذلك الإنسان، وأن لا يذكره إلا بخير، إن استطاع أن يصارحه فيتحلل منه خير وبركة، ما استطاع بوقف الغيبة ويدعو له بالخير. أما مقام النبي عليه السلام مختلف. إخواننا اليوم هذه الأعمال، الحسابات إلى غير ذلك، أو مهندس أو بناء، بده ينتبه إلى المحرمات وإلى الشبهات. المحرمات كثيرة لكن الشبهات أكثر، شبهات أكثر في الواقع، لكن هذا ليس شبه، هذا محرم. أي إعانة يكرم في أي عملية خمور الأصل عدمها، هذا محرم قولنا. فأنا يعني بقترح عليك أن تترك هذا العمل لله تعالى، حتى الله عز وجل يكرمك في عمل بديل. دعك، لأنه صحيح أنت إجا عملك بعد إنجاز عملهم، أنت لا روجت ولا بعت ولا اشتريت ولا حملت، أنا معك صحيح، لكن في النهاية أنت راح تساهم في بقاء هذه المؤسسة التي تبيع المحرم، فأنا أنصحك بعدم ذلك، أكرم لك وأحسن إن شاء الله تعالى. سؤال، إنه امرأة صار بينها وبين حماتها منازعات وخلافات، وعلى إثرها دبت الأمراض في الحما، فالآن زوجها حضرته محملها المسؤولية، أنت سببت أمراضها. هذا كلام غير صحيح. هب أن مشاجرة تمت بين الحماة وكنتها، وبعدين توفيت الحماة مثلا أو أصابتها أمراض أو صار معها جلطة، أي قانون على وجه الأرض بيحمل المسؤولية للطرف الثاني؟ ما في أحد. هذه مشاجرات تحدث يوميا، تحدث يوميا بين الناس والحياة ماشية، فلا يعد تسببا. حتى شرعا التسبب بده يكون له أثر ملحوظ عند الفقهاء وعند القضاء حتى يحكم به، فلا شيء في ذلك. أنا في رأيي هذه منازعات، الأصل الإصلاح وما تحمله. سأعرف حالي من الحالات أنه صارت منازعة بين الحماة والكنة وتوفيت الحماة وحملوهم المسؤولية أنه هي التي قتلت، كلام فارغ طبعا. ولو وصل ذلك إلى القضاء لقال لهم ارجعوا، لأنه هذا لا يمكن إثباته إلا إذا في يعني ضرر مادي حاصل، أما كلام وملاسنة لا لا, لا, لا يثبت هذا بشيء إطلاقا. طيب كان هنا في سؤال حول، طيب سنأخذ سؤال لكن نأخذ اتصال كريم من نائل. تفضل نائل. سلام حياكم الله،
2: تقبل طاعاتكم
0: من منكم يا سيدي، حياك الله، أهلا وسهلا.
2: السؤال، هلا احنا كنا نحكي على اساس الذبيحه مشان الاضحيه.
0: نعم.
2: امبارح كان في نقاش مع بعض انه انا بدي اتحلل، هل يجب ان اقص راس شعري؟
0: ما في تحلل في الاضحيه، مش تحلل، التحلل ذاك للمحرم بحج وعمره، انما الان نقول في سنه ان تترك الحلق والقص لحين تنهي الاضحيه، هذا سنه.
2: طيب. يعني الشعر هل يقص ولا بس اللحيه
0: كله كله اي شيء بعد ما تخلص اضحيتك تطبيقا للسنه بتقص اظافرك بتقص شيء من شعرك، واذا لحيتك طويله بتهذبها بس يجوز. يجوز
2: يعني السنه هاي انا راحت علي هذه في الاضحيه.
0: لا انت ضحيت؟
2: والله ضحيت.
0: طب كيف راحت عليك؟
2: لانه قصيت
0: من حكيت لك ما بتروح عليك يا استاذ، افهم شوي. هل هذا شرط من شروط الأضحية ولا سنة من سنة الأضحية؟ جاوبني أنت، شرط ولا سنة؟
2: لا سنة.
0: ما راحت عليك أضحيتك صحيح؟ لا ما تحمل نفسك. بتعرف لو كانت شرطا بيصير. هلا مثلا أنت بدك تصلي الظهر، إذا لم تكن متوضئا هل تصح صلاتك الظهر؟
2: لا.
0: أيوة، لأنه هذا من شروط صحة الصلاة إنك تكون متوضئ، لكن ليس من شروط الأضحية أن تكون لم تقص. فاستعن بالله وأحسن الظن بالله وأضحيتك مقبولة ولم يفتك شيء بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله.
0: أشكرك يا حبيبي، أشكرك. يعني أنا أضطر أوضح هذا التوضيح مع التكرار، ما في إشكال، ليس تحللا. الذي يتحلل المحرم من الميقات، بتأدي عمرة، بتأدي حج، بتبدأ عليك محظورات الإحرام، لما تخلص النسك بتتحلل بالحلق أصبحت حلالا. أنت الآن، وذاك في حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله عليه السلام اللي يبعث بها حتى يضحي، ولم يكن يمتنع عن شيء أبدا، عن كل شيء حتى عن النساء. إذا هذا ليس إحراما إذا ما عليك شيء. سأل هنا، ذكرت أنه معروف أنه يوم الذبح يكون أول يوم العيد اليوم النحر، وثلاث أيام بعده اسمه أيام التشريق. فواحد من الناس جاي متأخر فمعطيهم الفلوس، حكي له ما مشكلة بنذبح لك ثاني يوم. لا ما بصح، الذبح ينتهي قبل غروب شمس اليوم الأخير من يوم العيد الرابع، هذا آخر وقت للذبح. ممكن واحد يذبح بعدين إذا أدى المغرب يقول ذبحت قبل الوقت، أما بعدها لا يجوز، ما بدنا نتلعب في الدين إطلاقا. طيب سؤال هنا، قضية إنسان بوزع على أسر عفيفة يعني بعض الهدايا وبعض اللحوم إلى غذاء، وهو وضعه ضعيف، هل يأخذ أم لا؟ خذ كما يأخذ الناس، إذا كان وضعه كوضع الناس خذ كما يأخذ الناس من غير توسع، والله رقيب عليك. إن شاء الله ما في شيء بعون الله. هل يجوز دفع زكاة المال لعمل صيانة لحمامات مدارس وكذا؟ على كل حال، هو الأصل الأفضل من ذلك لا، الأصل الزكاة تكون خلاص إلى مصاريف الثمانية المعهودة، وفي سبيل الله بده يكون هو الجهاد، هذا الأصل. لكن من وسع مفهوم في سبيل الله أجاز ذلك. لكن أليس يا كرام إن هاي من المهمات مثلا وزارة التربية، مديرية التربية، المدرسة كذلك، حتى أولياء الطلاب لماذا لا يقال لهم والله إحنا عندنا مرة بفرض بدنا نريح مديرية التربية ونساعدهم؟ ما في إشكال. بقول للناس تعالوا أعطوا يا طلاب، ابعثوا لآبائكم، عندنا مشروع إعادة تأهيل حمامات المسجد، ولكن من الزكاة؟ لا. هل الزكاة متى تبذل؟ عندما يكون في عجز تام من باقي القطاعات، عندنا ميل على الزكاة. إنما الآن ما دام في إمكانية الآن الأصل عدم ذلك، والله أعلم. طيب، كان هنا سؤال حول قضية تخفيض قيمة الدين بالتراضي. والله ما في إشكال، يعني ما يكونش طبعا متفق عليه. إنسان عليه والله 10,000، قال لك يا أخي جيبها 7,000 وأنا مسامحك، والله جزاه الله خير الجزاء، هذا عمل يؤجر عليه إن شاء الله. طيب أخي عبد الرحمن تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل.
3: دكتور بدي أسألك، هلأ أنا بدي أشتري سيارتي هايبرد، بدي أشتري بطارية هايبرد من شركة تويوتا.
0: نعم.
3: فالشركة بتبيعها مع أجور التركيب، تمام؟ أنا بدي أشتريها عن طريق البنك الإسلامي.
0: طيب.
3: هلأ هم أخذ منهم عرض سعر شامل للتركيب، فأنا مش عارف عشان
0: هل علم البنك إنه هذا شامل كذلك التركيب ولا لا؟
3: هلا انا خبرت موظف البنك انه هذا شامل التركيب، فهو بحكي لي موظف البنك يعني بحكي لي انه هي هيك بتنباع.
0: خلص
3: يعني
0: خلص، ما دام شامل التركيب ما عليك شيء، ما دام البنك علم فوافق ما عليك شيء، توكل على كمل
3: عادي يعني ما عليها شيء.
0: لا المهم انت مش جاي لجيبتك اي فلوس، صح؟
3: هلا انا لجيبتي ما في شيء، بس يعني ممكن اني اقسمها يعني اقسم اشتري البطاريه لحال عن طريق البنك وادفع انا اجور التركيب.
0: على كل حال، ما دام البنك عالم بذلك وهو يعلم انه القطعه مركبه، مشيها وما عليك شيء بعون الله تعالى. اشكرك يا عبد الرحمن. طيب سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقايا بن تآلف الخير. احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجمال.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا لجماعات. احدى الاخوات كان في الحج تقول جاءت الدورة الشهرية فهل علي طواف وداع؟ اذا كانت يمكن ان تنتظر الحقيقة تنتظر طهرها ثم تطوف، واذا كانت لا تستطيع الانتظار لان هذه الايام الرحلات خاصة الجوية محددة فلا شيء عليها، بناء على بعض المذاهب ممن يرون ان طواف الوداع سنة وهذا يستفاد منه في مثل هذه الوقائع الخاصة. والله أعلم، ما عليها شيء. أخي أبو محمد، فضل سيدي.
1: السلام عليكم دكتور، يعطيك
0: السلام والعافية
1: وجزاك الله كل خير على كل مجهود تعمله.
0: الله يتقبل منه منك يا سيدي، تفضل.
1: دكتور، أنا في ثاني أيام العيد كان هيك في جمعة يعني، فكانت يعني أخت زوجتي هي عادة فترة ما يعني ما كانت تصلي، والآن الحمد لله التزمت وإلى آخره، فكانت تقول انه انا بصلي هلا سنن والشفع والوتر وكذا، وان شاء الله هذا يغنيني عن القضاء. فانا قلت لها لا، القضاء هذا لازم، يعني لازم انك انت تقضي، من باب انه ما يعني ما تنفر او تستثقل هذا الشيء. قلت لها انه يعني مثلا لو انت تستغني عن السنن والنوافل هاي وتستبدليها بقضاء، يعني مثلا بدل صلاه السنه تبعت العشاء والشفع والكذا، لا اقضي صلاة عشاء بدل صلاة سنة الظهر مثلا، اقضي بدلها صلاة الظهر. فهل هذا الحكي صحيح؟
0: بارك الله فيك يا سيدي، أشكرك.
1: يعني عشان أنا أعدل يعني
0: تكرم. تكرم سأجيبك يا أبو محمد إن شاء الله، الله يجعلنا وياك من أهل الخير دائما وندل للناس على الخير. شكرا. أخي جهاد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله.
2: وصل الله طاعتكم.
0: منا ومنكم صلى الله عمال، تفضل.
2: شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، كنت أحكي قبل الفاصل عن موضوع اللي هو تحلل من العمرة للعام العمرة أو حج.
0: صحيح.
2: أنا عملت عمرة تقريبا قبل 3 شهور، ولكن قبل ما أعمل العمرة كنت لسه في جدة، بعدها روحت على مكة، ولكن أنا في جدة قصيت أظافري، بس لما خلصت من العمرة تحللت بس من شعري. فهل
0: هاي يعني كم مرة أنت أديت عمرة صح؟
2: نعم.
0: لما خلصت عمرتك قصيت شعرك بنية الخروج من العمرة ولا لا؟
2: بنية الخروج.
0: خلاص هيك تحللت.
2: يعني مش الأظافر برضو من
0: لا, لا لا لا لا لا مجرد لا، لو قصيت كم شعرة خرجت من تحللك أنت
2: 100%. بس السؤال الثاني،
0: تفضل.
2: بالمسجد أثناء الصلاة لما الواحد مثلا يسجد، صح لازم انه في سبع
0: أعظم. نعم
2: 100%. لو انا مثلا بالغلط اجري رفعت من وراء او بدي اقربهم الثنتين على بعض، هل فيها شيء ولا
0: لا؟ لا، الصلاة صحيحة، ولكن الاكمل ان تسجد على 7 أعظم. امرت ان اسجد على 7 أعظم، حديث صحيح. يعني إذا رفع الإنسان رجل على رجل بيكون عنده ألم متألم يجوز، لكن الأفضل أن يكون 7 على الأرض وقت السجود.
2: 100%. بس الرجلتين وأنا ساجد كانوا بعاد عن بعض، فرفعتهم بس عشان أقربهم من بعض.
0: ما عليك شيء، يعني هم كانوا مماسات للأرض، ولكن في لحظة صرت بدك تقربهم على بعض فرفعتهم.
2: فرفعت
0: واحد. ما عليك شيء، صلاتك صحيحة إن شاء الله.
2: شكرا لك.
0: أشكرك. يعني أحيانا يا كرام الإنسان ممكن بعض الناس يتأذى من السجود، أحيانا بعض الحالات يكون عامل عملية في عيونه ولغير ذلك، عنده صداع، عنده شقيقة، فلو رفع رأسه قليلا من باب اتقاء الألم ما عليه شيء إن شاء الله، ما عليك شيء بعون الله تعالى. أخي أبا محمد، الصواب في المسألة وهو التالي اللي ذكرته صواب، بس بدي عدل شوي، إنه الأصل قضاء. إذا كان الإنسان الناسي والمخطئ يقضي، فكيف المتعمد لإخراج الصلاة عن وقتها؟ فالأصل القضاء. فأقترح عليك التالي، ما بدنا نزهد بالسنن، ما بدنا نترك القضاء، اقضي مع كل فرض فرضة بس، وبقوم بالسنن الباقية. الآن نصلي العشاء، صلينا العشاء، بعدين بقوم بصلي كمان عشاء عن وقت فائت، ثم أصلي السنن، أصلي الوتر. فما بدنا نترك السنن، ما بدنا. بعض هذا هو الرأي الأصح، في بعض آراء أهل العلم أن مثل هذا الإنسان لا يقضي ويكثر من النوافل والسنن، القول الأول أصح وهو وجوب القضاء والإبقاء على السنن. على العكس أنا بقول الإبقاء على السنن، لأن الله تعالى هنا لعله يغفر لك لذلك الإنسان ما أخره من قضاء أو من أداء الصلوات إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال حول قضية أنه أنهينا الحج، هل ممكن نذهب للمدينة؟ ما في إشكال في ذلك، لكن بعض الناس يتساءل أنه هل نؤخر طواف الوداع إذا ذهبنا إلى المدينة؟ نعم، يعني الآن هم سيخرجوا من مكة، فذهبوا من مكة إلى المدينة، زاروها أياما ثم عادوا إلى مكة المكرمة، ما في حرج، عندها تطوفون طواف الوداع وتنتقلون مسافرين. أما إذا الإنسان بده يودع مكة، يذهب للمدينة ويسافر كحجاج البر، لا بده يودع قبل ما يطلع، بنصلي في الحرم، نطوف طواف الوداع، ثم نذهب إلى المدينة وننتقل إلى بلادنا. هذا مختلف. نعم. أما قضية عدم المبيت، أنا لا أدري من أين أتوا بها، إنه قال إذا الإنسان نام بعد طواف الوداع هل عليه أن يعيد طواف الوداع؟ والله هذا كلام غير صحيح. طيب، هل إنه لا يبيت في مكة؟ كمان غير صحيح. المقصود يا كرام إنه المسجد الحرام آخر شيء بتعمله أن تطوف فيه طواف الوداع فعلا، بعدين تنتقل إلى أغراضك ومهماتك، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. العجيب الغريب إنه كم نتكلم في قضايا الصيام ولكن الناس تغفل. إحدى الأخوات بتقول كان على أيام فائتة، فأفطرت يوم العيد الأضحى ثم صامت ثاني يوم العيد، فسألت فحكوا لها حرام. نعم، ونؤكد هذه الفتوى إنه صيامك خاطئ، صيامك وقع في وقت لا يصام فيه. عيد الفطر يوم واحد، والثاني يوم تقدر تبدأ بشوال. عيد الأضحى ممنوع صيام الأربعة أيام، يوم العيد وثلاث أيام التشريق لا يجوز صيامها، فاستغفر الله ولعل إن شاء الله أن يخبزتك تعيد القضاء. طيب، فأهمية التفقه بتريحنا يا كرام حتى لا نعمل العمل بطريقة خاطئة. كثير من الأسئلة كانت حول الحجاج بالمخيمات، تعجلوا وتركوا بعض الأشياء وراهم، فهل ممكن إذا احتاج إنسان شيئا مظلة أو كذا؟ على كل حال هذه تركت. إذا الناس تركوا أماكنهم خلص ممكن الاستفادة منها، بس من غير استكثار. يعني أنت والله كانت معك مظلة فقدتها، خذ مظلة، مطرة ماء خذها، يعني شيء بسيط. طيب، هنا سؤال، موظف يعمل في اليابان، هل يجوز لك أكل لحوم في مطاعمهم أم لا؟ والله الآن بحسب، يعني هذا الذي سيقدم لك خدمة الطعام هل هو مسيحي كتابي ولا هو وثني؟ أنت أدرى بهذا، خاصة الذي، أنا ما أتكلم عن الطباخ، أتكلم عن الذي ذبح، أتكلم، وذلك لما أتكلم عن اللحوم أتكلم عن الذبائح. الطعام مقصود في اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذي، الطعام مقصود في الذبائح. فإذا الذي ذبح وثني لا تؤكل ذبيحته، وإذا الذي ذبح كتابي تؤكل ذبيحته، فأنت عليك التدقيق. خاصة هذه الأيام الحمد لله المسلمون وصلوا إلى كل الدول وفيهم تواجد. طيب، يعني هنا سؤال غريب حول بعض الناس، انه بيقول لك والله ممنوع تاكل من الشجر او من الثمر المتدلي عندك. لا، هذا كلام غير صحيح. ما دام الشجر متدلي على ارضك فلو اخلت من غير استكثار، يعني حديث ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير ولا انسان الا كان له به صدقه، وهذا من المتعارف عليه. يعني مين هالإنسان والله اللي يعرف إنه والله يعني ممتدة هالأشجار باتجاه الفروع ولكن ممنوع تبيدها؟ عندما بقول لك طب أنت أذيتني بها ولا تسمح لي أن أتناول منها، كلام غير صحيح. الأصل الناس أن يكرموا بعضهم في بعض في هذا. طيب، والناس يتساءل إنه هل ممكن أن نعيق والله بثمن أرخص في بلاد بعيدة في أفريقيا؟ ما في أي مانع. ممكن إنسان أن يذهب بالعقيقة إلى بلد فيها فقراء فيقدمها أرخص إله وأحسن، تكون صدق إلى أولئك الناس، ولا حرج في ذلك أبدا. يعني هذا من فضل الله، من الأمور الميسرة. على عكس الكرام، أمة الإسلام أمة واحدة، هذه الأمة الواحدة بنشعر فيها أثناء الصلوات، أثناء الصيام، أثناء الحج، تواجدهم في صعيد عرفات، في بيت الله، في ميناء، في مزدلفة. وهنا لازم نشعر بهذه الوحدة في حياتنا. أعداءنا يتجمعون ويفرقوننا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا، الأصل ألا نسمح لأي قوة من قوى الشر أن تنتهك حرمة أي دولة عربية إسلامية كائنما كانت. هكذا الأصل، لا تهديدها ولا إيذاءها ولا هكذا الأصل، هذا هو الواجب. الله يفقهنا إياكم في دين الكرام، وأن نكون من هذه الأمة الواحدة العزيز على الله. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: الأرمل للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك
1: في زوايا في زوايا. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة FM والبداية بأبرز العناوين. الأردن يدين رفع متطرفين إسرائيليين الأعلام الإسرائيلية في المسجد الأقصى. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع لشركة جينشينغ الدولية في منطقة القطران بمحافظة الكرك توفر 700 فرصة تشغيل. 33 شهيدا وأكثر من 130 إصابة خلال عيد الأضحى في قطاع غزة. للتفاصيل حياكم الله. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك وقيامهم بتصرفات عبثية استفزازية برفع الأعلام الإسرائيلية وترديد أناشيد داخل باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول يجب أن يتوقف فورا. فتح رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم 6 مصانع لشركة جينشينغ الدولية في منطقة القطران بمحافظة الكرك توفر 700 فرصة تشغيل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها لتشكل نواة لمجمع صناعي متكامل. ووجه رئيس الوزراء بالسير في إجراءات تحويل المجمع الصناعي في منطقة القطران إلى منطقة تنموية لتوسيع حجم الاستثمارات فيها. سياق متصل، وجه رئيس الوزراء جعفر حسان بمنح منطقة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معانا التنموية الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في محافظة الكرك من حيث أسعار الكهرباء والأراضي ودعم التشغيل إلى حين تزويدها بالغاز الطبيعي من خط الغاز العربي لتسريع الاستثمار فيها. توفي 3 أشخاص وأصيب آخران صباح اليوم إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين على شارع البتراء في محافظة إربد، وعملت كوادر الإسعاف والجهات المختصة على إخلاء الوفيات والمصابين إلى مستشفى الملك المؤسس الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. رصدت دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.13% مقارنة مع الربع المقابل من عام 2025، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة للربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.80% مقارنة مع الربع الرابع من العام الفائت. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم إن شهيدا واحدا وثماني إصابات وصلوا مشافي غزة خلال 24 ساعة ماضية، مشيرة إلى أن 33 شهيدا ارتقوا خلال عيد الأضحى. وذكرت الوزارة في تقرير لها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات دون قدرة على الوصول إليهم. وحول الإحصائي أفاد التقرير بأن حصيلة أيام عيد الأضحى بلغت 33 شهيدا وأكثر من 130 إصابة. مرحبا بمراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. ربما كانت أيام العيد دامية بسبب القصف المستمر وأعداد الشهداء المرتفعة، أطلعنا على صورة التفاصيل في القطاع المحاصر.
1: بالفعل محمد، أيام كانت دامية عاشها السكان والنازحين في قطاع غزة جراء المجازر الذي أو التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي من خلال استهدافاته وقصفه الذي لم يتوقف. نجم عن ذلك عدد كبير من الشهداء بخلاف أيام الهدنة السابقة الذي يدعي الاحتلال الإسرائيلي التزامه بها. نحن نتحدث عن عدد كبير من الشهداء، فاق 20 شهيدا خلال الأيام القليلة الماضية، ابتداء بمجزرة اغتيال قائد أركان كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس محمد عودة، الذي يعني تولى المنصب بعد اغتيال سابقه أو الذي يعني سبقه في هذا المنصب عز الدين الحداد. كذلك استهداف شقة سكنية في وسط مدينة غزة نجم عنها 6 شهداء. أيضا قبل يومين استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي نقطة للأجهزة الأمنية العاملة على ضبط الحالة الأمنية. مساء أمس تم استهداف خيمة في مخيم النصيرات على سطح مدرسة تؤوي نازحين، لم يسفر ذلك عن إصابات أو شهداء. أيضا هناك استهدافات متواصلة داخل المناطق الإنسانية وبالتركيز في المحافظة الوسطى من قطاع غزة، يتزامن أو يترافق ذلك مع تقدم كبير للاحتلال الإسرائيلي صوب المناطق الإنسانية وخروجها من المناطق

0: رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توسيع المنطقة أو زيادة نسبة المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي من 60% إلى 70%. هذا كله يترافق محمد مع وضع إنساني صعب. نحن نتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي خلال يوم أمس لم يدخل سوى 9 شاحنات من المساعدات إلى قطاع غزة، في حين أن اتفاق وقف إطلاق النار كان ينص على إدخال 600 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة. فبالمجمل أهل قطاع غزة عاشوا عيد الأضحى المبارك ليس بالأجواء المتعارف عليها، ولكن بتشييع الجنازات والدموع على فراق أحبتهم. محمد،
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات. مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. كثفت إسرائيل اليوم غاراتها على عدد من بلدات جنوب لبنان في وقت نفذ فيه الجيش الإسرائيلي وأعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ ربع قرن، بينما أعلن حزب الله تنفيذ هجمات على مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى جنوبية لبنان. في غضون ذلك سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية التي شيدها الصليبيون في جنوب لبنان، فيما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. وجاءت السيطرة على القلعة الواقعة قرب مدينة النبطية بعد أيام من القتال العنيف والغارات الجوية التي استهدفت قرى قريبة. في سياق ذاته قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيطر بتوجيه من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على قلعة شقيف، واصفا إياها بأنها من أهم النقاط الاستراتيجية لحماية بلدات الجليل. وأضاف كاتس أن السيطرة على القلعة تمثل رسالة واضحة لأعداء إسرائيل بأنهم سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر.

وسائل إعلام رسمية عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف قوله إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. وأضاف بعد أدائه اليمين مع إعادة اختياره رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي: لا ثقة في أقوال العدو ووعوده، معيارنا الوحيد هو تحقيق نتائج ملموسة قبل أن نفي بالتزاماتنا في المقابل. وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي أمس أن مذكرة التفاهم التي نوقشت بين واشنطن وطهران تنص على الإفراج في غضون 60 يوما عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أنه ارتكز إلى نسخة غير رسمية من النص. خبرنا الأخير، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية اليوم بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة اعتبارا من يوم الأحد 14 من ذي الحجة الموافق 31 من مايو، بحسب منشور لها عبر منصة إكس. وقالت وسائل إعلام سعودية إنه سيتم إتاحة دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة عبر تطبيق نسك اعتبارا من الاثنين وفقا لتقويم موسم العمرة. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. انقضت مع شروق اليوم إجازة طويلة امتدت 9 أيام لدى البعض و8 لدى آخرين، شهدت خلالها الأسواق والوجهات السياحية حركة نشطة وإقبالا لافتا من الأردنيين، فمن أسواق الأضاحي والملابس إلى محل الحلويات والمرافق السياحية بدا المشهد مزدحما بالحركة. لكن هل يعكس هذا الزخم حضورا حقيقيا في القوة الشرائية؟ وهل نجحت القطاعات المختلفة في تحقيق المكاسب التي كانت تعول عليها؟ المشهد في الأيام الخالية لا يقاس بالعين وحدها، إذ إن كثافة الحضور وحجم الإنفاق بينهما مسافة تستحق التوقف عندها لرؤية نتائج حصاد العطلة أثره على بعض القطاعات الاقتصادية. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من استوديو التحليل.

0: ارحب برئيس جمعيه مربي المواشي المهندس زعل الكواليت. مرحبا بك مهندس زعل، كل عام وانتم بخير. كم تقدر اعداد الاضاحي التي ذبحت خلال عيد الاضحى المبارك؟ مهندس زعل مرحبا بك، انت على الهواء.
1: يا اهلا يا هلا اخوي محمد،
0: حياك الله، اهلا وسهلا.
1: بعد التحية وانت بألف خير،
0: حياك الله. كم تقدر تقريبا عدد الأضاحي التي ذبحت خلال عيد الأضحى المبارك، وهل كان الإقبال كما في الأعياد السابقة؟
1: في الإقبال في اليوم الأول كان ضعيف،
0: نعم
1: طبعا السبب انت عارف الأسعار كانت كثير مرتفعة والقدرة الشرائية عند الناس محدودة، وكل ما ارتفع السعر كل ما قل الطلب يعني. اليوم الثاني صار فيه انخفاض في الأسعار، شعروا يعني أصحاب المواشي انه الوضع مش يعني صح، فلازم يخفضوا، صار في تخفيض في الاسعار، زاد الاقبال في اليوم الثاني، لكن ظل اقل من العام الماضي.
0: هنا يطرح يعني سؤال مهندس زعل، يعني يطرح سؤال، ربما في هذا العيد على وجه التحديد خلال اليوم الثاني والثالث والرابع انخفضت الاسعار، لكن هناك من سأل لماذا هذا الانخفاض، يعني ما الذي منع التجار من خفض السعر منذ البداية؟
1: كان في زيادة في المعروض وكان في ارتفاع في الأسعار يعني أحيانا غير مبرر، يعني ما كان في مغالاة، كان يعني أنت لما ترفع الروماني مثلا على سبيل المثال اللي هو كان سنويا الأضاحي كانت تعتمد على الروماني، يعني احنا السنين الماضية 70% يمكن نسبة أضاحي الروماني لأنه كان أرخص، كان في فرق كبير بين البلدي وبين الروماني. السنة هاي الروماني تجاوز البلدي أول مرة بتصير،
0: تمام،
1: فصار الإقبال وين؟ صار الإقبال على البلدي. إذن الأضاحي الروماني كبيرة الحجم هاي 70 كيلو، هاي في النتيجة 60 كيلو، هاي بعد العيد ما عليها طلب، الطلب بصير كله على الرمسي، فترة عيد الأضحى بلدي أو روماني أو إيش الطلب على الخراف الكبيرة في الوزن. بعد فرصة العيد هاي بصير في انخفاض كبير عليها لأنه خلص يعني بصير غير مرغوبة، بصير الكرات الصغيرة هي المرغوبة، فاضطروا إنهم ينزلوا الأسعار، فصار في زيادة في الإقبال لكن لم تصل إلى مستوى يعني السنوات الماضية لم تصل.
0: طيب هناك من يسأل في الأيام ربما الثاني والثالث والرابع الانخفاض الذي حصل كم كانت نسبته تقريبا بحسب متابعتكم؟
1: يعني انت بتقول عن الروماني الكبير صار فيه دينار في الكيلو،
0: فرق دينار
1: يعني
0: كامل
1: كبير جدا، مش يعني سهل، يعني الذبيحة اللي وزنه الخروف 70 كيلو لما ينخفض على الأقل 50 دينار 50 إلى 70 دينار صار الانخفاض.
0: هل كانت الارتفاعات مبررة مهندس؟
1: لا طبعا غير مبررة، بس انه كان فيه احتكار للروماني بالذات. البلدي طبعا انت تعرف انه اصحاب الاغنام باعوا، هم اكثر مواشيهم باعوها الخراف، صارت عند التجار وعند المسمنين وعند فهذول حاولوا، بده تعرف هي فرصه انه يعني لتحصيل اكبر قدر من الربح، فكانت في مبالغه يعني ما كان حقيقه يعني انه لازم تستقر، والدليل على ذلك انها تراجعت
0: صحيح
1: بعد اول يوم، وهذا بدل على انه انتم ما قدرتوا السوق. يعني هو صح كل متاجر بيحب يربح أكثر قدر ممكن، بس أنا بدي أراعي السوق، سوق العرض وقدرة الناس الشرائية، فأنا لما يكون عندي معروض كبير وقدرة الناس محدودة إذا الطلب ضعيف، وبالتالي معادلة السوق بتقول إنه السعر رايح ينزل، وهذا أنا حكيت فيه قبل العيد، يعني قلنا إنه إذا استمرت الأسعار بهذا السعر في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب رايح تنزل الأسعار، وبالتالي صار في نزول في الأسعار.
0: طيب ربما أختم معك بهذا السؤال حول الأسعار، يعني ما بعد العيد هل سنشهد انخفاضا على أسعار اللحوم ما بعد العيد؟
1: أكيد أكيد
0: سيكون الفرق واضحا في السعر
1: بعد العيد، بصير فيه انخفاض
0: سيكون واضحا،
1: لأنه
0: هذا
1: فيه معروض يعني وفي استيراد، وحتى الآن احنا داخل عندنا يعني خراف مصرية جديدة على السوق غير عن السوري غير عن الروماني، ففي استيراد، وفي بعد العيد بخف الطلب، يعني انت عارف بصير الطلب ضعيف، فبصير خاصة هاي الأغنام الكبيرة هاي بصير فيها النزول أكثر من الأغنام الصغيرة.
0: شكرا لك رئيس جمعية مربي المواشي المهندس زعل الكوالي، تتحول إلى نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان. مرحبا بك سيد سلطان، كل عام وأنتم بخير. هل استفادت محل الملابس من زخم العيد في تحقيق مبيعات مرتفعة؟
2: كل عام بخير وبشكرك على تناول القطاع ونشاطه. احنا بنحكي اليوم كموسم عيد الأضحى، بجوز ما كنا قادرين نصرح في فترة العيد أو ما سبق العيد، لأنه كنا نتأمل دائما في الأيام الأخيرة أن تحقق نوع من المبيعات المرجوة بالنسبة أو حسب توقعات التجار. بنعرف التجار بيستعدوا لموسم عيد الأضحى كثاني أهم موسم بعد عيد الفطر. السنة كان عندنا عيد الأضحى متزامن مع بداية فصل الصيف، فكنا نتحدث عن أو نتوقع أن يكون عندنا موسم قوي بحكم أنه بداية فصل الصيف مع متزامن مع عيد الأضحى. لكن بصراحة اللي صار أنه فعليا كان الطلب أقل من المتوسط لغاية يوم صرف الرواتب اللي كان يوم الأربعاء. ما يفصل الأربعاء عن يوم الثلاثاء أقل من أسبوع، بالتالي هاي الفترة غير كافية حتى أنه تحقق الهدف أو المرجو بالنسبة لموضوع المبيعات الموسمية في عيد الأضحى.
0: طيب.
2: كثير من التجار تحدثوا عن تراجع بلغ تقريبا في المتوسط، والنقابة شغالة على أنه تأخذ من قاعدة البيانات اللي عندها ومصادر المعلومة الموثوقة عن نسبة التراجع. تقريبا نقدر نحكي أنه بين 30-35%.
0: هذه النسبة عن العيد الفائت؟
2: نعم، عن عيد الأضحى 2025.
0: ألا تعتبرها إنها نسبة كبيرة أستاذ سلطان؟
2: بصراحة نسبة مفاجئة. إحنا لما كنا نتحدث السنة في عيد الفطر كان تقريبا أفضل من آخر 5 سنوات، فكنا نتوقع استمرار الموضوع إنه يكون مستمر بالنسبة لعيد الأضحى، لكن للأسف التراجع يعني بصراحة بنحاول نلاقي له أسباب، في بعض الأسباب واضحة لكن كان مفاجئ للجميع.
0: طيب اليوم موضوع العروض والتخفيضات، هل كانت كافية اليوم لتحفيز الشراء؟
2: يعني احنا لما نحكي عن موسم عيد الأضحى او عيد الفطر، الأصل ان يكون خالي من العروض والتنزيلات، لانه دائما التنزيلات احنا والعروض بنعتبرها مع نهاية الموسم. يعني لما انا بتحدث، لو كنا نتحدث بشهر 8 او بشهر 9 بنقول انه موسم يصلح للعروض والتنزيلات، اما احنا لما نحكي مع بداية الموسم فبداية الموسم بتكون مفروض ان التاجر بيجني فيها افضل مستوى من الاسعار الممكنة، لذلك ما كان مطلوب العروض. مع ذلك شفنا البعض لجأ في اخر 2-3 انه يعمل عروض، لانه في بعض البضائع التي تخص عيد الاضحى لا تصلح للبيع ما بعد العيد. عم نحكي عن طقم الولاد، الطقم البناتي، هاي بضائع تطلب في فقط في الأعياد. لذلك كان في لجوء من البعض وليس الجميع على تخفيض أسعار، وتم وردنا عدة شكاوى من عدة تجار أنه في بعض التجار كانوا يبيعوا بأسعار مشابهة للتكلفة.
0: اليوم في ظل ما تفضلت بالحديث عنه، ما هي المخاوف اليوم لدى القطاع؟
2: يعني إحنا القطاع دائما بقول طبعا شأنه شأن بقية القطاعات التجارية. احنا بنقول في عنا حالة من ضعف القدرة الشرائية في جميع القطاعات الموجودة، بتبرز حدة التراجع القوة الشرائية كلما كانت السلعة أكثر طرفا أو أكثر يعني كمالية. هلا لما نيجي نأخذ سلم الأولويات بالنسبة للهرم احتياجات المستهلك، بنلاقي دائما إنه الألبسة بتيجي في الدرجة الرابعة أو في يعني في المرتبة الرابعة أو الخامسة، تسبقها بعض الأوجه الإنفاق مثل الغذاء والمسكن، فاتورة الطاقة، فاتورة النقل، أحيانا التعليم بسبق الألبسة وأحيانا بتتراجع. لذلك إحنا بنحكي اليوم إنه كلما بعدت المسافة ما بين هرم قمة الهرم وما بين القاعدة كان نصيبها في الإنفاق أقل. لذلك بنقول اليوم يجب مراجعة موضوع الإنفاق من ناحية فنية ومن ناحية اقتصادية بحتة، بحيث أنه نحاول نلاقي ما هي أسباب ضعف هذه القدرة الشرائية. وبجوز الكل بيجمع على أنه ارتفاع نسبة الضرائب وخاصة ضريبة المبيعات على سلعة تعتبر شبه أساسية كسلعة الألبسة، الأصل أنه يكون في مراجعات بهذا الموضوع. فإحنا دائما مطالباتنا بنقول دائما انه العبء الضريبي على قطاع الالبسه والاحذيه كبير. وايضا نرجع بنقول اليوم ايضا في بعض الاشكالات الاخرى المصاحبه، مثل انه هل سنستمر بانه نميز الطرود البريديه ذات للمواقع الالكترونيه الخارجيه عن المستورد المحلي؟ يعني انا اليوم عم بخلق له حاله من عدم العداله، وبالتالي بحمله عبء، بقلل من تنافسيته مع الغير، وانا فعليا ما عم بستفيد إشي كحكومه، يعني انا كدوله ما فعليا ما عم بستفيد. انا هاي الطرود البريديه عباره عن مئات الملايين تصدر خارج، يعني عمله من العمله المحليه بتطلع برا دون ان يتكلف الموقع الالكتروني حتى عناء انه يوظف فرصه عمل واحده، او حتى انه يستاجر مستودع او مخزن موجود هنا. لذلك يجب الانتباه كما انتبهت كثير من الدول العالميه بموضوع اللي هو يجب حماية التاجر المحلي، وعلى الأقل توفير نوع من العدالة ما بين الاثنين في الأعباء الضريبية. احنا بنقول هذول المسألتين الرئيسية.
0: وضحت، شكرا لك نقيب تجار الألبسة والأخ منشاة سلطان علان، ورحبوا بنقيب أصحاب المطاعم ومحل الحلويات. مرحبا بك سيد عمر العواد، كل عام وأنتم بخير. ربما يعني تابعت واستمعت إلى ما يخص الأضاحي والملابس، كان هناك ضعف في الإقبال، هل كان الطلب مرتفعا على الحلويات بأيام العيد؟
3: أول شيء الله يزيد مساك المستمعين جميعا،
0: وسهلا.
3: لا، كان الارتفاع بشكل عام بالنسبة لقطاع المطاعم والحلويات كان في ارتفاع غير مسبوق، يعني
0: غير مسبوق؟
3: يعني كان ارتفاع ممتاز، يعني تقدر تقول درجة ممتاز كثير.
0: جيد.
3: طبعا
0: كم اختلف عن عيد الأضحى الفائت على وجه التحديد؟
3: لا، اختلف كثير، كانت نسبة الاختلاف كثير.
0: كم النسبة تقريبا؟
3: هلا نسبة يعني نحدد قديش بالنسبة المية، بس كانت بشكل عام المطاعم كنت صعب انك تفوت على مطعم من كثر الأزمة اللي كانت فيه، كان المحلات لازم تكون فيها حجوزات، محلات السناكات اللي بتخص الشباب بشكل عام، إن كان شاورما ولا همبرجر ولا بيتزا ولا شغلات، هذه كانت عليها ازدحام غير مسبوق. بشكل عام القطاع كان نشط كثير، ومحل الحلويات بشكل عام كان محلات الحلويات كانت عاملة عروض قبل فترة العيد، خلينا نحكي 48 ساعة أو أكثر شوي، وكان الناس كلها اشترت بكميات كبيرة، وكان في أسعار متناول الجميع، يعني رغم أنه في تضخم بكلفة في الإنتاج إلا كذا، إلا أنه أصحاب الحلويات بشكل عام حافظوا على السعر، حتى بالعكس عمل العروض كان صب لصالح المستهلك بشكل عام.
0: ما اليوم يعني ما الذي يميز أو ما الذي يدفع إلى أن يكون هذا العيد يعني مميزا عن الأعياد الفائتة؟ هل كان هناك أمر معين، أمر استثنائي؟
3: كان في أمر استثنائي أخي الكريم، كانت اللي في أول شيء كانت تنساش نوجع بداية نهاية شهر من دولة للضمان لبنوك لكذا، كلياتهم صرف الرواتب، كان في سيول بأيدين الناس، هذا اللي ميز. ضيف على شغلة أنه كانت العطلة طويلة، ضيف على شغلة ثالثة أخي الكريم اللي هي كانت مهمة جدا، الناس كانت تقول لك أبصر شو بدي يصير حرب، بدي يصير وش يصير حرب، توقف الطيارات، بكرة بلاقيش طيارة، الكل عيد في 99 و19 عيدوا ونضل، يعني المرافق السياحية أو المطاعم أو كذا كلها اشتغلت على ضوء هذا الحكي. والعيد الفطر على فكرة السابق برضو نفس الشيء، ما كان فيه سفر، عرفت، الغالبية العظمى كانت موجودة في البلد، وهذا عمل حركة غير طبيعية، عرفت، لأنه صار المصروف، خلينا نحكي صار المصروف داخلي مش خارجي.
0: تمام، يعني ربما استمعنا إلى كل القطاعات المهمة في العيد حول يعني نسب المبيعات. على أي حال شكرا لنقيب أصحاب المطاعم ومحل الحلويات عمر العواد، الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أفهم
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: من عمان نبض القدس.
1: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه، ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة صرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امض مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام تأبى أن يرد سائلها، فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. الأردن يدين رفع مستوطنين متطرفين الأعلام الإسرائيلية في المسجد الأقصى. رئيس الوزراء يؤكد خلال زيارته إلى منطقة معانة التنموية ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسة الفنية والاقتصادية لمشروع ميناء العقبة معان البري قبل نهاية العام الحالي. 3 وفيات وإصابتان بحادث تصادم بين مركبتين في شارع البتراء بإربد. فصيلة أيام عيد الأضحى بلغت 33 شهيدا وأكثر من 130 إصابة حسب صحة غزة. جيش الاحتلال لا يعلن مقتل أحد جنوده في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وزراء الاحتلال الإسرائيلي يصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان. وأخيرا كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. ختم الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة أف أم، نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية، على أهلنا في فلسطين، على أهلنا في السودان، على أهلنا في العراق، في سوريا، في لبنان، وفي اليمن وليبيا وسائر ديار المسلمين الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يجعل ديارنا خير ديار، اللهم آمين. هذا وأصلي وأسلم ثانية وثالثة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، على عتبة الحبيب نأخذ شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم، نفقه ما قال أو ما حدث معه أو ما فعل صلى الله عليه وسلم، فكل ما ينسب إليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية إن أخذ الأمر الدنيوي منها بنية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم أصبح سنة ويؤجر فاعلها. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، ومعه وبه بإذن الله ندخل الجنة، ونسأل الله أن نسير على خطاه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. على عتبة الحبيب عليه الصلاة والسلام اليوم سنقف مع موقف تعرض له الحبيب صلى الله عليه وسلم، تألم من خلاله. قيل في أرجح الأقوال أنه دام سنة يعاني منه، يتألم منه، يئن منه صلى الله عليه وآله وسلم. ستسألون: ما الذي أصابه؟ فلم يبقى شيء من عثرات الدنيا وكيدها وهمها وغمها إلا وألقي عليه صلى الله عليه وسلم، فلقد ضرب على وجهه وكسريت رباعيته وشقه وجهه

ابنتيه قيل أن إحدى ابني أبو جهل بصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيتم ما صنع الثقيف عندما لحقت وغررت صبيانها وسفهاها يلحقون الرجل الذي جاء يقول لهم من يقول لا إله إلا الله، من يأويني، من ينصرني، فضربوه وآذوه حتى أفاق لنفسه في قرن الثعالب عليه الصلاة والسلام وهو يقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. تحمل صلى الله عليه وسلم القطيعة، تحمل الأسى والضرب، حتى أن سل الجزور بقذوراته ودمه ورائحة المنتنة وضع على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لله وهو يقول قولته المشهورة: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وعندما نزل ملك الجبال يستأذنه صلى الله عليه وسلم في أن ينتصر للأذى الذي وقع عليه عندما رجع من ثقيف من الطائف، قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، النبي صلى الله عليه وسلم هو البشرى، صلوا عليه وأكثروا من الصلاة، فإن الصلاة عليه فرج ورضا للرب، تفريج للهم وذهاب للغم. اللهم ربي صلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ورسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين، اللهم آمين. أيها الأحبة، هل تعلمون أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد سحر؟ هل تعلمون أنه عانى في رواية سنة وفي رواية 6 أشهر وفي رواية 40 يوما وغيرها آلام السحر حتى أنها أقعدته وأمرضته عليه الصلاة والسلام؟ الحديث في البخاري ومسلم، وينبغي أن لا يعرض للعقل، يعني رسول ويبلغ عن ربه ويسحر، إذن هاي نكاية في الدين وشبهة في القرآن. لا، العلماء قاطبة أخذوا الحديث سلموا به صحيحا سليما، ثم قالوا إن السحر مرض يصيب الإنسان كسائر الأمراض. اليوم في ناس كثير بيجيني وبيجيك وبيسأل، يقول لك: شيخ، أنا والله تبين بقراءة راقي شرعي أنه أنا، طبعا هو يشتغل وبعمل وبداوم وبيبيع وبيشتري وبروح على البنك وبسوق سيارته وكل شيء، لكن علاقته مع زوجته سيئة، علاقته مع واحد من إخوانه سيئة، علاقته مع أمه سيئة. السحر حقيقة موجود، وربنا أعلمنا أن السحر يعني تعلمه لا يجوز، بل الحديث المشهور تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا حديث موضوع لا أصل له. والشارع الحكيم نهى الناس عن مراجعة السحرة والمشعوذين وعدهم كفارا، فما بالك يعني إذا كان اللي بروح للساحر وبسأله وبصدقه. في نص الحديث: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فما بالك بالساحر نفسه اللي يفرق بين الرجل وزوجه، وما بين الأب وابنه، وما بين الأم وابنتها، وما بين الجار وجاره، جلب الحبيب، تفريق الحبيب، مش عارف، يعني اليوم العالم الروحاني كلها شعوذة وسحر، وللأسف دمار وخراب للبيوت. شرعا السحرة كفار يقتلون في شرعنا، لكن الذي يقتلهم الدولة مش الأفراد. حتى لو تبين فلان سحرني وآذاني وأخذ السحر من فلان، لا يجوز لي شرعا أنه أنا أطبق عليه الحد وأقول أنا بدي أنتقم لنفسي. لا، في دولة الآن وفي قانون ونحن كلنا تحت القانون. لكن ابتداء أنا حطيت عنوان وطلبت من الفريق الجميل الذي يتابعني، معنا حبيبنا مأمون شحادة ومعي حبيبي عبد الرحمن أبو رياش، وسينضم لنا بعد قليل أيضا بعض الإخوة الأحبة وأخونا المهندس الكبير محمود فتحي أيضا مايسترو هذه الحلقة. حبيبي أنا مأمون طلبت منه يحكي مع أخونا وشيخنا عبد الرحمن، يحطونا السحر والشعوذ أونلاين. يعني شو بدك تحكي يا بزايا؟ بدي أحكي لكم أنه أنا صدمت قبيل أيام، الموضوع لسه فريش يعني ما صار ما كمل أسبوعين، دائرة الجمارك مأجورة، الله يجزيهم الخير إخوانا في دائرة الجمارك، يعني قل ما نذكرهم إلا يعني لما نتخالف، لما يغرمونا من سفر، لما يدفعونا، فما منحبهم كثير. لكن اليوم أثبتوا أن حبنا الحقيقي وانتمائنا الحقيقي لجهاز الجمارك هو جهاز دولة، جهاز يحمي الحدود ويحمينا من الشرور ويحمي اقتصادنا. يعني بنحب أحيانا بعضنا بده يهرب، بهرب دخان، وبعضنا بده يهرب أسلحة، وبعضهم بعض إلى آخره، فالله يجزيهم الخير. لكن والله أنا صدمت، وما كنت أظن في يوم الأيام أننا سنستورد السحر من المكسيك أو من دول عربية لا نستطيع أن نسميها، أو من بعض دول شرق آسيا التي يسمى فيها السحر بالسحر الأسود.

فأنا أسمع أكاد يوميا من معاناة بعض الإخوة والأخوات يتصلون في وزراء ونواب وشيوخ وعمال وطن ومهندسين وأطباء ومعلمين، كلهم يشكو أنه فلان عمل له سحر، وأنا يا شيخ دمر بيتي، أنا كنت بحب زوجتي فجأة بطلت أطيقها، مش حاب أشوفها. والزوجة تتكلم بنفس الكلمة، أنا مالي نفسي أقعد بالبيت، أنا مش عارف لما أدخل البيت بيصيبني ضيق وهم وغم، مالي نفسي أقعد بهذا البيت. هناك خطأ ما، كان حنون على أمه، كان ينفق على أمه، كان يعطي أمه، فجأة قطع أمه، صار يسمع أن أمه لا تجد الطعام وكأن الأمر لا يعنيه، أمه بتنام بردانة والموضوع لا يخصني هذا، الحج مش لاقي توكل أمك، أمك يا رجل والله معطيك وموسع عليك وفات عليك، ما الذي غيره؟ سحر هذا الرجل. لا شك أن السحر حق، أن السحر حق، وربنا تعهد إن لجأ العبد لله أن الله سيبطله، بل وقيل في بعض التفاسير للملكين الذين ببابل هاروت وماروت أنهم كانوا يعلمون السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني هذا فتنة وابتلاء لا تتعلموا، لكن بده يتعلموا من علمه، وعلى خلاف بين أهل العلم. لكن السحر رأينا موسى مع سحرة فرعون، وفرعون ألقوا أنتوا أول، ألقى أنا، فأكلت وجمعت كل ما ألقى السحرة فآمنوا برب موسى، لأنه عرفوا أنه هذا مش ساحر، وإلا لو كان مثلهم خدع الأبصار وصور الخيال لما وقع. السحر موجود؟ موجود. هل له علاج؟ الرقية الشرعية وأذكار الصباح والمساء والمحافظة على الطاعات بإذن الله، حتى لو كان فيك سحر بروح. هل السحر يمرض؟ نعم يمرض وقد يميت، وخير دليل على هذا ما وقع مع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. حقيقة لما أروح لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقال كان يخدم غلام من يهود، ويقال أن يهود جاءوا لساحر عندهم من بني زريق مشهور معروف اسمه لبيد بن الأعصم، فقالوا له يا لبيد إن محمد قد سحرنا، يعني أخذ شبابنا وبناتنا وأسلم في ناس كثير وغير التحالفات في المدينة المنورة، هم كانوا من أهل المدينة من سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أن ذلك كان في السنة السابعة للهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال إنه الغلام اليهودي اللي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخذ مشط ومشاطة، المشط اللي بنمشط فيه شعرنا اليوم، للي عنده شعر، اللي ما عنده شعر الله يعوضنا وإياكم ويعوضني معكم أنا. فأخذ مشط ومشاطة، أي أخذ مشط النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاطة هي بقايا الشعر الموجودة على من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل من شعر رأسه وقيل من شعر لحيته وقيل كليهما. إذن أخذ شيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم ودى هذا الغلام، أو بصورة معينة انتقل هذا السحر والنبي لا يعلم صلى الله عليه وسلم للبيد ابن الأعصم، لهذا الساحر، فسحر ودبر وكاد للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن مرض أيها الأحبة، وإلا لو كان قادحا لرفضت مكة والمدينة والعالم بأسره دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له أنت سحرت وأنت يعني بتتكلم قرآن من عندك وبتألف من عندك وبتجيب من عندك. لكن العلماء اتفقوا عندما تناولوا حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، لا يجوز لنا أن نطعن به ولا أن نرده، بل نسلم به ونرد رد العلم، رد الفقهاء والعلماء من مئات السنين، مش اليوم، هو نفس الرد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيأ له في أمور الدنيا، لأن أمور الآخرة الله قال والله يعصمك من الناس، لن يقتلوك ولن يهلكوا هذا الدين، هذا عهد، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، هذا عهد متكامل من الله بحفظ القرآن ورواية نقل القرآن وطريق سرد القرآن، هذا الآن ما حدا بيقدر يتكلم فيه. أمور الرسالة عصم فيها صلى الله عليه وسلم، أما أمور الدنيا هل أخطأ صلى الله عليه وسلم؟ العلماء قالوا أدبا مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، نقول فعل خلاف الأولى. مش في أكثر من رواية وأكثر من حديث كان يقول لهم افعلوا كذا من أمور الدنيا وبعدين يجدوا خلافه، كما في قضية تأبير النخل، لما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤبروا، قال لو أخرتم لو كذا، ترك لهم تاريخ أو وقت معين، ففعلوا في الوقت اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما حملت النخل، فرجعوا يعني يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم، انت خبرتنا وكذا، والنخل لم يثمر ولم يعطي الثمر التي اعتدنا، فقال إنما أنا بشر مثلكم، يعني خذوا مني بالأمور الحياتية، خذ البتكوية واترك البتكوية. لكن في أمور التشريع
لم يؤثر به صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم تعب تعب عظيم، يعني أوقعه السحر، مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض بسببه، لأن السحر كما قلت لكم أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع في جف طلع نخل ذكر، مكان اللي اليوم اللي عندهم مزارعين أو ذا بتروح على الأغوار التمر المجدول أو المجهول أيا من سمي إحنا، له هذا وقت بشهر معين بقوموا بتلقيحه، بحطوا المادة الملقحة هاي في الطلع، هذا السحر وضع في طلع ثم ألقي في بئر مهجور في المدينة اسمه بئر ذروان، وفي ذي روان، يعني حسب الروايات والألفاظ التي يلفظها أهل العلم. هذا البئر كان مهجور، عبارة عن يلقى فيه جيف وما حدا بيقرب منه وما حدا بيجي، الواحد بيزد جيفة حتى ما تطلع بالشارع وتطلع تؤذي الناس بزدتها. وضع سحر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه مسحور عليه الصلاة والسلام، لكنه عانى المرض، أقعد في الفراش، عانى، تألم أن عليه الصلاة والسلام. نظرنا عند البيهقي وعند السيوطي وعند الطبراني وعند ابن حجر وغيرهم من العلماء عندما تناولوا حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوا إجماعا أن السحر عبارة عن مرض عارض أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يؤثر قط من قريب أو بعيد على موضوع الرسالة وموضوع الأمانة السماوية، حتى نرتاح الحمد لله رب العالمين. طيب أنا بدي أدخل بالصفحة الثانية، لكن بعد هذا الفاصل نعود ونواصل، انتظرونا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، عشان نشوف السحر والشعوذة الأونلاين اللي بيستوردوها الأردنيين وشو بيعملوا فيها وشو ساوت الجمارك ومكتب البريد بعد هذا الفاصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: الله
0: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم أيها الأحبة حديثا صحيحا يرويه صلى الله عليه وسلم، روى هشام بن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان جالسا في بيتها في حجرتها فقال: يا عائشة، لقد استفتيت ربي فيما استفتيتكم به. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سألت الله فيما أصابني فأعطاني، لأنه كان يعني يظن أنه قد أتى أهله ولم يفعل، أنه قد توضأ ولم يفعل، أنه قد اغتسل ولم يفعل. هذا الذي كان يحدث معه صلى الله عليه وسلم، وهذا التأثير القاصر للسحر عليه صلى الله عليه وسلم. فقالت: وما ذاك يا رسول؟ قال: جاءني رجلان، أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي. فقال الذي عند رجلي للذي هو عند رأسي، يقال أنه جبرائيل وميكال، والله تعالى أعلم، كما سمعت من بعض المشايخ في تفسير هذا الحديث. فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ماذا به؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، شو ماله، شو اللي صاير فيه، ليش تعبان، ليش مش قادر، ليش يعني أنهكه التعب والمرض وأصبح في فراشه عليه الصلاة والسلام. فقال: مطبوب. مطبوب أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بالذي سحره، وأخبر بأنه كان مسحورا، فأنزل الله تعالى عليه المعوذتين بإحدى عشر آية. في كل آية كان يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأها، من قل أعوذ برب الفلق إلى من الجنة والناس في كلتا السورتين، كانت تفك عقدة من العقد التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذهب واستخرجه ودفن السحر. فقالت له أمنا عائشة: يعني ألم تخبر الناس؟ قال: لا، مخافة الفتنة، ما حب النبي صلى الله عليه وسلم يسيل شر وقتال ما بين المسلمين وتحدث أوضاع وأمور في مدينته صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بأن فك الله سحره ما أصابه من مرض، وعاد كعقال نشط، يعني رجع بحيويته. كان كلما فكت أيها الأحبة غرزة أو كالإبرة نزعت بآية من سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كان كلما نزعت عقدة تأوه تألم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك شعر براحة إنه السحر خلص طلع منك. اليوم بدي أجيك بهذه المقدمة لأقول لك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وهذا من باب الابتلاء، وهو من أولي العزم الخمسة صلى الله عليه وسلم، تحمل وصبر وجاهد ليصلنا هذا الدين، فجزاه الله كل خير، ونشهد الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا عليه الصلاة والسلام على محجة بيضاء لا ينكرها لا يكذبها إلا هالك، والعياذ بالله. أصلي وأسلم مجددا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، قبيل فترة اتصلت أخت كريمة، وأذكر الوقت والرقم مسيف عندي، بصديقة أضرت صديقتها. والله أن الحادثة لليوم أثر فيه أنا نفسيا. هذا الحديث يمكن المكالمة هي من سنتين أو ثلاثة، كانت خلال رمضان. اتصلت أخت كريمة: السلام عليكم ورحمة الله، أخوي البزايع. قلت: نعم. قالت: بدي أستفتي. قلت: تفضلي. فأخذت تبكي على اللاد. صبرت قليل، ما طال البكاء، ثم يعني استجمعت نفسها وقالت لي: شيخ، أنا هناك صديقة، أنا أعز صديقة عندها، ثقتها كلها عندي وفي، أنا كل أسرارها معي، أنا أعلم عنها ما لا يعلم أبوها وأمها وزوجها وأخوها. قلت: نعم. قالت: يا شيخ، أنا حسدتها، وقع في نفسي الغيرة منها. قلت: طيب. قالت: فذهبت إلى مشعوذ وعملت لها سحرا، وطلقت من زوجها وهدم بيتها، والله الذي لا إله إلا هو. والله لغاية اليوم وأنا بتذكر: أحبب حبيبك هونا ما، لا تتورط، لا تعطي كل اللي عندك، لا تبح بأسرارك، لا تخلي رقبتك بإيد فلان وفلان حتى لو بحبه. ما أمونش حادي حبيبي وأخوي وصديقي ومديري وما يسر هذه الحلقة، بحبه، لكن خلي المحبة لا قدر، ازعلنا يا عمي، يعني لو سر طلع ما بيأثر بحياتي، لكن ما أعطيه الأعماق. هذه المرأة كانت تبوح لصديقتها كل شيء، تعطيها هي تقرير 24 ساعة، تقرير استخبارات ومخابرات وأمن وقائي وبحث جنائي، أربع جهات، تعطيها تقرير يومي مفصل.
فعلنا كذا، روحنا كذا. فهاي المرأة لعله لما شافت البنت مبسوطة، صديقتها هي غير متزوجة، ما عندها بيت، ما عندها واحد يدلحها ولا يدللها ولا يشتري لها ولا يطلعها ولا يوديها، فلما تسمع من صديقتها اللي عندها النعم الكثيرة هاي، وقع الشيطان في نفسها، فكادت لصديقتها اللي هي الأنتيم تبعها، الكلوز فريند اللي هي يعني الصديقة الحميمة الرائعة، فقامت بقتلها والله، ويا ليتها قتلتها، قتل معنوي طبعا عشان نكون فاهمين، يا ليتها قتلتها، دمرت بيتها، أخذت شيء من أثرها، هي التي تقول ولست أنا، أخذت شيء من أثرها، ودت للشيخ اللي بنقول له شيخ، مشعوذين هذول، دجالين، السحرة، الكفرة هذول، فأخذت هذا السحر وكادت لصاحبتها التي كانت تستأمنها، ثم بعد ذلك دمر البيت، الزوج مع الطايق، هي مش طايقة زوجها كمان، صار الحل دائما عندما يطرح الطلاق والفراق، تطلقوا، هدم البيت، ذهبت السعادة، ما عادت الأيام الجميلة، هاي ارتاحت. بعد فترة شكلها والله أعلم، لا أدري من سمعت، سمعتني، سمعت غيري، نسأل الله القبول منا والأثر من الله سبحانه وتعالى، فأرادت أن تعود لله وأن تتوب إلى الله، فقالت أنا يا شيخ أريد أن أتوب إلى الله، والله أن الحالة حيرني، ما عاد الله أن أغلق باب ما بين العبد وربه، قتل 99 نفس وأكمل به 100 وأدخله الله الجنة، ما فعل خيرا قط إلا أنه أوصى أولاد احرقوني ذروني في البر والبحر، جمعوا الله فيما فعلت، لم يفعل خيرا قط، قال يا رب والله ما فعلته إلا خشية منك فأدخله الجنة. حديث كثيرة، ما كان لي أن أصد الناس عن التوبة والرجوع إلى الله، لكني والله أخوفهم من الله، أخوفهم، يعني أنا فوق ما أني ائتمنتك وأعطيتك أسراري وأطلعتك على بيتي وكل صغيرة وكبيرة عندك، تقتلينني هكذا، والله بيوتنا مليئة بالعين، العين الحاقدة الحاسدة مليئة بالسحر. ليش؟ لأننا لا نصلي الصلاة على وقتها، لأننا لا نقرأ القرآن، هاجرين من القرآن، مر شهرين وثلاث ما بنختم القرآن، بس في رمضان بنختم القرآن، أو إذا مات عندنا ميت بس بنختم القرآن، غير هيك ما بعرف القرآن. الصلاة الفجر بعد لما أصحب ساعة نص ساعة بصليها، الظهر مع العصر، المغرب بعد العشاء، أذكار صباح ومساء اللي ربنا يحميك فيهم يحوطك فيهم ما عندنا. هل تعلمون أيها الأحبة إن وصل ببعض قليلي الدين وقليلي الأدب مع الله واللي ما بيخافوا ربنا في مملكتنا الأردنية الهاشمية إنه يطلبوا سحر وشعوذة أعمال للتفريق، لدمار البيوت، للتفريق ما بين الرجل وزوجته، ما بين الأب وابنه، يطلبونها أونلاين، يشتروها مشترى؟ هل تعلموا إنه دائرة الجمارك العامة والبريد مأجورين، مشكورين؟ والله من قلبي بقول الله يجزيهم الخير، يعني هاي أجهزتنا، هاي اللي بتخاف على البلد وعقليتهم واسعة وأكبر مما يظن البعض، إنه باكيت دخان، تليفون، مسكوت جمارك، لا، الجمارك أمن اقتصاد للوطن، واليوم صاروا أمن دين للوطن. مئات الطرود هاي اللي اليوم بعرفش إذا قبل مرت، أنا متأكد إنه من قبل شغالين رايحين جايين، يمكن يبعثوا له على انستغرام أو طرد بريدي مع لعبة، مع يعني لا، اللص والحرامي والمشعوذ ما بتغلب، يعني ما بخاف ربنا، بدك تخاف منه. لكن وجدت الجمارك وإدارة البريد، مكتب البريد الأردني، إنه في طرود كثيرة شك فيها، فعندما فتحت وجد أنها عبارة عن طلاسم وأعمال سحر، فقاموا بجمعها ثم حرقها وإتلافها. لكن أنا والله تمنيت على الله، والله لو كان الأمر بيدي، وهي بحكيها الآن على الهواء، لو كان الأمر بيدي لأستدعي كل من طلب هذا الطرد، هذا السحر والشعوذ اللي طلبهم، وأقرأ جوا لمين كاتبه، وأحيله للمدعي العام للمحكمة، والله يتربى، لأسجنه 6 شهور والله الذي لا إله له، لأنه هذا لا خايف من ربنا ولا خايف من قانون، واللي بطلب السحر والشعوذة سواء من دولة عربية أو من شرق آسيا، ترى شرق، أنا زرت المكسيك أكثر من مرة، وشرق آسيا في بعض الدول الناس نسمي مشهورة بما يسمى هي والمكسيك بالسحر الأسود، وفي دولة عربية أيضا مشهورة، وعندنا سحرة هون محهم مش دكتوراه، أستاذ دكتور بالسحر والشعوذة،
وللأسف عندهم زباين مش ملحقين وتفكروا أنتوا أبوه 100 ليرة و50 ليرة هذا ما فكونا. والله بعضهم أنا مطلع على بعض القضايا التي أحيلت للأمن وللمحاكم 10,000 و50 ألف و40 ألف، هاي بدها تدمر فلان، بدها تدمر بيت فلان، هاي بدها تنتقم من فلانة، هاي مش عارف كيف، هاي عايش بقصر زت لي إياها بالشارع، هاي خليها تلف بالشارع مش عارف تروح وين. والله بعض الناس أضر ودمر حياة كثيرين بالسحر والشعوذة وطلب الطلاسم هاي اللي بيشتروها أونلاين. ما عندك مخافة ربنا؟ مش شايف ربنا شايفك وعارفك؟ شو قوة القلب اللي عندك اللي بتدفع مال عشان تضر فلان؟ أحيانا الحماة بتضر كنتها والكنة بدها تنتقم من حماتها، وأحيانا الرجل بده مرت صاحبه بده يعمل تفريق بينهم عشان يعمل جلب، ها تفريق أولا بعدين جلب. هاي فلانة بدها تفرق بين الأخ وأخوه لأنه هذا بدعم إخوانه معه مصاري زوجي، كيف بدها خليه خاتم بأصبع؟ هاي القضية المشهورة دائما، خاتم بأصبعي وما يعطي إخوانه وما يعطي أمه. بعض النساء بتموت بتفقع لما زوجها يساعد أمه أو خواته أو إخوانه إن كانوا محتاجين، ما بدها. وبعض الأزواج زوجته عندها ورث كبير وبتساعد أمها وخواتها، عكسية الصورة، ما بده كمان هذا المال. منين مالك؟ هذا مال زوجتك، إرث من والدها، أمها محتاجة، إخوانها محتاجين، مالها مالها ذمة مالية مستقلة، خليها تساعدهم، ما بده. فيلجأ بعضهم لأخصر الطرق وأبشع الطرق وأسوأ الطرق. شو يعمل؟ يعمل زيارة لمشعوذ لساحر أو يدخل على الأونلاين على السحرة والمشعوذين، سواء بحكي إنجليزي أو بحكي عربي أو بحكي أيا كان، ويطلب أنا بدي هاي صورة فلان وفلانة، بيجيب الصورة. عشان هيك بنقول غالبا لا تنشروا صوركم، لكن للأسف يعني للأسف ما كثير ناس ما بسمع. مش أي واحد بدخل بيتك وبتأمن له، مش أي واحد بدخل بيتك، كثير ناس دخلوا بيتك وبيتك وأخذوا من شعرك وأخذوا من ملابسك. كثير ملابس كانت تنشر على الغسيل زمان، اليوم في حماصة بسموها أو نشافة، اليوم كان كثير ناس يفقد غسيل بالحوش أو على المنشر أو على حبل الغسيل يفقدوا، ما كان المسكين يعرف، فكروا طار بالهواء طار مع الكذا، وهو كان يؤخذ ليذهب به لساحر. هذا الشعر اللي أخذوه من بيتك من شعرك، الملابس اللي أخذوها من عندك من البيت، قطعة السجاد، التخت اللي انت نايمة عليه. في بعض الناس كان يدخل على بيته أحيان لم يعمل بده يدها البيت، فيضطر بده يطلع الأثاث وينقل الأثاث برا، فكان لما يشيل السجاد أو يشيل الفرش أو يحرك فرشة التخت كان يجد عمل ملفوف معصوب قطن وقماش وفي إبر، وكان دائما مهموم مغموم، العمل وقف، كره أولاده كره بيته، الحياة صارت سودة. هل قد السحر يا شيخ؟ إيه والله وأكثر من ذلك، لأن كانت العين وهي عين تقتل الرجل بنص حديث رسول الله، فمن باب أولى أن السحر يمرضه ويقتله. ولئن كان نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سحر بمرض أصابه في أمور دنياه فمن باب أولى أيضا أن يؤثر فينا. اليوم الرسالة مش أي واحد بدخل بيتي، وحتى لما نوكل عند أي إنسان غريب حتى لو بنحبه ليس من باب إساءة الظن، لكن أحكي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. والله أنا من الناس أني لا أخاف إلا من الله، يعني هو رب الخوف من ربنا. فأنا عشان أظل في أمان مع رب العالمين بحاول أقرأ أذكار الصباح والمساء، ما بتركها والله، حتى لو نسيتها مثلا العصر المغرب كنت مشغول معزوم عندي محاضرة بسفر معين مشغول، والله لو أنا نايم الساعة 1 بالليل لأقرأ أذكار المساء. الفجر مستحيل أطلع من المسجد إلا لضرورة يعني قصوى، قصوى هاي يعني ما بتتكرر بالسنة مرة مرتين، ما بطلع إلا لما أقرأ أذكاري كاملة في المسجد. شو ما صار معي بعدين بكون مرتاح، لو ضربت سيارتي، لو مرض ابني، لو ذهب مالي، بقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، خلاص أنا أركنت على رب العالمين، ألقيت حملي على الله، طلبت منه يتولاني بعنايته ورحمته وكرم رب العالمين، والحمد لله هذا الذي أصابني. لكن في ناس طلب منهم أنه أسحروا فلان، فلان بدنا نسحره، بدنا نأثر فيه، بدنا ندمر بيته، كان دائما السحرة يرجعوا المصاري، يقول لك ما قدرت، الجن مش قادر، الجن وما جن. بعد هذا الفاصل نواصل، انتظرونا، جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت السلام.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، رضي الله عنكم، غفر الله لكم ولوالديكم ولمن علمنا ولمن له حق علينا، وأسأل الله أن يبعد عنا أصدقاء السوء وكل ساحر ومشعوذ وصاحب عين حاقدة سيئة شريرة. الأحبة في الله، اليوم مقصد هذه الحلقة أولا رسالة لمن يذهبون للسحرة والمشعوذين ولمن يشترون عبر الأونلاين، وهذه كانت صدمة والله ما توقعت في يوم الأيام أن أرى فلان بيشتري وصفات للسحر أو يطلب من سحرة أن يصنع له باكج معين، أنا بدي أدمر حياته، بدي أطلقه، بدي أتزوجها بعد ما هذا، بدي تفرق لي أولاده، بدي تصيب لي بمرض. الساحر يؤذي بمشيئة الله، داخل مشيئة الله، يستخدم الجن ووسائل أخرى ليؤذي، والسحر يؤذي كما نعلم وكما حصل مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة مقصدها اليوم أن نتقي الله، نخاف ربنا في يوم حساب، وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فأي عمل تصنع لتضر به الناس أو تلحق الضرر بالناس فاعلم أن الله يحصيه ولو نسيت أنت، الله لا ينسى جل في علاه، يمهل ولا يهمل، والأمر لك، فلا يجوز لك شرعا تحت أي مبرر تحت أي طائف، لو فلان آذاك، لو فلان ظلمك، أن تذهب وتصنع له سحر لتؤذيه، لتدمر بيته، هذا آذاني، قطع رزقي، دمر بيتي. أترك الأمر لله، ارفع شكايتك لملك السماوات والأرض، لقاضي السماوات والأرض، أكثر من حسبي الله ونعم الوكيل، فوالله أنها دمار للظالم، والساحر ظالم، ومن يأتي الساحر ظالم. ألم نقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ ألم تسمعوا بذلك أيها الأحبة؟ البروع على الساحر بده يعمل سحر لفلان أو لأمه أو لبنته أو لأخوه، بعض الناس يستغربوا أحيانا الأم تفعل، أنا دخلت في قضايا الأم صنعت سحر لأولادها، الأم، والأم صنعت سحر لبناتها، وقلة هي، لكن رأيت من صنع سحرا لأمه، خاصة البنات لما ما في مخافة ربنا، ليش أمي معها مصاري معها ذهبات، فهمها مش أمها ولا رضا أمها ولا بر أمها، همها ذهبات اللي عند أمها، نفس الهم اللي عند فلان. وأحيانا يكون السحر ليس بدافع الحسد إنما بدافع الانتقام، هسه الحسد والانتقام يلتقون، لكن الحسد مساحته أوسع، ممكن أحسدك على لمعة حذاك، على العطر اللي انت راشه، على الساعة اللابسة، على السيارة راكبة، لكن الحسد أوسع وأكبر. لكن بحكي لك إياه اليوم، إنه أنا ما تصور في يوم الأيام إنه نشتري أونلاين السحر، فلان يطلق فلانة، فلان يصاب بمرض، فلان فلانة تيجيني، هي اللي بدها ياني، مش أنا بدي جلب يا شيخ، جلب حبيب، تفريق، طلاق، رجوع من طلاق، ما شاء الله، إشي ما مر، والله ما مر. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، والحديث فسر نفسه بنفسه، واضح المعالم، لا يحتاج لا شو معنى كفر، لا كفر يلزمه توبة وأوبة وعودة مجددا للإسلام. إذن لا يجوز شرعا أن نتعامل مع السحرة والمشعوذين تحت أي ظرف. في قضايا عرضت علينا في القضاء الأردني، وبعض إخواننا أحيان في بعض الجهات الأمنية مثل البحث الجنائي، بعض الضباط الكبار بشوات بيحكونا قصص، والله العظيم تستغرب، بقول لك امرأة استنزفت بأربعين ألف، خمسين ألف، إلها ضرة مثلا، إلها كذا، زوجها بيساعد أمه، ففي بعض النساء بتدفع وبعض الرجال بيدفع، وبيجيب لك أثر من بيته، مستعد يودي حرامي لص، مستعد يعمل حادث مفتعل، المهم يأخذ شيء من ملابسها، من شعرها، والعكس تأخذ هي من ملابسه من شعره. في قضايا أنا دخلتها والله لا نستطيع أن نتكلم بها، لكن بعطيكم من أهونها، من أهونها، هل يخطر ببالك يوم الأيام أنه زوجة مصلية صوامة قوامة تضع من قاذوراتها لزوجها في طعامه؟ أحد الأزواج شعر أنه القهوة طعمها مختلف، هاي قضية أنا دخلت فيها شخصياً،
ولأكثر من مرة تكررت في أكثر من مكان. القهوة مختلفة، الطعم مختلف. فأخذ العينة وراء على مختبر طبي ليتبين. قالوا له يا عمي أنت متأكد من كذا؟ شوف راجع. حط كاميرا بطريقة معينة ليرى أن زوجته تضع سائل معين مخبأ في مكان معين بعلبة غير العلب المعهودة في القهوة، ليتبين بعد ذلك أنه عبارة عن ميكس من قاذورات وبول وغيره، أجلكم الله، إشي مقزز لكنه واقع حصل، وحصل الطلاق وحصل الفراق وكادت أن تؤدي لجريمة قتل. وعندما سئلت الزوجة لما صنعتي، قالت زوجي غني ويعطي الجاي واللي رايح لبيته مش إله، وأمي هي من نصحتني، حماته أمي من نصحتني إني أعمل سحر لزوجي، أنا ما بدي أذي، أنا بدي أحافظ على ماله. طبعا الرجل هو شعر بطعم مختلف للقهوة اللي متعود يشربها كل يوم، مدخن كان متعود يشرب القهوة هاي، فشعر باختلافها وشعر إنه تغير، تغير مع خواته وتغير له. حتى في يوم الأيام يعني عندما سردت القصة بمعرض لما صار الفراق، وحتى أنه يعني نستر الأمر أنه ما يوصل محكمة يشتكي عليها أنه حتى أنه مشعوذ وأمها سحر وكذا، أنه الرجل قال لإحدى خواته ارقوني جيبوا شيخ اقرأوا علي، أنا مش مزبوط، أنا بطلت أحبكم، بطلت أطيقكم. فلذلك اليوم أنا بتكلم بكل حب وسلام وأمان، ينبغي أن نتقي الله. فمن يذهب للساحر يكفر، من يصدقه يكفر، من يراجع المشعوذ. أحيانا في ناس بيقول لك يا شيخ أنا تصدقت ودعيت واحتمرت وحجيت والوضع زي ما هو، طيب شو الحل عندك؟ بيقول بدي أروح لمشعوذ أو لساحر، هل لي من مبرر يا شيخ؟ بدي أحل هالمشكلة، بدي أفتح الباب، بدي أزيح الهم. والله بعض الناس يظن أن إعطاء الولد وأن الشفاء من المرض وأن الخروج من الهم وأن سداد الدين وأن فتح الباب المغلق بزيارة المشعوذين والسحرة، وحقيقة والله الذي لا إله إلا هو أن الهم يزيد وأن الأبواب تغلق أكثر وأن العقم يطول. إن جعلت حاجتك عند إنسان يكفر بالله وتريد أن تعينه على الكفر بالله، لأن الساحر هذا هل تظن أن الشياطين ومردة الجان من الكفر يطيعونه ليؤذوك أو يؤذوني أو يدمر بيتك أو بيتي أو يصوبوني ويصبوك بمرض مجانا؟ لا والله، إما أن يدوس على قرآن، وإما أن يصلي لغير قبلة، أو أن لا يتوضأ، أو أن يشتم الله. هؤلاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر أن يقتل، فقتل الساحر ليس بالأمر الهين، مش سهل قتل إنسان، لكن لضرره وعظيم نكايته بالمجتمع ودور الإفساد الكبير للسحرة والمشعوذين يقتل. فلذلك احنا اليوم بدنا نشكر دائرة الجمارك ونشكر إخواننا في مكتب البريد، جزاكم الله كل خير، الله يعطيكم ألف عافية، والله أفرحت قلوبنا. لكن كنت أتمنى أنا حقيقة، كل بعض يقول لك شيخ يسترهم، ما اللي مسك اليوم بكرة بطلبوا أونلاين، بطلبوا على الإيميل، بطلبوا على الواتساب، على التليجرام، بقول الوصفة هاي بدل ما تبعث ليها بالبريد ابعث ليها وأنا بطبعها بعملها برنت. كنت أتمنى أن يحول هؤلاء كل من طلب سحر وشعوذة أونلاين أن يحولوا للمدعي العام ويتخذ فيهم قرار حتى يتوبوا ويخافوا من الله أولا ثم سلطة القانون. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لكن بعض الناس ما بنقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ظلمونا وظلموا أنفسهم. وقصة الأخت اللي قلت لك يا قبل شوي هاي والله قصة عظيمة لا يزال أثرها معي لليوم، إنه يا ناس لا تأمنوا، لا تدخلوا بيوتكم أي ناس، لا تعطوا أسراركم، لا تحكوا. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على حوائجكم أو إنجاح حوائجكم أو قضاء حوائجكم بالكتمان، والحديث رواياته ضعيفة لكن له أسانيد حسنة ويحتج به، هذا ليس من فراغ. لذلك قيل لا تتحدث عن أولادك عند عقيم، ولا تتحدث بحريتك وحدود حريتك عند سجين، ولا تتحدث عن انتصاراتك ونجاحاتك عند مظلوم مغلوب. ينبغي أن نقدر هذا الأمر. الله يرضى عليك ربي، يحفظك ويسعدك جميعا. اليوم أنا بطلب بكل حب بكل سلام بكل أمان
بطلب منكم جميعا اليوم انه تحفظوا بيوتكم، ما تأمنوا لأي انسان، غرفة النوم هاي ممنوع حدا يدخلها الا انت وزوجك. والله امهاتنا يعني انا امي من الناس ترفض انها تدخل غرفة النوم تبعتي، ترفض. يعني في احيان مثلا قاعدة معينة، في منظر معين، في فيو معين، في شجر معين، في شباك واسع مثلا، انه خلني اشرب قهوة، نقول لك انا ما بدخل غرفة النوم. فياريت اليوم نحافظ على الخصوصية وما نعطي كل شيء. شفنا صديقة كان يظن أنها بتحبك وبتخاف عليك وطلع الأذى كله، وهي التي تقول أنا ضريت حبيبتي وأختي وزميلتي وصديقتي من كانت تثق فيه. لكن يصل الأمر أن نوصي أوردرز وباقي طلبات وأونلاين وسحر وشعوذة، هذا والله ما اعتدناه وأتمنى من الله ألا نراه. لذلك عليكم بأنفسكم، أرقوا الآن. شو العلاج يا شيخ؟ حتى لو كان فينا سحر، اليوم بعض المشايخ للأسف حولوها تجارة بزنس، روحوا تعال 10 و20 دينار و50 دينار، وإيدوا على راسها وإيدوا على صدرها وإيدوا على رجلها وإيدوا على كذا. أنا ضد هذا كله. أرقي نفسك بنفسك، أنت أرقي نفسك، أرقي أولادك، أنت أرقي زوجتك، أرقي نفسك. اقرأوا أذكار الصباح والمساء، حافظوا على صلواتكم، أكثروا من ذكر الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الاستغفار، والجأوا إلى الله، إلجأ إلى الله بقيام الليل، والله لن يبقى فيك لا سحر ولا عين ولا أذى بفضل الله وكرم رب العالمين. أنا بدي أختم هذه الحلقة، وصلنا للنهاية معكم. أسأل الله أن يحفظكم ويحفظنا جميعا، وبدي أكرر الشكر للمرة الثالثة والرابعة والخامسة لدائرة الجمارك العامة، جهاز الجمارك، لكل المنتسبين الله يجزيكم الخير يعطيكم العافية، وأيضا إخواننا في مكتب البريد بشكل عام ممن يستقبل الشحنات، وللفراسة الطيبة الجميلة في أنهم فتحوا الطرود ثم تبين أنها أعمال سحر وشعوذة، وهنا كان الاستغراب وهنا كان الاندهاش. ما ظننت يوما أن تكون حالات الإيذاء في مجتمعنا نصل فيها أنه نستورد السحر والشعوذة لنهدم بيوت ونقطع علاقات ونؤذي الناس ونصيبهم بالمرض. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حبيبنا مأمون شحادة جزاك الله كل خير، ما يسر هذه الحلقة، الله يعطيك ألف عافية. عبد الرحمن أبو رياش أيضا كل الشكر والتقدير حبيبنا، ويزيد عويضة أيضا كل الشكر والتقدير من السوشيال ميديا. كان معكم حبكم في الله خالد رمزي البزائع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: رمز البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين رفع مستوطنين متطرفين الأعلام الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك. رئيس الوزراء يؤكد خلال زيارته إلى منطقة معان التنموية ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ميناء العقبة معان البري قبل نهاية العام الحالي. رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي كبار ضباط القوات المسلحة ويؤكد أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية. 33 شهيداً وأكثر من 130 إصابة خلال أيام عيد الأضحى في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. الموجز في أمان الله.

أبرز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعين عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة. ربنا يتقبل منه منكم الطاعات، يغفر الزلات، يقيل العثرات. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه ويرعاكم برعايته، اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي أتم علينا حج بيته الحرام، فيا رب أتمم علينا نعماءك واكتب لنا القبول. ويا رب أسأل الله العظيم الذي جمعنا عبر هذا الأثير أن يجمعنا بكم في ذاك الصعيد المبارك في تلك الأراضي المقدسة، وأن يجمعنا أيضا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن قبل ذلك أن يجمعنا في ساحات الأقصى محررا، ويجعلنا ممن يحررونها، اللهم آمين يا رب العالمين.

لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على حبيبنا رسول الله. نفرح بطاعة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني اعذرونا على الصوت، بتعرفوا يعني من المصدر طبعا، لكن إن شاء الله ربنا يهدي بالنا وبالكم ويحفظنا ويحفظكم جميعا. هو الحج، هي الطاعة، هي القرب لله سبحانه وتعالى، كيف لا وقد دعا بها سيدنا إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فلبينا الله لبيك اللهم لبيك. أسأل الله أن يجعل تلبيتنا خالصة لوجهه الكريم وأن يتقبل منا ومنكم الطاعات، اللهم آمين يا رب العالمين. يعني لربما حججنا هناك في الأجساد والأرواح، وهناك من حج من هنا من الأردن وفي كل أصقاع الأرض بروحه لتلك الأراضي المقدسة. على صعيد الدعاء، من فضل الله سبحانه وتعالى ما نسيناكم من الدعاء، خصيناكم الدعاء وقلنا: اللهم يا رب آت كلا منكم سؤله وحاجته بما يرضيه عنه، اللهم آمين يا رب العالمين. وسبحان الله، يعني كانت رحلة ككل رحلة فيها طاعة قرب لله. لربما احنا بنقول سياحة الأبدان، إذا بده يطلع واحد رحلة بيطلع على سويسرا مش هيك؟ وإن شاء الله نفوز اليوم على سويسرا، هاي الشباب بيلعبوا والله يقويهم ربنا. يعني النشامة اليوم في لقائهم الودي مع سويسرا، الله يوفقهم إن شاء الله. لكن إذا الواحد بيطلع سياحة جسدية بيطلع تركيا، بيطلع أوروبا، بيغير جو. أما إذا كان هناك يعني خليني أحكي فسحة للروح، فتكون هناك في الأرض المباركة، في الأرض المقدسة، في أطهر أرض. هناك كان الموعد وكان اللقاء، هناك كان الطواف وكان السعي، هناك كان الجلوس وكان المكوث، هناك كان النفرة وكانت الأجواء الطيبة المباركة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. هناك حيث المشاعر والقلوب تهوي، حيث دعا الله سبحانه وتعالى العباد ولبوا ذاك النداء، فيا رب تقبلنا بقبول حسن وأتمم علينا نعماءك، اللهم آمين يا رب العالمين.

يعني بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر على كل من يسر على الحجاج، أن يسهل له طريقه للجنان. فعلا يعني الجهود التي بذلت أسأل الله أن يكتب أجر كل من بذلها على كل الصعد. أنا أتحدث عن يعني شعور الحاج اللي فعلا شاف الحجاج اللي من فضل الله سبحانه وتعالى أتموا نسكهم وحجهم وطاعتهم، هذا أولا. ثانيا أتحدث عن كل من كان عونا لهؤلاء الحجاج، يعني حمل عنهم، أعانهم، وقف معهم، سقاهم، ويعني ما قصر معهم. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. فعلا هنيئا لمن اختاره الله لخدمة ضيوف الرحمن، فجزى الله خيرا كل من أعان الحجاج على إتمام هذه الطاعة وهذه الفريضة، ويا رب يبارك لهم جميعا ويجزيهم كل خير. اللهم آمين يا رب العالمين. وأنا ذكرت على هوا قبل يعني سبحان الله في الرسائل اللي كنت بحكيها ذكرت وقلت يعني من فضل الله في كل سنة نرى شيء في تطور جديد مرتبط بالحجاج والحج وتيسير أمور الحجاج، فالله يتقبل الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتي اليوم. مساء الخير لكم جميعا، وكثيرة هي الكلمات التي ممكن أن نبدأ بها بمساء الخير. نبدأ حياكم الله وربنا يتقبل طاعتكم. أنتم الحمد لله صمتوا عرفات، أسأل الله أن نتقبل منكم، غفرت لكم سنة مضت وسنة أقبلت، ويا رب المغفرة لنا ولكم والعتق من النيران. حياكم الله جميعا.

وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسمحوا لي أبدأ معكم مستمعين الكرام بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني مشهد غريب عجيب حصل أو تابعه البعض لذاك الحفل, حفل الدي جي. هلأ انقسموا الناس على عدة فرق. الفرقة الأولى والناس الأولانيين قالوا: يا أخي سياحة, مش احنا بنطور السياحة, مش احنا بنجيب سياحنا على البلد, مش احنا ندعو انه نستثمر في قطاع السياحة, خلوا هالناس ترقص وتنبسط وتغير جو. هكذا قال البعض. بينما رد الاخر وقال: يا اخي سياحة بس, مش فجور, مش لا سمح الله عصيان لله في ارض الله, مش انه ندعو للرذيلة في بلادنا. هكذا قال الاخر. الناس التالتين قالوا: والله احنا ما لناش دخل, حرين بدهم يرقصوا يرقصوا, اما احنا بالنسبة لنا عايشين حياتنا الحمد لله ومنأدي طاعتنا وهكذا. لكن سبحان الله, أجمل ما في مجتمعنا الأردني أنه مجتمع يرفض الرذيلة. حكيتها سابقا وبكررها وبقول الحمد لله مجتمعنا بخير. ليش مجتمعنا بخير؟ لأنه بتطلع لما بتشوف أي معلم من معالم الفجور تلقائيا الناس لحالها بتنبذه وبترفضه. وهذا الكلام اللي اليوم احنا عم نحكي فيه, والموضوع فعلا أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي, قالوا مش احنا اللي هيك. طبعا اليوم يعني إحدى الفتيات الطالبات بتقولي: طب دكتور, ما إحنا عندنا مرات نعمل حفلات لعمرو دياب أو لا فنان معين في العقبة وفي آيلة وفي مناطق معينة وبيصير فيها أغاني, ما هو برضو يعني هذا كمان غلط. قلت لها: شوفي أحكي لك شغلة, يعني ربنا لما خير الإنسان جعل كل الخيارات أمامه. ربنا هداك السبيلين, إما شاكر وإما كفورة. أنت حر, أنت بتختار الصح وأنت بتختار الخطأ. لكن أنا أتحدث اليوم لكل صاحب قرار أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأرض. هذه أرض مباركة, ربنا اختصها بالبركة بالإحاطة في المسجد الأقصى, فحري بنا أن نحفظ هذه الأرض ببركتها, وربنا يبعد عنا وعنكم كل علامة من علامات الفجور, من علامات عصيان الله في هذه الأرض. يا رب بارك لنا في خيراتها واحفظ علينا إيماننا وأمننا. اللهم آمين يا رب العالمين.

حوار اللحمة، لحمة؟ شو يعني لحمة؟ الحمد لله رب العالمين، يعني يعني نفرح بطاعة الله طبعا. أنا أبدا يعني ما بحكي غير إنه الله يتقبل طاعتكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، فصلي لربك وانحر بفضل الله سبحانه وتعالى. صلى الناس صلاة العيد وأدوا قربانهم لله سبحانه وتعالى، نحروا أضاحيهم، أسأل الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. وفي هذه الشعيرة تعظيم لعبادة الله سبحانه وتعالى، كيف لا وقد كتب لنا من الأجر العظيم فيها، علما أن الله سبحانه وتعالى لن ينال لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منا. يعني سبحان الله قديش كان الإنسان حريص أن يضحي في هذا العيد رغم ارتفاع الأسعار، وكان الناس خايفين انه راح ترتفع ولا ما راح ترتفع. فعلا كانت الاسعار مرتفعه، الروماني قاعد يناطح ويكاتف في البلدي، ارتفع السعر لدرجه انه تجاوزت الاضاحي 300 دينار، اقل بشوي اكثر بشويتين، وهكذا بالست ليرات كان الكيلو هذا القائم. فاسال الله ان يتقبل ممن ضحى وان يجعله مخلوف بالحلال يا رب. الله يخلف عليكم بالحلال ويبارك لكل من اطعم قربة لله سبحانه وتعالى، ويعني يعوض على كل من قدم هذا القربان لله بالخير والبركة. أمانة عمان تحدثت عن بيع 27 ألف أضحية من أصل 42 ألف، يعني الرقم بصراحة أكثر من النصف شوي، مش هيك؟ أكثر من النصف شوي من الأضاحي بيعت، وربنا يتقبل من كل من قدم قربانا لله سبحانه وتعالى وأطعم أحباؤه وأصدقائه. وجميل أننا نتكافل في مجتمعنا بهذه الأضاحي، نقدمها قربة لله وبناكل منها وبنطعم منها وبنعزم منها. وبشرونا كيف الأضاحي، روماني ولا بلدي؟ يلا نفتح اتصالات نشيك مع الناس على 06516-4020 و 06516-5020 06516-2060 و 06516-2020. والشباب بذكروني بال91 كان الخروف بنباع بين 58 دينار وال 74 دينار، الناس تشتري الأضاحي تمهيدا لذبحها في صبيحة العيد من 58 دينار ل 64 دينار بواقع 165 قرش للكيلو، والبلغاري بين 44 ليرة و 56 ليرة. على كل حال هفتح مجال اتصالاتكم، أجواء العيد، أخذتوا العيال، شفتوا أجواء الأضاحي، كيف كان الذبح، كيف كانت الأجواء، إن شاء الله انبسطوا فيها طاعة وقربة لله. فاللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل.

0: things.
1: طيب حبدا بالاتصالات، لكن الشباب هيك حبوا يعيدوا عليكم بخروف العيد، سمعونا شو بقول الخروف.
2: كيف بقول الخروف؟
1: والله فنان الخروف، صوته حلو.

0: طيب أجواء العيد نفرح بالطاعة، كيف لا، وقد أمرنا أن نفرح بالطاعة. الله يتقبل منكم جميعا. أبو معين الله يسعد مساك
1: حبيبي يا دكتور، يعطيك العافية،
0: الله يحفظك ورعاك، يتقبل طاعتك
1: مبارك إن شاء الله. إن شاء الله مبارك عليك يا رب،
0: يا رب
1: تقبل منك ربنا الحج يا رب.
0: الله يحميك ويرعاك
1: والله يا أبو حلق، أنك قطعت قلبي يوم الوقت.
0: إيش هو؟
1: خليت دمع الزنزي من وراك، خليت إني أعيط.
0: ليش أبو هاشم؟
1: لما حكيت ساعة لما دموعك دموع الفرح تنزل منك.
0: الله يتقبل منه ومنك يا حبيبي. الله
1: يتقبل والله منك. والله إن أحبك في الله بالله يا أخوي.
0: الله يتقبل منه ومنك يا حبيبي. أسأل الله يكون خالص من وجهك الكريم يا رب يا الله.
1: الله أنت يا أخو عزيز، مش دكتور وإعلامي، لا لا لا،
0: الله
1: أنت أخو عزيز،
0: الله يحميك،
1: أنت قريب من القلوب. سيبك من تخوف، سيبك من المدح، سيبك من تخوف، إحنا بنمزح ونتخوف وهذا، بس والله العظيم انك قريب من القلوب والله.
0: الله يكتب اجرك، الله يكتب
1: مش أجرك. انا كل المستمعين
0: ابو معين الحبيب، كيف الاضاحي كانت بالنسبه لإلك؟
1: والله الحمد لله، انا دائما دائما بجيب، كل سنه بجيب اضحيه روماني. حلو
0: ما شاء الله.
1: لما رحت على الروماني، الروماني غالي
0: اكيد، غالي الروماني السنه.
1: رحت جبت جدي
0: ما شاء الله، جدي مبارك ما شاء الله، ممتاز
1: والحمد لله، والحمد لله ربنا بارك فيه،
0: الله يبارك
1: وراح لنصيبه وزعنا لنصيبه، في ناس أخذت نصيبها يعني.
0: الله يبارك. أكلتوا منسف ولا لسه؟
1: لا، كان يوم الجمعة اللي فات، تفضل
0: ما عنا. شاء الله ما شاء الله، الله يجعله بالهنا والشفاء.
1: أنت بتحبش المنسف يا أخوي؟
0: أنا اللي بحبش المنسف، أنا بحبش المنسف، الله أكبر. أنا بحبش المعلاق، أنا المنسف عايزه مع العظم.
1: أبشر دكتور، الله يبارك الزميل الأول على
0: أحنا، الله يهدي بالنا، الله يبارك لك، ربي يوسع عليك. أطعمتوا الحبايب الحمد لله وانبسطوا؟
1: لا لا الحمد لله،
0: واحنا اخذت معك حدا من الصغار على الاضاحي ولا لا؟
1: اخذت اولادي
0: ما شاء الله، الله يبارك لك ويتقبل ان شاء الله منك، ربي يحفظك ويرعاك يا حبيبنا، الله يحفظك ويرعاك،
1: الله يسعد قلبك،
0: ربي يسعدك، الله يبارك لك يا حبيبنا. طيب ربي يسعدك، شكرا لابو معين الغالي، تحيه لك يا حبيبنا، هي ركله الجزاء لسويسرا، الله يهونها. عبد الرحمن الله يسعد مساك،
2: مساء الورد، السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيك العافية دكتور محمد،
0: الله يعافي عمرك ويحفظك.
2: صاحبك من الزرقاء أبو علاء من الزرقاء، إن شاء الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وذرة للتبور إن شاء الله حبيبي.
0: اللهم آمين،
2: ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات حبيبي.
0: اللهم آمين،
2: للعائدين والفائزين إن شاء الله يا غالي، حبينا نهنيك.
0: اللهم آمين،
2: ونطلب منك لا تنسانا من صالح دعائك، لأنه الحاج لما يجي من السفر دائما بطلب منه الدعاء، لانه ان شاء الله دعاء مستجاب. الله يجعل،
0: اسال الله يقرنك، يقرنك بما تحب وترضى، بما يرضي الله عنك
2: ان شاء الله. تنيته بالرحله
0: والله من فضل الله، من فضل الله، اسال الله يبارك.
2: والله ما شاء الله عندك يوم ما عملوا معك لقاء، ويعني كنت تبكي
0: من
2: كنت
0: فضل
2: على جبل عرفات. والله
0: يكتب اجرنا واجركم يا حبيبنا،
2: كيف معك يا دكتور؟ ما شاء الله
0: يكتب اجرنا واجركم يا عبد الرحمن الحبيب، كيف كان يوم الاضاحي معاكم؟
2: والله الحمد لله رب العالمين، ما الله ما قدرناش، ان شاء الله السنوات القادمه ان شاء الله بيكون بالحج ان شاء الله.
0: الحمد لله،
2: لكن الله كتب لنا ان شاء الله العام القادم ان شاء الله،
0: الله
2: يكتب ان شاء الله، الله يكتب لنا،
0: لكن ان شاء الله يعني بالنيه ان شاء الله، الاجر بالنيه باذن الله
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله، احتماليه ان شاء الله باذن الله، يعني الاحتماليه الكبير ان شاء الله.
0: الله يكتب
2: لنا وياك على جبل عربات ان شاء الله.
0: اللهم امين، اللهم امين، ربي يحفظك ويرعاك ويبارك لك يا حبيبي، اكرمك الله. شكرا لعبد الرحمن، بارك الله فيك، شكرا لك يا حبيبي، شكرا.

0: يعني هي جابوا جول، اللهم استعان، سويسرا جابت جول فينا يا جماعة، بركلة الجزاء طبعا مباراة ودية، لكن إن شاء الله الله يوفقهم النشام ويفتح عليهم. إبراهيم يسعد مساك. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تقبل الله طاعتك.
0: منه ومنك صالح الأعمال أخوي إبراهيم، كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك، جزاك خير. أنا صحيح أول مرة بتصل وأحكي مع حضرتك.
0: يا ميت مرحبا، الله يحفظك.
1: أنا متابع برنامجك وأنا باستمرار والله تقريبا شوية يومية ترويحة. الله يحييك. بالنسبة للأضحية، والله أنا من الناس اللي يعني بضحي تقريبا سنوي يعني.
0: الله يبارك.
1: والروماني كنت. السنة هذه لما رحنا نشتري وجدنا إنه السعر نفس الشيء، البلدي والروماني نفس الشيء، حتى أحيانا الروماني أغلى. أغلى شوي. فروحنا على مكان ثاني ولقينا السعر يعني أطرى شوي. ضحيت إن شاء الله بلدي.
0: ما شاء الله، الله يبارك.
1: الحمد لله رب العالمين. وكان يعني وزنه منيح ومناسب إن شاء الله.
0: اللهم لك الحمد.
1: شكا الله القبول. إلا ولك.
0: اللهم آمين. أخذتوا الأحباب معاكم، الأطفال والحبايب معاكم؟
1: أكيد أكيد أكيد طبعا.
0: جميل
1: طبعا.
0: جميل. أجواء
1: هذه لابد منها يعني. لازم.
0: يا سلام يا سلام. أجواء الطاعة غير. الحمد لله الحمد لله.
1: والله الحمد لله.
0: ربي يبارك لك، ربي يكتب أجرك ويحفظك ويرعاك. الله يبارك لك، متقبلة إن شاء الله يا حبيبي، متقبلة. ربي يوسع لك. شكرا شكرا لك إبراهيم، شكرا يا حبيبي، بارك الله فيك.

0: خير. الله يسعد مساك، حياك الله ابو ثائر. الو
1: الو،
0: مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله ابو ثائر.
1: اول حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنب مغفورا يا دكتور.
0: اللهم امين يا رب، ولكم كذلك ان شاء الله يا حبيبنا.
1: والله يا دكتور احنا زي ما قالوا كل ما مننا نيجي ننوي نعق نذبح ولا اي شيء ربنا هيك سبحان الله على الغلا وعلى الوضع اللي احنا فيه. الله يعين.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: دكتور إلي طلب رجاء خاص منك.
0: أمر.
1: بدي أنا إلي مصاري عند المدرسة وأنا معيش مصاري أرفع قضية عليهم، بدي من هاللي إلكم عليهم محامي ابن لله يساعدني على هالقضية.
0: أنت يعني كنت موظف بمدرسة؟
1: ها؟
0: كنت موظف في مدرسة يعني؟
1: لا والله مصلحة، بعتهم مصلحة وهي صار لهم سنتين. وفي رمضان قلت قال لي ادعي زي ما بدك مش فارقه معنا.
0: الله اكبر.
1: بدي هيك محامي لله هيك يساعدني لاني معيش حتى لا ارفع قضيه عليهم، انا معيش ارفع قضيه عليهم.
0: الله اكبر الله اكبر. طيب يعني ان شاء الله بدي اشوف الموضوع مع الشباب نشوف شو. الله يهدي البال. الله يهدي
1: الله يبارك فيك يا دكتور.
0: طيب استعن بالله، الله يفتحنا عليك ربنا، توكل على الله. حياك الله ابو ثائر، الله يفرج الهم علينا وعليك ان شاء الله، بارك الله فيك. شكرا لك اخونا محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: تفضل الله جواك يا ابو عبد الله.
0: منه ومنك صالح الاعمال يا حبيبي، الله يحفظك.
2: والله والله انك فشيت كل في هالدعاء
0: يا حبيبي،
2: احسن من الدعاء اللي المفتي اللي فتح اللي دعا ويا سيدي الله يهدي من الشر.
0: الله يصلحنا جميعا ويتقبل منا منك يا حبيبي، الله يحميك.
2: والله في بقرة كبيرة
0: بتشبه. بشرنا عن الأضاحي.
2: هو بدي أحكي لك في بقرة كبيرة بتشبه درم، بس خوفنا نذبحها.
0: مرضوش يذبحوها، مرضوش يذبحوها.
2: لعنة الله عليه وعلى ابن اليهودية.
0: الله المستعان، الله المستعان.
2: يعني الله يسامح اللي كانوا يلعبوا بأسعار الحلال.
0: والله شوف صلي على رسول الله. أنا بقول يعني إن شاء الله إن ربنا بيسرها على كل إنسان مشتهي، وربنا بيهدي بالنا جميعا. وبالأخير للأمانة في ارتفاع بشكل عام في الأوضاع كان.
2: يعني 10 مليون مواطن أردني 40,000.
0: إحنا تجاوزنا 12 على كل حال. إحنا تجاوزنا 12 مليون الحمد لله الآن.
2: الحمد لله. بس بدل ما بتوفي معكم 130 دينار. ليش حرمتوا الناس اللي بده
0: يضحي؟ الله يفرجها.
2: يعني أنا بدي أودي شكر لجلال سيدنا.
0: نعم.
2: اللي ما نسي الفقراء ولا نسي الأرامل ولا نسي المساكين ولا الأيتام. اللي أعطاهم لكل واحد نص ذبيحة ومهلال.
0: الله يتقبل.
2: الله يخلينا جلال سيدنا ويحفظه لهذا البلد.
0: أخذت نص ذبيحة؟
2: الحمد لله.
0: الله يبارك لك، ربي يحفظك ويرعاك أخوي محمد. بارك الله فيك، الله يبارك لك وهدي بالك. شكرا لك أخوي محمد. يعني أنا بقرأ من تعليقاتكم، ربنا يحفظكم ويرعاكم جميعا. أم يوسف الله يوسع عليك ويبارك لكم. منال كذلك، وأم هاني وهيام. هدى مساء الخير لشام لعبد الله، الله يحفظك، أكيد ما نسيناكم من الدعاء. منى الله يحفظك ويرعاك. أم وليد أسأل الله أن يبارك لكم. محمد القريوتي وفاطمة وكل أصدقائنا وأحبائنا. إحنا ماشي هناخد إيمان ونطلع فاصل. تمام، الله يبارك لكم. أختنا إيمان حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافي عمرك يا رب.
3: الله يكرمك يا رب. دكتور الغالي أنا يكرمك يعلي هذا قدرك والحمد لله على سلامتكم.
0: الله يسلم عمرك ويتقبل طاعتكم إن شاء الله.
3: الله يسلمك
0: ويبارك لكم. بشرونا كيف الأضاحي؟
3: أنا الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله السنة الجاية الله قدرنا يا رب.
0: يا رب أحسنتي.
3: اللهم الحمد لله رب العالمين. بس أنا والله مو مشكلتي الأضاحي، أنا مشكلتي بموضوع اللي حكيت عنه حضرتك بأول الحلقة.
0: نعم.
3: عن المواقع السياحية والفسق والفجور اللي بيصير فيها.
0: نعم.
3: على أول شيء بدنا نشكر وزارة السياحة أول إشي على شاطئ البحر الميت ما شاء الله، يعني
0: بدنا نحكي عنه كمان شوي. صحيح ما شاء الله.
3: خدمات حلوة وخدمات رائعة والمرافق نظيفة الله يكرمهم يا رب. آمين. وهيك بسعر رمزي يعني ما شاء الله عليهم الحمد لله. بس والله يعني في بركة أطفال، نحن ما فتنا على الفي آي بي، فتنا على المكان اللي على أدنى الحمد لله رب العالمين. نعم. الميسورين. فالحمد لله رب العالمين دخلنا يعني ببركة الأطفال، ليش يكون في نساء لابسين قطعتين؟ اشتي لنا يا شيخنا.
0: ايش هو؟
3: النساء لابسين قطعتين، ملابس قطعتين. ليش؟ يعني أنا ابني مثلا عم بعلمه على الصلاة وعم بلبسه ولا يا ماما وهي عورة وبدنا نلبس شرط طويل ولا عند الركبة.
0: الله مستعان.
3: ليش يشوف هالمناظر يعني؟ وهي كلها بركة أطفال يعني. رحنا اتجهنا للمسؤولين، اتجهنا للأمن، اتجهنا والله ما ضل حدا ما حكيت معه، يعني حتى زوجي يحكي لي خلاص. لا يعني نحن بمكان عام وما شاء الله ك كان هو معمول للشعب الأردني ولخدمة الشعب الأردني وعامة الشعب. والله بسم الله ما شاء الله شوف الناس عم تفوت كلها محجبة وكلها ملتزمة، ولو مو محجبة يعني
0: والله والله أنا بخاف، والله إني أنا بخاف من إنه لا سمح الله يقع فينا شيء من يعني من آيات اللي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أعوذ بالله. يعني احنا فكره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا بطريقه لائقه ومؤدبه،
3: احنا اكيد مجتمع انا يعني ما برضو. انا ما اتجهت للامراه الموجوده ابدا نعم، ولا نعم. خاطبتها يعني هاي مو شغلي انا معها، انا شغلي بالمكان المعني يعني هذا مكان لخدمه الشعب الاردني. طب الشعب الاردني اهل الاخوه واهل العز واهل الكرامه، رجال بده يسبح اولاده مش يشوف هالمناظر.
0: الله مستر.
3: ليش يعني حتى
0: يعني هي رسالتك بحد ذاتها رساله واضحه وهي جليه على الهواء مباشره. الله يا رب يتمها بالستر والعافيه علينا وعلى اعراضنا يا رب.
3: الله يكرمكم. هو مكان كله مكان اطفال، مو مخصص للنساء اصلا يعني ولا للكبار، هو مكان اطفال. ليش اطفال يشوفوا هالمناظر؟
0: الله مستر.
3: نحن بنحكي وبنوجه الله.
0: ايوه احسنت، انت على الاقل اديتي دورك ويعني حكيتي الرساله اللي كنت توصليها على الهواء. بارك الله فيك اختي ايمان، شكرا جزيلا، بارك الله فيكي. يعني الرسالة واضحة، فيش داعي نعلق ولا في داعي نحكي شيء غير إنه الله يتولانا بالإيمان يا رب. كورنيش وشاطئ البحر الميت استقطبوا 40,000 زائر في العيد، يعني مكان فعلا بنشكر كل القائمين عليه. ويعني رسالة من أختنا إيمان إنه يا جماعة هذا متنفس لإلنا إحنا، فيعني فاصل لازم فاصل. يلا الله يصلح الحال، فاصل. بس بحب أقول قبل الفاصل 2-0 لسويسرا، والله يهونها، الله يوفقهم النشامة. طلع
4: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

كلميات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة، عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

يعني حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا إعلان أثار الجدل بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو صورة خروف وهو يضع الشماغ الأحمر، وهذا طبعا أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعليقات كثيرة جدا كانت على هذا الأمر، وهو طبعا يعني شكل عند الناس حالة. الناس انقسموا لقسمين، ناس قالوا انه عادي يعني خروف ولابس شماغ احمر ورمزيه عاديه، يعني بالعكس انه والله اجواء واحتفاليه وشماغ، ويعني بتعرف زي مثلا واحد بيلبس رجل ثلج مثلا شماغ احمر، بينما الناس الاخرين قالوا لا كيف هذه رمزيه وطنيه اردنيه، ما بيصير يعني انه احنا نقزمها ونروح فيها لهذا المنحى. وفعلا هذا الكلام أدى بعد ذلك، بعد موجة الغضب الواسعة اللي انتشرت على السوشيال ميديا، أنه محافظ العاصمة أوعز بإزالة الإعلان واللي اعتبروه مثير للجدل، وفعلا تم إيقاف هذا الإعلان وتم يعني إزالته. بين هذا وذاك يبقى دائما وأبدا الشارع كيف بقرأ المشهد. البعض بيعتبروا الإبداع في الإعلان أنه أنت تأخذ مثلا شيء معين مرتبط، يعني مثلا اليوم لما نحكي عن النشامة، اليوم ممكن أن الإنسان يستخدم موضوع الماركتينج، يعمل إعلانات، يعمل أشياء خاصة بهذا الموضوع. كيف الإنسان يدير المشهد بطريقة صحيحة؟ هنا تأتي خطورة طرح الإعلانات باستخدام الرموز الوطنية، سواء كان شماغ، سواء كان منتخب، سواء كذا. كيف يكون الإدارة لهذا المشهد في موضوع الإعلان؟ الموضوع هنا تكمن خطورته. قد يكون الإعلان ناجح ذكي، لكن قد يكون خطر ويؤدي لشيء سلبي، وهذا فعلا ما حصل مع هذا الإعلان.

انتم بالنسبه لكم كيف قراتوا هذا الاعلان؟ الناس اللي شافوا الاعلان اللي فيه الخروف اللي حط شماغ، كيف كان بالنسبه لكم؟ هل فعلا كان سلبي ورمزيه سلبيه، ولا شفتونه بالعكس هو ابداع في طرح الاعلان من ناحيه تسويقيه؟ شاركونا بالتعليقات على هذا الفيديو.

والله كثير القصص اللي بيننا يا جماعة، والله كثير القصص بصراحة اللي يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، وبروح أنا وياكم لوزارة البيئة والبوست اللي نزلوه على مواقع التواصل الاجتماعي، وفعلا قديش كان الموضوع يعني كقراءة بالنسبة للناس. طبعا البوست بعضكم قرأه والبعض الآخر ما قرأه. العبارات يعني أنا بحب أني هيك أقرأ لكم الإعلان كما كتب على وزارة البيئة وعلى صفحة وزارة البيئة. يريت هيك سريعا يا لأنك يا حبيبي يزيد، يلا ماشي أنا بطلع لكم إياها. هاي وزارة البيئة سريعا، وزارة البيئة على الفيسبوك، وبنقرأ منهم البوست اللي نزلوه. أي موجود البوست مباشرة. حكينا عيب الشارع مش سلة زبالة زعلته، هكذا كتب على حجي. هاي الإعلان شو تفتح لي هون، يلا موبايل مش هذا طبعا. حكينا عيب الشارع مش سلة زبالة زعلته، هيك الشارع بعد الاحتفال، هذا انتماء، هذه مسؤولية، استحوا. كتب هذه العبارة استحوا، ثلاث نقاط، الشارع مش سلة زبالة، استحوا. وين الانتماء؟ وين الإحساس بالمسؤولية؟ استحوا، النظافة دين وأخلاق وانتماء، استحوا، بدها ذوق، هاي بلدنا والوساخة مش من شيمنا. هكذا نشرت وزارة البيئة البوست على صفحتها على الفيسبوك. طبعا هنا بدأ الحديث بشكل واسع حول هذا البوست أو حول هذا المنشور كما يسميه البعض، إنه ليه؟ لماذا يكتب بهذه الطريقة؟ طبعا بدأ الموضوع بأنه في ناس بدأت تدافع وأن يقولوا طب يا أخي فعلا ما بيصير، المناظر جدا مزعجة لما بتفتحوا بتشوف أنت الصور اللي انتشرت في الشوارع في الطرقات، كيف الناس رمت القمامة بهذا الشكل. بالمقابل في ناس قالوا يا أخي ماشي، بس اللفظ والطريقة اللي بتحكي فيها مع المواطنين ما بتكون بهذا الشكل. طبعا بين من قال أنه الرسالة بالنسبة للناس طبيعية واعتبرها ما بتعني لأنه ما رمى أصلا القمامة في الشوارع، وبينما اعتبر أنه هاي الرسالة شوي زيادة عن اللزوم يعني مؤذية للشارع. بين هذا وذاك كيف أنتوا قرأتوا هاي الرسالة؟ هل فعلا اعتبرتوا فيها إساءة ولا اعتبرتوها رسالة طبيعية هي واضحة لمين أصلا موجهة؟ للناس اللي رمت القمامة بالشوارع. بين هذا وذاك أنت أو أنتي شو اعتبرت هذه الرسالة؟

طيب يا جماعة هنطلع أنا وياكم لفاصل اللي هو موجز الأخبار مع الزميل محمد رياض، بعدها نواصل. وأنا بقول الله يعطيكم العافية إن شاء الله الشوط الأول خلص 2-0 لسويسرا، مباراة ودية، ويعني أكيد بنقول الله يعطيهم ألف ألف عافية. ثلاث لا يا زلمة، هذا الثالث راح علي وأنا في الفاصل. يلا ميسي مكيف هسه، بقول ميسي قاعد بيحضر في المباراة، بقول أيوه والله لو أرجيكم. يلا ماشي طلعني فاصل، بعدها هو نواصل موجز الأخبار مع محمد رياض، بعدها نواصل إن شاء الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. رئيس الوزراء جعفر حسان يقرر تأخير بدء ساعات الدوام الرسمية الصباحي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم حتى الساعة 10 صباحا. الأردن يدين رفع مستوطنين متطرفين الأعلام الإسرائيلية في المسجد الأقصى. رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي كبار ضباط القوات المسلحة ويؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية. 33 شهيدا وأكثر من 130 إصابة خلال أيام عيد الأضحى في قطاع غزة. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

كله ما طلعش اللي حكيته. طيب حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هو مباشرة عبر حياتي في أمن استكمال مشوار ترويحتنا اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. طيب يا جماعة، بروح أنا وياكم لفيسبوكية مرتبطة بالأردن وفي إحدى الدوائر الحكومية. طبعا مدير ترك العمل أو يبدو أنه انتقل أو استقال أو ما عرفش أنا، لكن الصورة اللي انتشرت تتحدث عن احتفال موظفين بإحدى الدوائر الحكومية بمديرهم، طبعا مديرهم العام في آخر يوم عمل لإله. الصورة لصدر كنافة مبين بالأردن لأنه مكتوب يعني مبين البراند أو المحل اللي مشتري منه يعني الكنافة، تمام، ومكتوب على صدر الكنافة عبارة أنا آسف رح أحكيها على الهواء إقلع. طبعا للأمانة الموضوع يعني على السوشيال ميديا ناس قالوا بصر شو معجب عليهم المدير، وناس قالوا ما بيصير هيك، هذه إساءة، وكل واحد يعني هيك وبينه وبين حاله مرات بصراحة بستغرب يعني لهذا الحد ممكن يصل الموضوع مع الموظف أنه يطلع على مديره بهاي العبارة أو يكتب له هاي العبارة. مش قادر أتخيل لوين، لأي مرحلة أو لأي درجة ممكن يوصل الموضوع مع الموظفين مع هذا المدير يعني. لكن أنا بقول الله يتولانا بالخير ويصلح الحال. علي أبو عمر بكتب مثلا بيعلق بقول نفاق قدامه بكون ينافقه ومن وراه ببلشوا يعني يطخوا أو يحكوا بهذه الطريقة. وهكذا احنا بنقول اسال الله ان ربنا يهدي بالنا وبالكم جميعا. شاركوني بالله بالتعليقات، هل فعلا ممكن واحد يوصل فيه لمرحله من خلال طبعا البوست على الفيسبوك يعني الناس اللي بتابعوا هذا الفيديو، هل ممكن توصل فيكم لانكم لا سمح الله تسبوا على مدير او تكاتلوا المدير في اللحظه اللي ممكن ينهي فيها عمله؟ شاركونا بالتعليقات. طبعا احنا دائما بنقول لكل مدراءنا على راسنا والله، الله يحفظهم ويرعاهم ويخلينا اياهم يعني، بس انا بقول شاركونا بالله بالتعليقات على هذا الصوره وعلى هذا الفيديو. خلاص المهم شاركونا بالتعليقات، انتم ما عليكم فاهمين علي شو بدي ولا مش فاهمين علي؟ يزيد انت فاهم علي شو بدي ولا مش فاهم علي؟ مش فاهم علي. طيب يا جماعه شاركونا بالتعليقات على هذا الفيديو، هل انتم مع انه لا سمح الله اذا المدير كان سيء او مش كويس الناس في نهايه عمله او نهايه وظيفته يعني يدقوا فيه او يعني يبعثوا له رسائل من هذا القبيل، ولا خلاص يا رايح كثر ملايح انتهى الموضوع؟

ناس علقوا بهذا الموضوع وقالوا انه في كثير مدراء بيظلموا، وفعلا هذول المدراء اللي بيظلموا يعني الاصل انه يواجهوا مش انه يضل لاخر يوم بعمله. على كل حال بتمنى هيك تعلقوا على الموضوع ونشوف شو تعليقاتكم بهذا الامر.

الكونغو تعلن ارتفاع حالات اشتباه الإصابة بمرض الإيبولا إلى 1028 إصابة. وسبق وحكينا لكم عن مرض الإيبولا أو ما يسمى بالحمى النزفية، وهو طبعا مرض ينتقل من الحيوان الإنسان أو من الإنسان الإنسان عن طريق السوائل اللي بتخرج من جسمه، الدم، لعاب وغيرها طبعا من السوائل، وحضانته من يومين لثلاث أسابيع، ويسبب الحمى المفاجئة والضعف الشديد وألام في العضلات، وبعد ذلك القيء والإسهال وبعض الأعراض المرتبطة بالطفح الجلدي. وذكرنا لكم أنه في الحالات المتقدمة بيؤدي إلى نزيف حاد داخلي وخارجي لا يمكن السيطرة عليه، مثل النزيف من العينين أو الأذن أو اللثة. والله يعافينا ويعافيكم جميعا، اللهم عافنا واعف عنا، الحمد لله الذي عافانا من ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين. أطلع في القاعة حوالي 30 طالب وطالبة، بقول بالله عليكم اصدقوني القول، كم حدا فيكم ما بيتناول أي نوع من التبغ؟ لا دخان، لا سجائر إلكترونية، لا أرجيلة، ولا أي نوع من أنواع التبغ. تفاجأت بصراحة. تخيلوا يا جماعة، من 30 طالب في القاعة، بالله عليكم توقعوا كم طالب رفع إيده ما بيدخنوا ولا بيأخذوا أي نوع من أنواع التبغ؟ كم طالب توقع يا أبو هاشم؟ كم طالب توقع من 30 طالب ما بأخذ أي نوع من أنواع التبغ؟ يزيد 4 طلاب للأسف. من 30 طالب يا جماعة وطالبة طبعا، 4 فقط ما بيأخذوا أي نوع من أنواع التبغ. والله إني نجزت، قلت والله إنه بيخوف يا جماعة. النسب للأسف لما بنحكي أنه متوسط إنفاق المواطن الأردني أو يعني في الأردن بنفق على الدخان 78 دينار شهريا، مش إشي سهل ترى. هذا الأفرج، المعدل المتوسط. لما بحكي أنه أكثر من نصف سكان الأردن من المدخنين، طبعا أنا متأكد أنه الإحصائيات هاي بحاجة لدراسة ومراجعة. لما بنحكي عن هذا الموضوع بنحكي عن أنه لازم نحذر أنفسنا وأولادنا من هذا الخطر. الخطر لا يكمن في أنه أنا أحط بربيش في تمي وأرجل، أنا آسف، الموضوع مش استعراض، ولا أني أنا أمسك سيجارة إلكترونية أظل أنفخ فيها على أساس قال أنه والله ضررها أقل من الضرر التاني، ولا آيكوس، ولا عدة أسماء وأنواع وأشكال وألوان من هذه السجائر. واليوم للأسف يعني الآخر يبتكر ويبدع في مجال السجائر، هذا على نعنع، هاي على شوكولاتة، هاي على مانجا، هاي والله بنكة الفراولة، وأعوذ بالله من كل ضرر. والله يا جماعة لا ضرر ولا ضرار. كيف أنا بس بدي أتخيل نفسك هذا الفم اللي ربنا جعله حتى تذكر الله سبحانه وتعالى فيه، بتحط بتمك شيء في سم في ضرر. طبعا للأسف الخطر يكمن في أنه معظم من يدخن يبدأ التدخين في سن 15 سنة أو ما دون، يعني تخيلوا معي. طبعا 83% من المتعاطين للتدخين بدأوا التدخين قبل 24 سنة، 83% من يتعاطى التدخين. وطبعا بعد ذلك اليوم نحكي عن يعني على مستوى العالم، الأردن للأسف بشكل رقم صعب في موضوع التدخين، رقم كبير جدا، نسبة كبيرة جدا من المدخنين. بنحكي عن طبعا على أساس الإحصائية بتحكي أنه 71% من متعاطي التبغ في الأردن، بينما 29% من الإناث، طبعا ذكور 71% و29% من الإناث. وأنا بقول بين وبين حالي والله أشك فيها الإحصائيات، لأنه فعلا للأسف نسب كبيرة من الفتيات من النساء بيدخنوا بطريقة أو بأخرى. واللي بيزعجني أكثر الزوج اللي بيولع لزوجته السيجارة، ولا الزوجة اللي بتجهز لجوزها راس الأرجيلة. ما بدي أحكي غير والله الله يتوب علينا، الله يتوب علينا، الله يتوب علينا، اللهم أمين يا رب العالمين.

أنا بدي أفتح المجال لكل إخواننا المدخنين، مش لغير المدخنين، للمدخنين. كم مرة بطلت تدخن وليش رجعت؟ على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020. كم مرة وقفت التدخين ورجعت وليش رجعت؟ يلا نبدأ باتصالاتكم.

ما ابدا مباشره باستقبال اتصالاتكم حول موضوع التدخين، خليني احكي لكم انه قرر رئيس الوزراء تاخير بدء ساعات الدوام الرسمي الصباحي خلال الايام التي تقام فيها مباريات منتخبنا الوطني لكره القدم في نهائيات كاس العالم حتى الساعه 10 صباحا، يعني بيبدا الدوام الرسمي الساعه 10 الصبح. بحسب القرار تبدا ساعات الدوام الرسمي خلال ايام 17/6 و23/6 و28/6 الساعة 10 صباحا بحسب قرار رئيس الوزراء. يعني إن شاء الله الله يبيض وجهنا يا رب، الله يبيض وجهنا، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: يلا مباشرة روح أنا وياكم لكل أصدقائنا المدخنين، حاب أسمع صوتكم وأشوف كم مرة تركت التدخين ورجعت ولماذا. أبو ريان يسعد مساك.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تقبل الله الطاعات وحج المبرور بإذن الله تعالى.
0: منك صالح الأعمال يا حبيبي، الله يحفظك ويرعاك.
1: الله يبارك فيك يا رب. الله يحفظك.
0: كم مرة تركت التدخين أبو ريان؟
1: يعني هو فعليا يعني زي ما بقولوها مرات عادية، يمكن حوالي 6-7، ولكن
0: مرة.
1: أنا عبر الهواء خليني أشكر هالشخص واللي بفتخر أنه هو خالي ولاد.
0: أها أخو زوجتي.
1: الشيخ أبو جعفر ماهر التمام كان يعني بعد رب العباد هو السبب الرئيسي بإني أترك الدخان.
0: أها.
1: لأنه كان دائما يحكي لي أنت يعني مش مقتنع أنه الدخان حرام؟ قلت له والله نعم. مقتنع نعم. بس مش قادر أتركه. قال لي طب حاول. قلت له خلاص، هاي اليوم الأربعاء بدي أتركه اليوم، وبكرة الخميس بدي أنوي صيام اثنين وخميس، وبإذن الله تعالى تاركه لله تعالى. نعم. هذا الحكي والله من 18 سنة.
0: يا الله وتركت التدخين؟
1: آه الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: ربي لك الحمد. الله يثبتك الله يثبتك.
1: اللهم آمين.
0: الله يجزيك الخير إن شاء الله. ربنا هو يجزيك الخير ويبارك له يا ربي يا الله.
1: الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يحفظك
0: دائما
1: يا رب.
0: دائما كيف الرفقة الطيبة بتعينك. ربي يحفظك أبو ريان، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. إذن تجربة مباركة من أبي ريان. أخوي أحمد يسعد مساك.
2: مساك.
0: حياك الله يا حبيبنا، كيف حالك؟
2: كل عام بخير.
0: أنت بخير وصحة وسلامة.
2: الله يكرمك.
0: كم مرة تركت التدخين؟
2: ولا مرة.
0: لأنك ما بتدخن.
2: أحسنت.
0: الله يا ربي يثبتك.
2: بفضل الله أنا عمري 46 سنة بحياتي لا دخنت ولا أرجلت
0: ولا سيجارة
2: ولا إشي، ولا سبروسي حتى
0: ولا إشي. آه
2: بفضل الله. ولكن أنا بستذكر والدي رحمة الله عليه كان أحد المدخنين وكان يأرجل للأمانة.
0: نعم.
2: لكن تحديدا على الدخان كان في عنده إرادة مش طبيعية ربنا يرحمه. إنه في يوم وليلة حكى خلاص هذا البكيت أنا بدي هيك أجعلك وأمزعه. بفضل الله من ثاني يوم ولا سيجارة لحد ما ماتوا.
0: يا الله يا الله، جميل جميل.
2: بفضل الله.
0: طب بعض الناس بحكي لك إنه التدخين إدمان، ما بقدر يترك الدخان، بيقول لك بالله عليك ادعي لي، بالله عليك انك تدعي لي اني انا اترك الدخان، يا رب اقدر اترك الدخان. يعني هل باعتقادك انه هذا الكلام صحيح، ولا ممكن يستطيع الانسان يترك الدخان بسهوله؟ المشكله انت مش مدخن يعني، لكن شفت تجربه الوالد يعني.
2: انا بدي احكي لك اياها، هي قضيه مش قضيه ادمان بقدر ما هي قضيه اراده.
0: انت
2: اراده، اراده هي بتجيب الدخان وبتجيب غير الدخان لك تقلع عنه.
0: تمام.
2: مثل ما رب العباد عطانا تدريج الله يعفينا ويعفي الجميع من الخمر، في عندك اسلوب انك تدرج حالك في الدخان، بكيت نص بكيت. نعم. الى اخره يعني.
0: واللي بصوم رمضان 18 ساعه و 16 ساعه
2: قادر انه يكون في عنده اراده وبطل الدخان ساعات الى ما لا حدود
0: يعني. الله يهدي البال يا حبيبي، الله يهدي البال. ربي يبارك لك. اشكرك شكرا جزيلا.
2: الله يثبت الجميع. الله يكرمك.
0: شكرا يا حبيبنا. شكرا لاحمد. ابو احمد الله يسعد مساك. الله يعافي عمرك. مدخن؟
3: مبارك الحج.
0: إلا وإلك يا حبيبي، الله يبارك لك، ربي يحفظك ويرعاك.
3: هو يعني أنا بدخنش بس كنت أرجل.
0: كنت تأرجل؟
3: أصيري سنة سارقها، بس هلا تعرف اللي بيمشي على برنامج الطيبات بقول لك اللي بدخنش مش عايز.
0: يا رجل.
3: تخيل النكتة هاي.
0: هاي عن جد نكتة يعني، هاي نكتة الموسم كما يقولوا.
3: وقفنا الأرجيلة الحمد لله.
0: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار.
3: فاتح مقهى مرات بيجي بيقولوا لي خذ لك شفرة، كيف صاحب أرجيلة مقهى كوفي؟
0: الله يثبتك الله يثبتك، دير بالك. احنا اليوم
3: بعدين اللي بده الدخان بيترك أو الأرجيلة
0: بدون أي يعني الموضوع مش إدمان زي ما بتحكي. أبو أحمد الموضوع مش إدمان بالنسبة لإلك. اوكي شكرا لابي احمد، يبدو انه انقطع الاتصال معه. تحياتنا للحبيب ابو احمد. والى ابراهيم يسعد مساك اخوي ابراهيم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: دكتورنا ابراهيم كريك معك.
0: هلا هلا هلا بالحبيب ابراهيم. بالمره ما بتدخن؟ الو
4: الو.
0: بقول بالمره ما بتدخن انت؟
4: انا عمري 61 سنه ما مسكت ولا سيجاره ولا ارجيله ولا كل انواع التبغ.
0: اها.
4: ولا بناسب أي إنسان بدخن أو بأرجل على وجه الإطلاق.
0: نعم.
4: ومحرم عندي دخول البيت أي مدخن إلا بدخن برا. أنا أبدا عندي خط أحمر التدخين.
0: الله يبارك
4: من باب الحرمة.
0: هذا ممكن يزعل الناس أخوي. أخونا إبراهيم الله يحفظك ويرعاك، ممكن يزعل بعض الناس من ضيوفك وأحبابك.
4: لا لا كل باب بيحترموني بالعكس، والله بيقول نيجي عندك بنحترم كل بيطلع بدخن برا على الترس والله.
0: جميل.
4: وعامل لهم غرفه خاصه.
0: عاملهم غرفه الله يبارك لك.
4: مدخنين بالشتاء وغرفه بالصيف.
0: غرفه الشتاء غرفه الصيف.
4: والله العظيم انا بيجي يطلب بنت بقول له بتدخن بقول له قابل الموضوع بعرضه. مستحيل يعني.
0: الله يبارك لك يعطيك الصحه.
4: ما حد يزعل مني بس انا يعني عندي يعني قاعده دينيه والحمد لله.
0: الله يحفظك ويرعاك، أشكرك، بارك الله فيك، شكرا لك أخونا إبراهيم، ربي يحفظك ويرعاك، شكرا جزيلا لك، شكرا.

0: أحمد بدك تنوي جد وتتركه للأبد.
1: انا عجبني يا ابو احمد بيقول على موضوع انه ما هو نظام الطيبات بقول لكم دخنوا الله الله يهونها بس يا جماعه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بس الله يتولانا يا رب ويبعد عنا وعنكم كل شر وكل ضرر اللهم امين. اخوي سميح يسعد مساك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
1: وانت بخير وصحه وعافيه.
2: انا كنت مدخن. نعم. وصل ل 30 سيجاره. بعدين قررت فجاه ان ادخن بس مع الاكل او مع المشروب مع شرب القهوه.
1: نعم.
2: فوصلت لسبع سجاير.
1: نعم.
2: بعدين صار معي ظرف عند اخوك دخل المستشفى. دخل شوي طلع في السنه فيه استنى رجعت ادخن زي اول. شو بدك بالحكي؟ مره بدي اطرش في البيت فقعدت اطرش وما شاء الله عليه الحمد لله رب العالمين لكن الحيطه اللي بدها حوالي بس نص ساعه. نعم. تاخذ معي ساعتين وثلاثه. فانتبهت لحالي بقول ليش طب ليش تاخذ معي وقت هالقد؟ فايش عرفت حالي انه بضرب طرشتين وبنزل بعمل قهوه وبشرب بدخن سيجاره بنزل عرفت كيف؟ فكانت تاخذ معي وقت كبير. فشو سويت؟ طوال مسكت كنت ادخن على فكره سجاير ومعي كان غليونين تباكو
1: مش مخلي ما شاء الله
2: مش عارف كيف كل شيء
1: احتياط ان شاء الله
2: تركت التدخين وقت. ففجاه مسكت كل بضاعه كلها وحطيتها في الحمام ورميتها في المرحاض.
1: الله يثبت.
2: ومن يوميتها ما رجعت له.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: فالموضوع عبارة عن عادة وليست زي بقولها انبساط أو ذاك.
1: مش إدمان بالنسبة لك. طيب الحمد لله الحمد لله الله يبارك لك. يعني أنا بقول اليوم هذا تحدي يعني للإنسان لله. أنا بس اللي تركوه لله والله ما هو لا شيء. بعرف ان الظروف صعبه بندخن عشان ننسى همومنا وعشان بعد المنسف ازكى سيجاره بعد الكنافه والقهوه و بتعرف هاي الاشياء اللي احنا كلياتنا بالعقل اللاواعي بتكون جوا دماغنا لكن والله الرساله الاسمى بالله عليك لله بس لله اتركه الله يقدرنا ويقدركم على ذلك. نطلع فاصل بعده نواصل ان شاء الله. ابقوا بالقرب من حياه تكرما.
3: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: هنا في مجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف 5B مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذاك النبي الذي علمنا أن لا ضرر ولا ضرار. معكم كاملين. وفي اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، كم مرة تركت التدخين ورجعت له؟ شو سبب أنك رجعت له؟ حاب أسمع مشاركات إخواننا المدخنين على 06-516-40-20 و06-516-50-20 و06-516-20-60 و06-516-20-20.

0: صلاتكم مجددا. واخوي احمد يسعد مساك. الو.
1: يعطيك العافيه ابو حلقه.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك. كيف الحال؟ بخير صحه وسلامه. اخوي احمد. ألو. مدخن؟
1: سيد انا كنت مدخن
0: الحمد لله،
1: وتصديقا لكلامك يعني انا حاولت كذا مره اني اترك الدخان، مره مشان عدة مرات عشان توفر، وعدة مرات مشان المصروف يعني. كل هذا ما ضبط. لما تركته كانت النية سابقة لله،
0: يا الله
1: الحمد لله، هي لي 20 سنة ونص.
0: الحمد لله. الله يثبتك، الله يثبتك يعني. الله بس لما كان لله ربنا وفقك وقدرك عليه
1: الحمد لله.
0: رسالة اللي بيسمعونا
1: ومش تدريجيا مرة واحدة تركته.
0: نعم الحمد لله. نعم. خلاص مسكت الباكيت وكبيته، ولا خلصت آخر سيجارة بالباكيت؟
1: لا مسكت الباكيت وكبيته، مع أني كنت مدخن شرعي يعني، كنت أدخن باكيتين ونص تقريبا.
0: يلا الله يا رب يبارك لك. الحمد لله الحمد لله. الله يحفظك ويرعاك. شكرا أخوي أحمد. إذن هي رسالة اتركوا لله بس باختصار. شكرا لك يا أحمد. إلى أبي مالك. أبو مالك يسعد مساك.
2: السلام عليكم، كل عام أنت بخير
0: وأنت بخير وصحة وسلامة. الله يتقبل الطاعات.
2: مبروك الحج سيدي.
0: الله يبارك بعمرك يا أبو مالك الغالي.
2: الله يسعدك ويبارك فيك.
0: زي ما دعينا لمالك دعينا لأخوانه المرة هاي.
2: الله يبارك فيك. والله أنت دائما سباق للخير.
0: الله يوسع عليك يا أبو مالك ويحفظك ويرعاك.
2: الله يسعدك. بس في شغلتين أنا بحكي لك إياها.
0: تفضل.
2: محمود شباش ما ضبط العطاء.
0: خلاص راحت عليك وعليك.
2: يعني كان ضحينا جمل أنا وياه السنة هاي، بس
0: يا سيدي كل عطاء رب العالمين.
2: امبارح لقيته بتزن المكان انت خلي كان استفدنا.
0: خلص راحت راحت.
2: الله يسعدك سيدي ابو عبد الله.
0: الله يهدي بالك.
2: الحمد لله انا عمري ما دخنت ابو عبد الله
0: بالمره
2: ولا عمري في تاريخ حياتي.
0: يا الله.
2: انا اشتغلت في كرجات، اشتغلت في شو اسمه،
0: اقولت الشباب ولا جربت ولا سيكاره
2: ولا عمري
0: ولا سيكاره.
2: والله رحمة أبوي كان يراقبني مراقبة، بس بدي يعرف إني بدخن، والحمد لله كان يقولوا له هذا اسمه الحج محمد.
0: الله يبارك.
2: والله ما عمره دخن، كنت الحمد لله ملتزم في صلاتي.
0: الحمد ولا أرقيلة
2: ولا أنا بعرف إذا بنبخ أرقيلة بختنق.
0: الله يحميك. عمر الحمد لله. هذه نعمة من الله. والله هذه نعمة من الله.
2: مرة
0: الحمد لله لا إحنا ولا أولادنا ولا أخواني. يا رب يا رب
2: لنا ولك. عبد الله مرة جاك رفيق أصحابي، أنا بقول لأرجيل وبنهم، أنا قلت لهم هسه والله غلط حبلك وسحب مرتبة، قاعدين مبسطون الفخور مياه وطير كل شيء، واسحب حالي وفل.
0: الله يحميك.
2: والله
0: ما شب مالك. الله يحميك بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا لك يا حبيبي، ربي نور دربك. تحية لك. شكرا جزيلا لك أخوي محمد يسعد مساك.
3: حياك الله ابو عبد الله. الله يرضى عنك.
0: الله يبارك لك. ربنا يحفظك ويرعاك.
3: الله يسعدك. تفضل سيدي سؤالك.
0: أنا سؤالي دخنت.
3: والله دخنت 10 سنوات من عمر 18 لعمر 28.
0: وتركت التدخين الحمد لله.
3: تركته بال 97 الحمد لله.
0: كيف تركت التدخين؟
3: والله أنا كنت قاعد مع زميل إلي بالصدفة.
0: نعم.
3: قلت له أنا عمري ما فكرت أترك الدخان، والناس بتتركه وبترجع له. بدي أتركه. بقول لي ليش بدك تتركه؟ قلت له أنا أجاني ولد بال 95، أول ولد عندي المعتصم بالله. وكان شديد كل فترة مرض وصدره دائما تعبان.
0: حبيبي.
3: فوديته على مستشفى الجامعة الأردنية خلال هالسنة سنة ونص. دكتورة الله يرضى عنها كانت تقول لوالدته أبوه بدخن، تقولها تقولها خلي أبوه ما يدخن لأنه الولد مشاكله من الدخان. بعد شهر شهرين ترجع عليها تقولها والله أبوه ما بدخن ولا سيجارة في البيت. قالت لها في فرق بدخن ولا ما بدخن في البيت.
0: قالت لها لا بالمرة.
3: بالضبط. قالت لها لا بدي اياه يدخن من ما يدخن من مره، لانه هلا هو دخن برا.
0: نعم.
3: كل الاواعي تعشقوا دخان.
0: صحيح.
3: بيجي اول ما يفوت على الولد بحمله على طول صدره وين بروح.
0: يا الله
3: على الدخان. فقلت له والله بتعرف ان الولد مغلبني يعني شويه مرض وتعب ومعاناه وسهر بالليل، بدي اتركه ان شاء الله يا رب تكون شفاء لهالولد. وفعلا الولد تغير صحته سبحان الله. ومن هذاك الوقت من 97 الحمد لله رب العالمين ما دخنت ولا سيجارة.
0: الحمد فضل لله. من الله يثبتك.
3: آمين يا الله
0: ويبارك لك بريتك.
3: برضو أنا بحكي إنه التدخين يعني هو إدمان موجود أكيد، بس هو أكثر منه عادي وسلوك.
0: نعم.
3: بدك تترك الدخان، بدك تعمل بيئة آمنة إنك تترك الدخان.
0: نعم.
3: ما تقعد مع ناس مدخنين خاص من أول فترة في حال إنك قررت تترك الدخان، ما تدور على الشغلات اللي كانت تخليك تدخن، مباراة، قاعدة شباب، أكل حلو زي ما بيقولوها، كانت سيجارة بعد الأكل، أي والله كانت ممتعة. فأنت بدك تعمل لحالك بيئة آمنة إنك تترك الدخان، وربنا بعينك إن شاء الله
0: يا رب.
3: وبس
0: الله يثبتك، أشكرك يا حبيبنا،
3: الله يجزيك،
0: ربي يبارك لك ويحفظك ويرعاك. شكرا لك أخوي محمد. أنا يا جماعة يعني في نهاية هذا اللقاء أنا بحكي لكل شخص بسمعني الآن، هي رسالة من القلب للقلب، والله يا جماعة والله يعني، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بيني وبين حالي بقول هل الدخان من الطيبات؟ هل فعلا أنا اليوم بتقرب إلى الله وأنا بدخن سيجارة؟ ولا بالنسبة لي ممكن لا قدر الله أذي نفسي أذي صحتي؟ والله الواحد نفسه بدون هالوصة تعبان. فأسأل الله أن ربنا يجيرنا ويجيركم من كل شر، من كل ضرر، من كل إثم، من كل شيء ممكن يأذي أبنائنا، سواء كان دخان، أرجيلة، آيكوس، يعني إلكتروني، شو ما كان، كل أنواع هاي الأشياء اللي للأسف ضحكوا علينا فيها وروجوا لنا إياها على أساس أنه والله هي شيء ممكن الواحد يرتاح منه ولا يهدي أعصابه فيه. الرسالة اللي بختم فيها وبقول الله يبعد عنا وعنكم كل شر، الرسالة الأخيرة اتركوا لله، بس اتركوا لله، وإن شاء الله بإذن ربنا بيقدركم عليه. في نهاية لقاءنا تقبلوا تحياتنا جميعا، دمتم بمعية الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: يكون زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

الأصل السادسة من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. تأخير بدء الدوام الرسمي خلال أيام مباريات النشامة في كأس العالم إلى 10 صباحا. الأردن يدين رفع متطرفين الأعلام الإسرائيلية في المسجد الأقصى. تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وتعديل تسعيرة الديزل. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة ومن التقديم محمد رياض. قرر رئيس الوزراء جعفر حسان تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي الصباحي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم حتى 10 صباحا. وبحسب القرار تبدأ ساعات الدوام الرسمي خلال أيام 17، 23، و28 من شهر حزيران المقبل في تمام 10 صباحا. ويأتي القرار بهدف تمكين المواطنين من متابعة مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم ومؤازرته خلال مشاركته التاريخية في هذه البطولة. وجه رئيس الوزراء جعفر حسن خلال زيارته لمنطقة معانة التنموية اليوم بمنح منطقة الروضة الصناعية الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في محافظة الكرك من حيث أسعار الكهرباء والأراضي ودعم التشغيل في إلى حين تزويدها بالغاز الطبيعي من خط الغاز العربي، وذلك لتسريع الاستثمار فيها. وأكد رئيس الوزراء خلال الزيارة ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ميناء العقبة معان البري قبل نهاية العام الحالي. التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء يوسف الحنيطي اليوم في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي كبار ضباط القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونقل لواء الحنيطي خلال اللقاء تحياتي وتهاني جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى منتسبي القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ واجباتها ومهامها بكفاءة واقتدار، مشددا على أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد العملياتي في مختلف التشكيلات والوحدات بما يضمن القدرة على التعامل مع مختلف التحديات والظروف. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف اليوم، وقيامهم بتصرفات عبثية استفزازية برفع الأعلام الإسرائيلية وترديد أناشيد داخل باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول يجب أن يتوقف فورا. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وما يرافقها من استفزازات باعتباره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ومحاولة مرفوضة لتقسيمه زمانيا ومكانيا وتدنيسا لحرمته، مشددا على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري اليوم، حيث قامت بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر أيار ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر نيسان الماضي. وبناء على التوجيهات الحكومية قررت اللجنة تثبيت سعر البنزين 90 عند 1000 فلس للتر دون أي زيادة، وتثبيت سعر البنزين 95 عند 1310 فلسات للتر، وتثبيت سعر الكاز عند 550 فلسا للتر، في حين تم تعديل سعر السولار بمقدار 60 فلسا للتر ليصبح 850 فلسا للتر. وتقرر تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير دون أي تغيير مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية.
إلى فلسطين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,939 شهيداً و 172,927 مصاباً منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت شهيداً جديداً وآخر متأثراً بإصابته وثماني إصابات، وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 930، وأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2819، فيما جرى انتشال 781 جثماناً. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد شاب في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمالية مدينة القدس المحتلة. وذكرت وزارة الصحة أن الشاب عماد هارون شتية البالغ من العمر 26 عاما من قرية سالم شرق نابلس استشهد متأثرا بجروحه جراء إصابته بالرصاص الحي في الفخذ بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب جدار الرام. إلى لبنان، أصيب 13 شخصا من طاقم مستشفى في مدينة صور في جنوب لبنان جراء غارة إسرائيلية تسببت بأضرار كبيرة في المستشفى وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وذلك بالتزامن مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية في جنوب لبنان. وقالت وزارة الصحة في بيان إن الجيش الإسرائيلي شن غارة في المحيط الملاصق لمستشفى حيرام في مدينة صور، ما أدى إلى إصابة 13 من العاملين في المستشفى بجروح والتسبب بأضرار جسيمة تضاف إلى أضرار سابقة أصابت المستشفى جراء الاعتداءات الإسرائيلية. هذا وكان أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته للجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان، وذلك وفق ما أعلن في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام. وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية وسعت من تحركاتها العسكرية شمالا، مشيرا إلى أنها عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مناطق جديدة بما في ذلك مرتفعات في مناطق الجنوب. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات عسكرية على عدة جبهات في لبنان وسوريا وقطاع غزة. نقلت وسائل إعلام رسمية عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله اليوم إن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. وأضاف بعد أدائه اليمين مع إعادة اختياره رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي بأنه لا ثقة في أقوال العدو ووعوده، ومعيارنا الوحيد هو تحقيق نتائج ملموسة قبل أن نفي بالتزاماتنا في المقابل حسب تعبيره. وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي السبت أن مذكرة التفاهم التي نوقشت بين واشنطن وطهران تنص على الإفراج في غضون 60 يوما عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، مشيرا إلى أنه ارتكز إلى نسخة غير رسمية من النص. والآن نذهب إلى أسعار

0: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: السعر لليورو مقابل الدولار 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.34، الدولار مقابل الين الياباني 159، الذهب للأونصة يبلغ 4540، الفضة للأونصة 75، النفط الأمريكية الخام 87، النفط برنت يبلغ 92 دولارا للبرميل.
0: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في أسلوب إداري قوي جدا هو اللي بيفصل بين الشخص المشغول والشخص المنجز، واسمه بناء عادات الأعمال. بدل ما يكون شغلك كل يوم عبارة عن محاولة للنجاة من تراكم المهام، اصنع لنفسك نظام تشغيل ثابت، نظام بيحول أهدافك الكبيرة ومهامك الكثيرة لخطوات آلية، أعمال يومية يعني روتينك اللي ما بتتنازل عنه، أعمال أسبوعية وشهرية، محطات المراجعة والإنجاز، أهداف سنوية هي البوصلة اللي بتوجه كل مجهودك. هون بيصير الشغل واضح منظم، والنتائج بالتأكيد راح تكون عالية. الفرق بين رد الفعل والتخطيط بيمثله بموظفين. الموظف اللي بيشتغل على ردات الفعل بوصل الصبح بيفتح الإيميل وبيستنى الظروف تقرر شو راح يعمل، يوم عبارة عن سلسلة من ردود الأفعال. بينما الموظف اللي بيشتغل على التخطيط بوصل وعارف بالضبط ترتيب أولوياته، المهمة الأولى الثانية والثالثة، وهون هو الشخص اللي باني عادات الأعمال، وهو اللي بقود يومه مش الإيميلات اللي بتقوده أو أي أعمال طارئة تطرأ فيه. طيب كيف تنظم يومك عملياً ضمن هاي القاعدة؟ عشان تسيطر على وقتك قسم مهامك لثلاث فئات: الأعمال الثابتة اللي هي الديلي روتين وبتحتوي على الأساسيات اللي لازم تخلص كل يوم، متابعات، تقارير، تحديثات، أعمالك الثابتة هاي بتخلصها بأقل مجهود ذهني لأنها صارت عادة. الأعمال المتغيرة هون مساحة مرنة للطلبات المفاجئة اللي بتجيك، المشاكل التقنية أو الاجتماعات الطارئة، دائما اترك لها فراغ في جدولك. ثلاثة الأعمال التطويرية، وبتكون بالعادة من الخطة اللي انت حاطها بدك تحسن بيئة العمل أو تطور مشروع إضافي. الخلاصة، الإنجاز العالي مش انفجار مجهود مفاجئ، هو تراكم بسيط لعادات يومية ذكية. كل ما حولت مهامك لهاي العادات رح تضمن النجاح تلقائيا وبدون استنزاف لذهنك كموظف مثالي. ابني عاداتك قبل ما يضيع وقتك، وإذا حاب تتعمق أكثر في هذا الفن بنصحك بكتابين: كتاب العادات الذرية وكتاب قوة العادات، واربطهم في أعمالك. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي نبدأها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي العظيم الكريم. الآن نحن في العام 12 للبعثة النبوية الشريفة، يعني حدثت حادثة الإسراء والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ذكره يفشو في يثرب، لأنه في 6 أشخاص كانوا قد آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا قومه فعليا ليبدأوا بنشر هذا الدين في يثرب. الآن في موسم الحج من سنة 12 للبعثة جاء إلى مكة المكرمة 12 رجلا. هذول 12 فعليا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم ويعطيهم بيعة لهم خاصة يبايعوه وحدهم. هذول 12 منهم مين؟ 5 من 6 اللي كانوا قد تواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر، ثم انضم إليهم أيضا 7 آخرون فصار العدد 12 اللي هم من 7 البقية: معاذ بن الحارث وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة. هؤلاء طبعا على فكرة 10 منهم من الخزرج و2 بس من الأوس. هؤلاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس معهم ويبايعوه فعليا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على أن يجلسوا ويلتقوا في منطقة العقبة. طبعا العقبة اللي هي إيش؟ اللي هي الجمرة الكبرى، الجمرة الأولى، جمرة العقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم في وسط أيام التشريق، فجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة سميت بيعة العقبة الأولى وسميت أيضا بيعة النساء. لاحظتم منه الأسماء الـ 12 اللي ذكرناها لم يكن فيها ولا امرأة، ما فيش فيها نساء، لكن لماذا سميت بيعة النساء؟ لأن شروط هذه البيعة كانت الشروط التي يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم في العادة من النساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يطلب منهم؟ يقول: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. نقطة. هذه النقاط المطلوبة، كانت النقاط هذه هي التي تطلب عادة من النساء. طيب ما هو الناقص فعليا، المسألة الغير موجودة في هذه البيعة اللي أصلا لا يبايع عليها للنساء؟ هي مسألة الجهاد ومسألة القتال ومسألة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلبها من النساء. وبالتالي هذه البيعة لأنه لم يكن فيها ذكر لا لقتال ولا لجهاد ولا لغيره سميت بيعة النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعه هؤلاء الصحابة وبدأوا فعليا يعني بمهمة عظيمة جدا. فقالوا: يا رسول الله، نريد منك أن ترسل معنا رجلا من أصحابك يعلمنا القرآن وينشر هذا الدين في يثرب، فإن الناس يعني سهل إنهم يتقبلوا هذا الدين. فأرسل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام، وهو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لذلك يلقب مصعب أول سفير في الإسلام. فمصعب ابن عمير نزل وين؟ نزل عند أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. فالاثنين هذول صاروا ينشرون الإسلام في المدينة المنورة، وفعلا بدأ الإسلام ينتشر بسرعة في المدينة. الآن من القصص المشهورة مثلا في ذكر كيفية انتشار الإسلام في المدينة المنورة اللي بتبين لنا فعليا كيف يمكن أن ننشر هذا الفكر العظيم وهذه الحضارة العظيمة. القصة المشهورة اللي هي قصة دار بني عبد الأشهل اللي هي فيها أسيد بن حضير وفيها سعد بن معاذ. لما كانوا جالسين عند دار بني عبد الأشهل ويتكلمون للناس بالإسلام، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما ما كان عاجبهم الموضوع. فسعد بن معاذ لسه ما أسلموش طبعا الاثنين، فقال سعد بن معاذ لأنه بيكون ابن خالة أسعد بن زرارة، قال سعد لأسيد: يا أسيد، اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك. فأسيد أخذ الحرب وراح لعنده، فقال له: إيش بتعملوا أنتوا الاثنين؟ يعني ماذا تفعلان؟ قال لهما: ما جاء بكما إلينا أتسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، يعني بلاش تصير مشكلة كبيرة بينكم. فقال له مصعب، هنا الموضع اللي بدنا نستشهد فيه، أو تجلس فتسمع؟ اجلس واسمع يا عمي، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره، نقطة. هذا هو، اجلس يا عمي، اسمع اسمع فقط. هذا الدين يحتاج إلى من يسمع، هذه الأمة تحتاج إلى السماع فعليا والفهم. فقال له قد أنصفت، حط الحرب وجلس. فلما سمع القرآن وسمع الإسلام عن الإسلام، قال ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالوا له تغتسل وتشهد شهادة الحق وانتهى الأمر، ثم بتصلي من علمك كيف تصلي وانتهى الأمر، خلاص هذا هو الإسلام. ففعل كما طلب منه، ثم قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف أحد عنه من قومه، من هو؟ سعد ابن معاذ. فسعد بن معاذ رضي الله عنه طبعا يعني كان بينتظر، فذهب إليه أسيد بن حضير، فلما رآه سعد قال والله لقد أتى أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. فجاء أسيد قال له إيش وراك؟ فقال له هذا ما ردوش علي ومش عارف إيه، وفي مشكلة راح تصير وبدهم يتكاتلوا مع بعض، روح الحكم. فغضب سعد، فلما ذهب رأى أسعد بن زرارة جالس مع مصعب، ففهم إنه هم بدهم يجلس ويسمع فقط. فوقف غاضبا وقال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة، والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نكره؟ فمصعب قال له أو تجلس فتسمع، نفس الحكي، اجلس واسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال له قد أنصفت، جلس وسمع فأسلم مكانه، أسلم مكانه. ثم أخذ حربته، بدأ فورا سعد يتحرك، فذهب إلى قومه وقال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ فقالوا أنت سيدنا وأنت أفضلنا رأيا وأنت ابن سيدنا وأنت أيمننا نقيبة، يعني أنت أفضل واحد موجود عندنا، وإيش ما بتعمل إحنا بنعمل. فقال لهم فإن كلام رجالكم ونسائكم حرام علي حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فورا فأسلموا، يمكن واحد بس ما أسلمش، لكن فورا البقية أسلموا. طبعا سعد ابن معاذ يا جماعة الخير أسلم عمره 30 سنة، واستشهد في غزوة الخندق عمره 36 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش بيقول عنه؟ يقول حضر جنازته 70,000 من ملائكة، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن في القبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جابوا له قطعة من الحرير كانت لأكيدي ردومة الجندل الملك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة هم يعني بيمسكوا فيها، واو حرير، فقال تعجبون من هذه؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، كم عاش في الإسلام؟ 6 سنوات فقط، لكن ليه؟ لأنه تحرك مباشرة، اشتغل مباشرة وحرك كل أمته وكل مجموعته وكل قومه فعليا، وهدى الله عز وجل به قومه إلى الإسلام. ومصعب جلس عند أسعد ابن زرارة سنة، وما أتى نهاية هذا العام حتى أصبح أغلب أهل المدينة فعليا على الإسلام، كثير منهم صاروا مسلمين. فصاروا يقولوا لبعض علام نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، نريده أن يأتي عندنا، يعني نتركه يعني يهان في مكة ويعذب في مكة هو وإخواننا، خلينا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدوم إلى المدينة. لاحظوا هم الذين طلبوا منه أن يأتي إلى يثرب اللي هي المدينة. فأرسلوا مصعب ابن عمير رضي الله عنه قبل موسم الحج وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى. السؤال الأخير، لماذا كان انتشار الإسلام في المدينة أسهل منه في مكة؟ طبعا هناك عدة عوامل. أول شيء، أهل المدينة ليسوا تجارا، لا يخافون على طعامهم وشرابهم وتجارتهم، لأنهم مزارعين فلاحين، يعني أكلهم موجود وشربهم موجود. ثم إن هذا الأمر اشتغالهم بالزراعة يعني يجعل قلوبهم ألين، فعشان هيك هم أصلا قلوبهم لينة ورطبة، وأرضهم أيضا سهلة، ولهذا نفوسهم أيضا كانت أسهل فعليا، ولهذا كان انتشار الإسلام أسهل في مكة. مصعب بن عمير بشر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن القوم يريدون أن تأتي إليهم. هنا تبدأ مقدمات بيعة العقبة الثانية. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان، وزرقامي 1.1 في السلطة، والبلقامي 6.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. مهما حصل يا الكرام من خلافات بين أفراد المجتمعات، ومهما حصل من خلافات سياسية، فإن فريضة الحج تأتي بهذا المظهر الواحد لتبين هذه الحقيقة. مهما ابتعدتم فأنتم تمثلون أمة واحدة. يقول الله تعالى في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. النبي عليه السلام تكلم أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إلى غير ذلك. كل هذا يبين أن كرامة الأمة مغفورة، وأن هذه الحقيقة جعلها الله تعالى يعني أمرا واقعا معاشا لتبقى الأمة على ذكر من هذه الحقيقة. هذه الحقيقة هي التي يحاول أعداؤنا أن يتلاعبوا بها، فهم الذين يريدون أن يقسموا ويريدون أن يجزئوا ليضعفوا الجميع وحتى يتآمروا على الجميع. ولذلك ضربات الأشرار تنال بعض المناطق العربية الإسلامية. نعم، هذا الأصل أن لا تمر بغفلة منا. الأصل أن نكون على أهبة الاستعداد، أن تكون كرامة الأمة واحدة، وأن لا نسمح لأولئك الأشرار أبدا أن يتجروا على بلاد الإسلام، أي بلاد الإسلام كانت، فإنها كلها. وذلك هذا المظهر الجماعي اليوم اللي عاشت الأمة في مناسك الحج، هذا أمر لا يستهان به، كالمظهر الذي نشهده في صلاة الجمعة، كالمظهر الذي نشهده في صيامنا وفطرنا. هذا من أسرار أركان الإسلام. نعم، عندما نطبق الإسلام بهذه الشعائر، صيام وحج وزكاة إلى غير ذلك، فهذا يعني نعم نتقرب إلى الله، ولكن هذه معاني سياسية يجب أن تكون على ذكر. الآن على أهل العلم أن يكون على ذكر من هذه الحقيقة، وأن يكون علمهم وفقههم وفكرهم منساقا إلى هذه الحقيقة. يعني أي علم الآن يؤدي إلى تشتيت الأمة على نقطة استفهام، أي علم الآن يجعل الصراعات تحتدم من جديد على مؤاخذات، لكن العلم النافع بده يجعل الأمة الآن ترجع إلى سابق عهد أمة واحدة. لا مانع من التنوع، لكن لا نريد الاختلافات، لا نريد الانشقاقات، لا نريد الصراعات، لا نريد إسالة الدماء أبدا. هذه أمة واحدة. الله يجعلنا إياكم ممن يفقه ويفهم عند ممارسة العبادات. أسئلة كثيرة وردت، ولكن من الأسئلة المتكررة قضايا مثلا في مناسبة الأضاحي والعقائق إلى غير ذلك، هل نجمع بينها؟ الأمر سهل. نفضل دائما كقانون عام أن نبقي الشريعة كما هي، السنن تتنوع، وأن لا نجمع الفرائض إلى السنن. هذا هو القانون الأهم. يعني أنت تدخل إلى بيت الله تعالى فتصلي ركعتين تحية المسجد، ثم تقوم فتصلي ركعتين مثلا سنة الظهر القبلية، هذا هو الأكمل. لكن هل يمكن أن أجمعهما؟ أقول لك يمكن، لكن لن تنال الأجر كما ينال من قام بالسنة أولا، سنة تحية المسجد ثم سنة السنة القبلية. وهكذا نقول في عدم الجمع ما بين سنة العقيقة وسنة الأضحية. ولذلك كلما ابتعدنا عن الجمع كلما كان أفضل. وهكذا يتساءل كثير من الحجيج إنه هل يمكن أن نجمع بين طوافي الإفاضة والوداع؟ هنالك أراء لبعض أهل العلم يرون جواز ذلك، ولكن الأكمل أن تطوف طواف الإفاضة منفصلا عن طواف الوداع، وهذا قانون عام. إذن الأفضل عدم الاختصارات قدر المستطاع. كان هنا في سؤال حول سيارة، شراء سيارة من ماركة أجنبية وهل يعتبر هذا والله خرق للمقاطعة؟ لا إن شاء الله ما فيها شيء، ما فيها شيء، يعني الحياة ستستمر والناس يحتاجون، وما في جهة يعني والله إسلامية عربية يعني صنعت السيارة حتى تشتريها، وكل صنعت أوروبية وأمريكية بصراحة. فأرجو أن لا يكون عليك شيء، لأن كلنا بنستعمل الموبايل وبنستعمل أجهزة اللابتوب والبرامج، فما عليك شيء، أرجو أن لا يكون لا علينا ولا عليك شيء بعون الله تعالى. كان هنا سؤال حول قضية كثير من الحجاج يرون أنه إذا طاف الإنسان طواف الوداع أنه لا بده ينام في مكة وممنوع يذهب للسوق، وهذا كلام غير صحيح. إنما ما المقصود في طواف الوداع؟ مقصود طواف الوداع أن يكون آخر عهد أحدنا بالبيت الطواف، البيت اللي مش مكة. الآن إذا أردت أن تودع البيت بتطوف طواف الوداع ثم تذهب إلى سكنك، بتشتري أغراضك، بتتسوق، بتنام هذيك الليلة لا حرج، ثم تسافر. إنما لا ترجع إلى بيت الله الحرام، لأنك إذا رجعت إلى المسجد أنت لا تزال لم تودع، آخر شيء تفعله في المسجد الحرام الطواف. هذا هو الأرجح في ذلك، وذلك خاصة هذه الأيام مهمات السفر كثيرة وطويلة، يعني أنت مضطر أنك تطوف طواف الوداع بعيد عن ازدحام الناس، ثم تمكث في سكنك ساعات أو قد يكون يوم كامل مستعدا إلى السفر. ما في، ما عليك شيء، المهم ألا ترجع إلى بيت الله الحرام، طيب، أو إلى المسجد تحديدا. كان هناك من يتساءل إنه هل يمكن والله بعد من أدي إحنا الحج وكذا ممكن نذهب إلى المدينة المنورة؟ من يمنعك؟ لكن باتفاق العلماء أن المدينة ليست من النسك أبدا، لا المدينة ولا المسجد الأقصى، كما يقول بعض الناس إنه والله لازم يقدس حجه، كان يعتقد الناس أنه بعد أداء الحج لازم تذهب إلى مسجد القدس زيارة. هذا من عادات الناس، إن فعلوها وكانوا قادرون على فعلها أجروا، ما فعلوها مع المناسك محددة في مكة ومنى ومزدلفة وعرفة فقط، ليست في غير هذا المكان. طيب، سؤال بعيد عن هذه القضايا، هل يمكن للفتيات أن يركبن الخيل؟ يعني ما حكم ركوب الخيل؟ هو من حيث الجواز جائز، لكن من حيث بعض الضوابط ننتبه، إذا قدرنا على

0: لمن تركب الخيل، لأنه حسب اللي رأينا الآن ممن يركبنا الخيل لباسهم غير مناسب بصراحة من الضيق، وذلك إذا لبست ملابس، وذلك الكلام كانت الصحابيات يركبن الخيل، وأثر عن بعضهن أنهن كن يجاهدن جهاد الرجال وبقوة، كنا يسابقن ويركبن الخيل إنما كان في ملابس محتشمة. إذن رياضة نسائية، ملابس محتشمة، لا شيء في ذلك. كمن تسأل عن حكم والله سباحة النساء من حيث الجواز جائز، لكن في ضوابط، هذه الضوابط يجب أن تتوافر، إن توافرت أجيز، ما توافرت لا تجوز إطلاقا. فهذا قانون عام يجب أن يفهم. طيب دعوني الكرام مع اتصالات الكريمة، أولا من أبي فارس. تفضل يا أبي فارس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله.
1: كل عام وانت بخير.
0: أنت بخير وصحة وعافية. هيا فارس،
1: بدي أسأل هلا في شغلة. أنا بشغل بشركين،
0: نعم،
1: وعندي وقت فاضي كتير.
0: نعم،
1: يعني الوقت الفاضي كتير، مرات مثلا بعمل اتصالات شغل تاني إلي خاص، جائز ولا غير جائز؟
0: يعني أنت عملك، أنت جالس في المكتب صح؟
1: آه.
0: ومستعد لأي عمل يقدم لك أن تنجزه؟ ما في. هل انت ممنوع من انك تستعمل تليفونك؟ ما اظن،
1: ما عمروش حدا حكى في الموضوع ولا انا سألت ولا
0: عبر. المهم يعني الان بحثك مثلا عن اغراضك الخاصة، اتصلت في البيت، اتصلت في اهلك، اتصلت في العمل، هل ينقص من اهليتك للقيام بالعمل لو حضر؟
1: لا لا لا،
0: خلص ما عليك شيء، ما عليك شيء،
1: ما
0: لم تكن ممنوعا ما عليك شيء، بارك الله.
1: لا لا، ورا حدا منا ورا حدا جاب سيرة،
0: ما عليك. المهم ما نضيع أوقات العمل، ووقت العمل هو المقدم عند وجود العمل.
1: أكيد.
0: بارك الله فيك سيدي.
1: شكرا.
0: أشكرك سيدي. طيب هذه القضايا الكرام بحكمها الاتفاقات الخاصة، المسلمون عند شروطهم، هذا حديث، حتى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، أنت موظف تكون أمين. إذا في عمل قالوا لك والله ممنوع تستعمل الموبايل، وأنا أدري أنه بجوز بعض الشركات العالمية حتى صارت تدقق على بعض الموظفين أثناء العمل لا تستعمل الموبايل، فإذا كان في اتفاق ما بصح. إذا كنت ممنوع من ممارسة عمل خاص كذلك ممنوع، أما إذا كان هذا الوقت اللي أنت فارغ فيه اتصلت قرأت خفيت لك غفوة، ما عليك شيء ضمن وجودك في العمل إن شاء الله تعالى. سألت سائلة كريمة عن علاج، يعني فتاة ستذهب إلى طبيب، لا ما بصح، وخاصة عندما سألتها في مناطق يعني عورات بصراحة ما بجوز. هذه القضية الآن بحكمها قضية الضرورة، وما في ضرورة هنا والله حتى نقول والله بده يتدخل هذا الطبيب إنقاذا للحياة. فالأصل المرأة أن تتطبب عند النساء، والأصل في الرجل أن يتطبع عند الرجال قولا واحدا، غير هيك ما بصح. لأن الخروج عن هذا القانون لاعتبارات خاصة هي قضية أخرى. طيب سأل أحد الأخوة، بعث لي فيديو إنه إنسان بيتكلم، جاب حديث إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. هذا من خصوصيات النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام حاشاه أن يسب ويشتم، ولكن بصفته قائدا فأحيانا قد يبدو منه شيء يعتب عليه بعض الناس. هذه المسألة سأوضحها بعون الله تعالى، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06 56 52 6.

0: بتنعنش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال اجابات. في سؤال كان حول حديث النبوي، هل النبي سم يسب او يشتم؟ حاشا، النبي سم صاحب الاخلاق الرفيعه، قال الله عنه وفيه وانك لعلى خلق عظيم، لكن هذا من ادبه ووقاره عليه الصلاه والسلام وتعليمه لنا. يقول انما انا بشر، وان اشترطت على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. أولا، ما بصح يكون هذا سلوك الناس أبدا، إنه والله أنا بشتم وبسب وبعدين زكاة، لا، هذا فقط مقام لرسول الله عليه السلام من باب أنه ولي الأمر، ولي أمر المسلمين. ولي المسلمين قد يغلظ على إنسان، مثل ما حصل، قال له يا ابن إنك مريء فيك جاهلية. أبو ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء، النبي قال له إنك امرئ فيك جاهلية، هل هذا يعتبر سب؟ لما قال لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، هذه كلمة مش مقصود. هو مثل هذا، لا هو سب ولا هو شتم، مثل هذا الإغلاظ بالقول للتعليم. الله تعالى أكرم رسوله أن هذا يكون زكاة وأجر وطهرة لأولئك الصحابة الموافقين، ليس أكثر من ذلك، والله أعلم. طيب أخي سامر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله.
1: يعطيك العافية
0: شيخ. الله فيك، تفضل.
1: سيدي في عندي سؤال.
0: الله ارفع الصوت اخي هاني شوي، تفضل.
1: سيدي تفضل. في عندي سؤال اذا سمحت.
0: نعم.
1: انا بشتغل مدقق حسابات.
0: نعم.
1: اجاني بالفترة الاخيرة، بتعرف احنا بفترة اصدار ميزانيات خلصناها ب 30/4.
0: نعم.
1: اجاني السنة هاي عدد كبير من عامل ببيع المشروبات.
0: طيب.
1: هذا بده قضية مكافحة تهرب ضريبي، وهذا بده ميزانية، وهذا بده إقرار دخل، وهذا بده مسك حسابات. واعتذرت عنهم جميعا، ما رضيت إني أشتغل هذا الشغل أبدا.
0: والله بكون أفضل لو أنك اعتذرت عنهم، بكون أحسن ما تشتغله.
1: والله يا شيخ اعتذرت عنهم كلهم.
0: طيب.
1: يعني أكثر منهم كمان، يعني الحمد لله في سمعة طيبة وإجونا على السمعة. إجاني واحد من الزملاء بيحكي لي ليش يعني أنت لا اشتريت ولا بعت ولا سويت، انت بس نظمت حسابات. وحتى انه يعني واحد من الزملاء صار يحكي لي، انا سالت حكيت له مستحيل، يعني انا ما راح اقتنع. فانا ما بعرف ايش الحكم الشرعي فيه.
0: يعني قصدك انت الان هم انجزوا العمل وباعوا ما باعوا من محرم، وجاءتك الاوراق وانت نظمت الاوراق، صح؟
1: انا المطلوب مني تنظيم الاوراق وتقديم الميزانيات واقرارات الضريبه.
0: صحيح، لكن أليس هذا العمل راح يكون جزء منه تنظيم عملهم واستمرار حياتهم الاقتصادية؟ أكيد.
1: هذا يا شيخ اللي أنا خلاني يعني مفريبة، وخلاني أمتنع، وخلاني أبعد عن طيب. هذا الموضوع.
0: الله يلهمنا الصواب، وجزاك الله خير على هذا الحس يا أخي سامر، سأجيبك بإذن الله تعالى، أشكرك. إذا يكرم موضوع الحديث هذا النبوي، لا يمكن أن يكون لنا، لأن واحد من الناس، أحد المشايخ، باعت الحديث وبقول إنه هذا سلوكنا إذا اغتبنا الناس. لا، غير صحيح، ما بيجوز ابتداء أن تغتاب الناس. والنبي عليه السلام لم يكن مغتابا، يعني حتى فيها يعني إساءة للنبي عليه السلام، إن شاء الله ما تكونش مقصودة. إذا لا النبي كان يسب، ولا النبي كان يشتم، ولا النبي كان يغتاب، لكن النبي عليه السلام كان يعتب على بعض الناس بعض مقولاتهم وهو معلم. مثل لما تقدم سواد بن غزية في الصف في الجهاد فدفعه استقم يا سواد، هل يعتبر هذا ضرب؟ لا، ما ضرب، هذا تقويم وإقامة في المكان المناسب. إنما الآن المغتاب ما الذي يجب عليه؟ أن يوقف الغيبة، أن يستغفر الله لذلك الإنسان وأن لا يذكره إلا بخير، إن استطاع أن يصارحه فيتحلل منه خير وبركة، ما استطاع بوقف الغيبة ويدعو له بالخير. أما مقام النبي عليه السلام مختلف. إخواننا اليوم هذه الأعمال الحسابات إلى غير ذلك، أو مهندس أو بناء، بده ينتبه إلى المحرمات وإلى الشبهات. المحرمات كثيرة لكن الشبهات أكثر، شبهات أكثر في الواقع، لكن هذا ليس شبه، هذا محرم. أي إعانة يكرم في أي عملية خمور الأصل عدمها، هذا محرم قوله. فأنا يعني بقدر عليك أن تترك هذا العمل لله تعالى حتى الله عز وجل يكرمك في عمل بديل. دعك، لأنه صحيح أنت إجا عملك بعد إنجاز عملهم، أنت لا روجت ولا بعت ولا اشتريت ولا حملت، أنا معك صحيح، لكن في النهاية أنت راح تساهم في بقاء هذه المؤسسة التي تبيع المحرم، فأنا أنصحك بعدم ذلك، أكرم إليك وأحسن إن شاء الله تعالى. سؤال، إنه امرأة صار بينها وبين حماتها منازعات وخلافات، وعلى إثرها دبت الأمراض في الحما، فالآن زوجها حضرته محملها المسؤولية، أنت سببتي أمراضها. هذا كلام غير صحيح. هب أن مشاجرة تمت بين الحماة وكنتها، وبعدين توفيت الحماة مثلا أو أصابتها أمراض أو صار معها جلطة، أي قانون على وجه الأرض بيحمل المسؤولية للطرف الثاني؟ ما في أحد. هذه مشاجرات تحدث يوميا، تحدث يوميا بين الناس والحياة ماشية، فلا يعد تسببا. حتى شرعا التسبب بده يكون له أثر ملحوظ عند الفقهاء وعند القضاء حتى يحكم به، فلا شيء في ذلك. أنا في رأيي هذه منازعات، الأصل الإصلاح وما تحمله. سأعرف حالي من الحالات أنه صارت منازعة بين الحماة والكنة وتوفيت الحماة وحملوهم المسؤولية أنه هي التي قتلت، كلام فارغ طبعا. ولو وصل ذلك إلى القضاء لقال لهم ارجعوا، لأنه هذا لا يمكن إثباته إلا إذا في يعني ضرر مادي حاصل، أما كلام وملاسنة لا لا, لا, لا يثبت هذا بشيء إطلاقا. طيب كان هنا في سؤال حول، طيب سنأخذ سؤال لكن نأخذ اتصال كريم من نائل. تفضل نائل. سلام حياكم الله،
2: تقبل طاعاتكم
0: من نومكم يا سيدي، حياك الله. أهلا وسهلا.
2: السؤال، هلا احنا كنا نحكي على اساس الذبيحه مشان الاضحيه.
0: نعم.
2: امبارح كان في نقاش مع بعض انه اذا انا بدي اتحلل هل يجب ان اقص راس شعري؟
0: ما في تحلل في الأضحية، مش تحلل. التحلل ذاك للمحرم بحج وعمرة، إنما الآن نقول في سنة أن تترك الحلق والقص لحين تنهي الأضحية، هذا سنة.
2: طيب. طيب. يعني الشعر هل يقص ولا بس اللحية
0: والكلام؟ كله أي شيء بعد ما تخلص أضحيتك تطبيق للسنة بتقص أظافرك، بتقص شيء من شعرك، وإذا لحيتك طويلة بتهذبها بس. يجوز.
2: يعني السنة هاي أنا راحت علي هذه
0: هيك الأضحية. لا أنت ضحيت؟
2: آه والله ضحيت.
0: طب كيف راحت عليك؟
2: لأنه قصيت.
0: من حكيت لك ما بتروح عليك يا أستاذ، فهمي شوي. هل هذا شرط من شروط الأضحية ولا سنة من سنة الأضحية؟ جاوبني أنت. شرط ولا سنة؟
2: لا سنة.
0: ما راحت عليك أضحيتك صحيح؟
2: آه.
0: لا ما تحمل نفسك. بتعرف لو كانت شرطا بيصير. هلا مثلا انت بدك تصلي الظهر، اذا لم تكن متوضئا هل تصح صلاتك الظهر؟
2: لا.
0: ايوه، لانه هذا من شروط صحة الصلاة انك تكون متوضئ، لكن ليس من شروط الأضحية ان تكون لم تقص. فاستعن بالله واحسن الظن بالله وضحيتك مقبولة ولم يفتك شيء بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله.
0: أشكرك يا حبيبي، أشكرك. يعني أنا أضطر أوضح هذا التوضيح مع التكرار، ما في إشكال. ليس تحللا، الذي يتحلل المحرم من الميقات، بتأدي عمره، بتأدي حج، بتبدأ عليك محظورات الإحرام، لما تخلص النسك بتتحلل بالحلق أصبحت حلالا أنت الآن. وذاك في حديث عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله عليه السلام اللي يبعث بها حتى يضحي، ولم يكن يمتنع عن شيء أبدا، عن كل شيء حتى عن النساء. إذا هذا ليس إحراما إذا ما عليك شيء. سأل هنا، ذكرت أنه معروف أنه يوم الذبح يكون أول يوم العيد اليوم النحر، وثلاث أيام بعده اسمه أيام التشريق. فواحد من الناس جاي متأخر فمعطيهم الفلوس، حكي له ما مشكلة بنذبح لك ثاني يوم. لا ما بصح، الذبح ينتهي قبل غروب شمس اليوم الأخير من يوم العيد الرابع، هذا آخر وقت للذبح. ممكن واحد يذبح بعدين إذا أدى المغرب يقول ذبحت قبل الوقت، أما بعدها لا يجوز، ما بدنا نتلعب في الدين إطلاقا. طيب سؤال هنا، قضية إنسان بوزع على أسر عفيفة يعني بعض الهدايا وبعض اللحوم إلى غذاء، وهو وضعه ضعيف، هل يأخذ أم لا؟ خذ كما يأخذ الناس، إذا كان وضعك كوضع الناس خذ كما يأخذ الناس من غير توسع، والله رقيب عليك. إن شاء الله ما في شيء بعون الله. هل يجوز دفع زكاة المال لعمل صيانة لحمامات مدارس وكذا؟ على كل حال هو الأصل الأفضل من ذلك، لا، الأصل الزكاة تكون خلاص إلى مصاريف الثمانية المعهودة، وفي سبيل الله بده يكون هو الجهاد، هذا الأصل. لكن من وسع مفهوم في سبيل الله أجاز ذلك. لكن أليس يا كرام يعني هاي من مهمات مثلا وزارة التربية، مديرية التربية، المدرسة كذلك، حتى أولياء الطلاب. لماذا لا يقال لهم والله إحنا عندنا مرض، افرض بدنا نريح مديرية التربية ونساعدهم؟ ما في إشكال، بقول للناس تعالوا أعطوا يا طلاب، ابعثوا لأبائكم، عندنا مشروع إعادة تأهيل حمامات المسجد. ولكن من الزكاة؟ لا. هل الزكاة متى تبذل؟ عندما يكون في عجز تام من باقي القطاعات، عندنا ميل على الزكاة. إنما الآن ما دام في إمكانية الآن الأصل عدم ذلك، والله أعلم. طيب، كان هنا سؤال حول قضية تخفيض قيمة الدين بالتراضي. والله ما في إشكال، يعني ما يكونش طبعا متفق عليه. إنسان عليه والله 10,000، قال لك يا أخي جيب 7,000 وأنا مسامحك، والله جزاه الله خير الجزاء، هذا عمل يؤجر عليه إن شاء الله. طيب أخي عبد الرحمن، تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عليك، تفضل.
3: الله يخليك. دكتور بدي أسألك، هلا أنا بدي أشتري سيارتي هايبرد، بدي أشتري بطارية هايبرد من شركة تويوتا.
0: نعم.
3: فالشركة بتبيعها مع أجور التركيب، تمام؟ أنا بدي أشتريها عن طريق البنك الإسلامي.
0: طيب.
3: هلا هم أخذت منهم عرض سعر شامل للتركيب. فأنا مش عارف عشان
0: هل علم البنك إنه هذا شامل كذلك التركيب ولا لا؟
3: هلا أنا خبرت موظف البنك إنه هذا شامل التركيب، فهو بحكي لي موظف البنك يعني بحكي لي إنه هي هيك بتنباع.
0: خلص ما دام شامل التركيب ما عليك شيء، ما دام البنك علم فوافق ما عليك شيء، توكل على كمل.
3: عادي يعني ما ما عليها شيء.
0: لا المهم أنت مش جاي لجيبتك أي فلوس، صح؟
3: هلا انا لجيبتي ما في اشي، بس يعني ممكن اني اقسمها يعني اقسم اشتري البطارية لحال عن طريق البنك وادفع انا اجور التركيب.
0: على كل حال، ما دام البنك علم بذلك وهو يعلم انه القطعة مركبة، مشيها وما عليك شيء بعون الله تعالى. اشكرك عبد الرحمن. طيب سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا لجماعات. احدى الاخوات كان في الحج تقول جاءت الدورة الشهرية فهل علي طواف وداع؟ اذا كانت يمكن ان تنتظر الحقيقة تنتظر طهرها ثم تطوف، واذا كانت لا تستطيع الانتظار لان هذه الايام الرحلات خاصة الجوية محددة فلا شيء عليها، بناء على بعض المذاهب ممن يرون ان طواف الوداع سنة وهذا يستفاد منه في مثل هذه الوقائع الخاصة. والله ما عليها شيء. أخي أبو محمد فضل سيدي.
1: السلام عليكم دكتور،
0: يعطيك السلام والعافية
1: وجزاك الله كل خير على سيدي. كل مجهود تعمله.
0: الله يتقبل منه منك يا سيدي، تفضل.
1: دكتور أنا في ثاني أيام العيد كان هيك في جمعة يعني نعم. كانت يعني أخت زوجتي هي قعدت فترة ما يعني ما كانت تصلي، والآن الحمد لله التزمت وإلى آخره، فكانت تقول انه انا بصلي هلا سنن والشفقه والوتر وكذا وان شاء الله هذا يغنيني عن القضاء. فانا قلت لها لا، القضاء هذا لازم، يعني لازم انك انت تقضي من باب انه ما يعني ما تنفر او تستثقل هذا الشيء. قلت لها انه يعني مثلا لو انت تستغني عن السنن والنوافل هاي وتستبدليها بقضاء، يعني مثلا بدل صلاه السنه تبعت العشاء والشفقه والكذا لا اقضي صلاة عشاء، بدل صلاة سنة الظهر مثلا اقضي بدلها صلاة الظهر، فهل هذا الحكي صحيح؟
0: بارك الله فيك يا سيدي، أشكرك.
1: يعني عشان أنا أعدل يعني أو
0: تكرم. أرد أحكيها تكرم سأجيبك يا أبو محمد إن شاء الله، الله يجعلنا وياك من أهل الخير دائما وندل الناس على الخير. شكرا. أخي جهاد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله.
2: وسلم الله طاعتكم
0: يا رب. منكم صلى الله عمال، تفضل.
2: شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، كنت أحكي قبل الفاصل عن موضوع اللي هو تحلل من العمرة للعام العمرة أو حج.
0: صحيح.
2: أنا عملت عمرة تقريبا قبل 3 شهور، ولكن قبل ما أعمل العمرة كنت لسه في جدة، بعدها روحت على مكة، ولكن أنا في جدة قصيت أظافري، بس لما خلصت من العمرة تحللت بس من شعري. فهل
0: هاي يعني كم مرة إيه أنت أديت عمرة صح؟ نعم. لما خلصت عمرتك قصيت شعرك بنية الخروج من العمرة ولا لا؟
2: بنية الخروج
0: تحللت. خلص هيك تحللت.
2: يعني مش الأظافر برضو من
0: لا, لا لا لا لا لا مجرد لا لو قصيت كم شعرة خرجت من تحللك أنت
2: 100%. بس السؤال الثاني
0: تفضل.
2: بالمسجد أثناء الصلاة لما الواحد مثلا يسجد صح لازم أنه في سبع
0: أعظم. نعم
2: 100%. لو أنا مثلا بالغلط إجري رفعت من وراء أو بدأ أقربهم الثنتين على بعض، هل فيها إشي ولا
0: لا؟ لا الصلاة صحيحة، ولكن الأكمل أن تسجد على 7 أعظم. أمرت أن أسجد على 7 أعظم، حديث صحيح. يعني إذا رفع الإنسان رجل على رجل بيكون عنده ألم متألم يجوز، لكن الأفضل أن يكون 7 على الأرض وقت السجود
2: 100%. بس الرجلتين وأنا ساجد كانوا بعاد عن بعض فرفعتهم بس عشان أقربهم من بعض.
0: ما عليك شيء، يعني هم كانوا مماسات للأرض، ولكن في لحظة صرت بدك تقربهم على بعض فرفعتهم.
2: فرفعت
0: ما عليك يعني. ما عليك شيء، صلاتك صحيحة إن شاء الله. أشكرك. يعني أحيانا يا كرام الإنسان ممكن بعض الناس يتأذى من السجود، أحيانا بعض الحالات يكون عامل عملية في عيونه ولغير ذلك، عنده صداع، عنده شقيقة، فلو رفع رأسه قليلا من باب اتقاء الألم ما عليه شيء، إن شاء الله ما عليك شيء بعون الله تعالى. أخي أبا محمد، الصواب في المسألة وهو التالي اللي ذكرته صواب، بس بدي أعدل شوي، إنه الأصل القضاء. إذا كان الإنسان الناسي والمخطئ يقضي، فكيف المتعمد لإخراج الصلاة عن وقتها؟ فالأصل القضاء. فأقترح عليك التالي، ما بدنا نزهد بالسنن، ما بدنا نترك القضاء، اقضي مع كل فرض فرضة بس وبقوم بالسنن الباقية. الآن بدنا نصلي العشاء، صلينا العشاء بعدين بقوم بصلي كمان عشاء عن وقت فائت ثم أصلي السنن وصلي الوتر، فما بدنا نترك السنن، ما بدأ بعض. هلأ هذا هو الرأي الأصح، في بعض آراء أهل العلم أن مثل هذا الإنسان لا يقضي ويكتب من النوافل والسنن، القول الأول أصح وهو وجوب القضاء والإبقاء على السنن. على العكس أنا بقول الإبقاء على السنن لأن الله تعالى هنا لعله يغفر لك لذلك الإنسان ما أخره من قضاء أو من أداء الصلوات إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال حول قضية أنه أنهينا الحج، هل ممكن نذهب للمدينة؟ ما في إشكال في ذلك، لكن بعض الناس يتساءل أنه هل نؤخر طواف الوداع إذا ذهبنا إلى المدينة؟ نعم، يعني الآن هم سيخرجون من مكة، فذهبوا من مكة إلى المدينة زاروها أياما ثم عادوا إلى مكة المكرمة ما في حرج، عندها تطوفون طواف الوداع وتنتقلون مسافرين. أما إذا الإنسان بده يودع مكة، يذهب للمدينة ويسافر كحجاج البر، لا بده يودع قبل ما يطلع، بنصلي في الحرم، نطوف طواف الوداع، ثم نذهب إلى المدينة وننتقل إلى بلادنا، هذا مختلف. نعم. أما قضية عدم المبيت، أنا لا أدري من أين أتوا بها، إنه قال إذا الإنسان نام بعد طواف الوداع هل عليه أن يعيد طواف الوداع؟ والله هذا كلام غير صحيح. طيب هل إنه لا يبيت في مكة؟ كمان غير صحيح. المقصود أيها الكرام إنه المسجد الحرام آخر شيء بتعمله أن تطوف فيه طواف الوداع فعلا، بعدين تنتقل إلى أغراضك ومهماتك، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. العجيب الغريب إنه كم نتكلم في قضايا الصيام ولكن الناس تغفل. إحدى الأخوات بتقول كان على أيام فائتة، فأفطرت يوم العيد الأضحى ثم صامت ثاني يوم العيد، فسألت فحكوا لها حرام. نعم، ونؤكد هذه الفتوى إنه صيامك خاطئ، صيامك وقع في وقت لا يصام فيه، عيد الفطر يوم واحد، والثاني يوم تقدر تبدأ بشوال. عيد الأضحى ممنوع صيام الأربعة أيام، يوم العيد وثلاث أيام التشريق لا يجوز صيامها، فأستغفر الله ولعل إن شاء الله أن يخبصك تعيد القضاء. طيب، فأهمية التفقه بتريحنا يا كرام حتى لا نعمل العمل بطريقة خاطئة. كثير من الأسئلة كانت حول الحجاج بالمخيمات، تعجلوا وتركوا بعض الأشياء وراهم، فهل ممكن إذا احتاج إنسان شيئا مظلة أو كذا؟ على كل حال هذه تركت. إذا الناس تركوا أماكنهم خلص ممكن الاستفادة منها، بس من غير استكثار. يعني أنت والله كانت معك مظلة فقدتها، خذ مظلة، مطرت ما خذها، يعني شيء بسيط. طيب هنا سؤال، موظف يعمل في اليابان، هل يجوز لك أكل لحومهم في مطاعمهم أم لا؟ والله الآن بحسب، يعني هذا الذي سيقدم لك خدمة الطعام هل هو مسيحي كتابي ولا هو وثني؟ أنت أدرى بهذا، الخاص الذي أنا ما أتكلم عن الطباخ، أتكلم عن الذي ذبح، أتكلم وذلك لما أتكلم عن اللحوم أتكلم عن الذبائح. الطعام مقصود في اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذي الطعام مقصود في الذبائح، فإذا الذي ذبح وثني لا تؤكل ذبيحته، وإذا الذي ذبح كتابي تؤكل ذبيحته، فأنت عليك التدقيق. خاصة هذه الأيام الحمد لله المسلمون وصلوا إلى كل الدول وفيهم تواجد. طيب يعني هنا سؤال غريب حول بعض الناس، إنه بيقول لك والله ممنوع تأكل من الشجر أو من الثمر المتدلي عندك. لا، هذا كلام غير صحيح، ما دام الشجر متدلي على أرضك فلو أخلت من غير استكثار، يعني حديث ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير ولا إنسان إلا كان له به صدقة، وهذا من المتعارف عليه. يعني من هالإنسان والله اللي يعرف إنه والله يعني ممتدة هالأشجار باتجاه الفروع ولكن ممنوع تبيتها، عندما أقول لك طب أنت أذيتني بها ولا تسمح لي أن أتناول منها، كلام غير صحيح. الأصل الناس أن يكرموا بعضهم في بعض في هذا. طيب والناس يتساءل إنه هل ممكن أن نعيق والله بثمن أرخص في بلاد بعيدة في أفريقيا؟ ما في أي مانع، ما في مانع، ممكن إنسان أن يذهب بالعقيقة إلى بلد فيها فقراء فيقدمها أرخص إله وأحسن، تكون صدق لأولئك الناس ولا حرج في ذلك أبدا، يعني هذا من فضل الله من الأمور الميسيرة. على عكس الكرام، أمة الإسلام أمة واحدة، هذه الأمة الواحدة بنشعر فيها أثناء الصلوات، أثناء الصيام، أثناء الحج، تواجدهم في صعيد عرفات، في بيت الله، في ميناء، في مزدلفة، وهنا لازم نشعر بهذه الوحدة في حياتنا. أعدائنا يتجمعون ويفرقوننا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وساد كبير. فلا، الأصل ألا نسمح لأي قوة من قوى الشر أن تنتهك حرمة أي دولة عربية إسلامية كأنما كانت، هكذا الأصل، لا تهديدها ولا إذاءها ولا هكذا الأصل، هذا هو الواجب. الله يفقهنا إياكم في دين الكرام، وأن نكون من هذه الأمة الواحدة العزيزة على الله. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه. ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة سرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحيي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له: أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها. فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهم، حياكم وبياكم وزاد بهاكم في حضرة الكلمة في فسيفساء اللغة والأدب والشعر والقصة والمسرح والخاطرة والنثر وفي رياض البيان والجنان. أهلا ومرحبا بكم وتقبل الله طاعاتكم.

وببركة نبينا نبدأ. إني وأحمد شوقيان قد وقفا بباب فضل عظيم القدر والمنن، فهو الذي سجعت بيض الحمام له شوقا، وغنت طيور الوجد في الفنن الدر، واللؤلؤ المنثور زينته. يا حسن مودعة في حسن مؤتمن، والحب ذو العصف والريحان آيته. الله أكبر، كم للحسن من سنن. يا رب صل وسلم، يا رب صل على المختار، ما عبرت سحائب الشوق في فيض من الزمن. يا رب أذكيت روح الواجدين به، أنعم بوصلك وجد العاشق الفطن.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون المعنى أجمل وأروع وأبدع. أيها المبدع الجميل، شاركنا نصك في أي صنف، في أي صنف من صنوف الأدب واللغة، قصة، خاطرة، قصيدة، رواية. اتصل بنا على أرقام البرنامج 06516 4020، 06516 2020، ويا مرحبا بكم.

قالوا في العيد أحمد شوقي: العيد أقبل مزهوا بطلعته كأنه ضاحك في ثوبه القشب. وقال أبو الطيب المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد. أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دون كبيدا دونهم بيد. وأبو فراس الحمداني قال: هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، عيد وعيد لمن أضحى وعيد لمن جاد. ومن أجول من أجمل ما قيل في العيد: ما العيد إلا ربيع أنت زهرته، وأنت فيه النسيم النهر والشجر. أحب عيدي لأني فيك أبصره، وأنت أجمل ما يرنو له البصر. وقلت مرة في العيد حين تكاثف القصف على أهلنا في الضفة وفي فلسطين: أقبل العيد مسرع الخفقان، صهلت خيله بلا فرسان. كيف يا عيد جئت من دون إذن وتسللت داخل الجدران؟ وفلسطين قصفها يتوالى وتمور البحار كل مكان. إن شددنا على فلسطين جرحا ينزف الجرح من مكان ثاني. كلما دارت الرحى بالرزايا ينبت القمح من رحى الأحزان. كبروا الله على تكبيرة العيد تضخ الضمير في الشريان.

0: يا ابن الذبيحين أحييت الذين مضوا على هداك وآويت الذي يأس ولنت للغصن حتى مال متكئا على يديك فألقى حزنه سلسا. مع هذه الاستراحة الشعرية التي اخترناها لكم للشاعر عبد الله بن علي العنزي.
1: استراحة شعرية.
2: طوى من الحزن ما يكفي أسى فأسى، طوى من الحزن ما يكفي أسى فأسى، وكان في عتمة المعنى يرى قبسا. مشى وديعا يصب النهر في لغة الصحراء حتى يؤاخي الماء واليبسا. وكان في الغار ترسو في يديه رؤى خضراء ينسخ منها الحب مقتبسا. أحس ربا بأقصى الروح يخبره أن الملائكة كانوا حوله جلسا. أحس ربا بأقصى الروح يخبره أن الملائكة كانوا حوله جلسا، فقال يا صاح لا تحزن، ولفهما نسج يطمئن في الصديق ما هجسا. يا ابن الذبيحين يا ابن الذبيحين أحييت الذين مضوا على هداك وآويت الذي يئسا، ولنت للغصن حتى مال متكئا على يديك فألقى حزنه سلسا. بعثت بالحق مشهودا على ملأ نفوا إلى الشك لكن اليقين رسى، وما وقفت بباب الموت في أحد إلا لتكشف في الإنسان ما التبسا. كأن صوتك ملء الكون حين جرى على البسيطة كالزلزال وانغرسا. أنا النبي ويكفي أن تقول أنا حتى ترى خلف أسوار السما حرسا.
1: استراحة شعرية.

في الخط العربي حين يكون شكلا من أشكال المقاومة والتثبيت، فكما تقاتل البندقية تقاتل الريشة ويقاتل الحرف وتقاتل القصيدة وتقاتل الرواية والمسرحية والأغنية، الخطاطة الغزاوية شيماء الهندي، شيماء محمد الهندي المعروفة بشامة الخط، كتب عنها الباحث المصري الدكتور عبد السلام البسيوني تحت عنوان الخط العربي الغزاوي تحت القصف. شيماء هي الفتاة القوية الثابتة على خط المواجهة، المقاتلة بخطها الرقعي المميز رغم حداثة عهدها وغياب أساتذتها المباشرين. يقول الدكتور البسيوني عن شامة الخط: عاهدتها بعد وقت قصير من الحرب أن تكتب كل يوم لوحة تترجم بها للواقع المر وتثبت بها قلوب من حولها وتشد عزيمة نفسها، فوفت بوعدها ولم تتخلف تقريبا إلا عند اشتداد القصف وسيطرة الرعب وانطفاء النور وفقد الأدوات. شاركت شامة الخط من تحت القصف

معارض دولية للخط العربي، أهمها معرض أمواج للخط العربي والزخرفة الذي أقيم بتاريخ 9/1/2025 في المركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمان. شاركت غيابيا طبعا، تحية خالصة من حضرة الكلمة إلى شامة الخط وإلى كل يد لم تبخل بمدادها الوضاء لتشارك أهلها ووطنها الثبات والصمود.

0: I've got nothing against Pakistani.
1: أعزائنا المستمعين والمشاهدين، سنذهب إلى فاصل نعود بعده مع ضيف قيم، ضيف مميز، هو رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الدكتور رياض ياسين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: ولأننا حريصون على في كل حلقة على أن نبث بعض الفواصل الدرامية، اخترنا لكم اليوم أيها الأعزاء من فيلم عمر الفاروق مقطع إسلام عمر الذي قام بدبلاجه الصوتي الأستاذ أسعد خليفة، الذي سيكون ضيفنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. هذا المشهد وهذا الفيلم أو هذا المسلسل البديع الراقي الرائع اللي كان من إخراج حاتم علي وكتابة المبدع الشاعر الروائي الكبير الدكتور وليد سيف، سنستمع الآن ونشاهد إلى هذا المقطع الذي اخترناه لكم.
1: استراحة درامية.
2: يا رسول الله، جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله.
2: زيد أخي، سبقتني بالإسلام يا زيد.
3: ما كنت لأستاذنك، فلقد كنت جبارا.
2: ولن تجدني في الإسلام خوارا، وإني أشهد الله ورسوله وأشهدكم أني لا أترك موقفا أذيت به مسلما إلا وقفت فيه منافعا عن الإسلام، لأستدرك على نفسي ما سبقتموني إليه.
1: استراحة درامية.
0: مرحبا بكم من جديد أيها الأعزاء، واليوم إحنا في معية ضيف عزيز وصديق جميل، أكاديمي وأستاذ جامعي باحث في التاريخ، دكتور رياض ياسين. أولا أهلا وسهلا بك.
4: أهلا دكتور.
0: ومبارك فوزك برئاسة رابطة الكتاب الأردنيين.
4: الله يبارك فيك.
0: وفي هذه المرحلة الجديدة يعني أحببنا أن نستضيفك أولا توجه لنا رسالة، يعني رسالة توجهها للمثقفين والكتاب الأردنيين في بداية هذه المرحلة الجديدة دكتور.
4: شكرا دكتور فريد، وشكرا لإذاعتكم الطيبة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى أمتنا بالخير والسدود إن شاء الله.
0: آمين.
4: الحقيقة الرسائل كثيرة. أولا لزملائنا المثقفين والمبدعين، أن القادم أجمل إن شاء الله، وهناك فرص كثيرة لمن أراد أن يعني يخطو إلى الأمام. إن شاء الله سيكون هناك يعني أمل كبير في الدعم في المستقبل القريب بالنسبة للمبدعين. بالنسبة لشعوبنا العربية، يعني أسأل الله يعني سبحانه وتعالى أن تكون يعني المرحلة القادمة فيها من السلام، فيها من المحبة، فيها من تحرير أرضنا ومقدساتنا. أمين. لأنه هاي من الأشياء اللي إحنا صراحة يعني في داخلنا في كل مناسبة، وأعتقد أنه هم دائم وهاجس دائم في داخلنا أنه نطلع على الهم العام دائما، لأنه إحنا مسكونين بهذا الهم العام حقيقة، وأعتقد أنه منعكس على كل مناشط حياتنا وتفكيرنا وتوجهاتنا وشخصياتنا وثقافتنا وبنيتنا العامة.
0: لا شك دكتور رياض، يعني استوقفني تخصصك في التاريخ.
4: نعم صحيح.
0: أنا أؤمن طبعا أنه العلوم هي عبارة عن
4: تداخل
0: متداخلات.
4: صحيح.
0: وحالة تكاملية الحقيقة يعني. لكن ما الذي وجدته، ما الرابط الذي وجدته قويا بين درس التاريخ وأنثروبولوجيا التاريخ وبين الكلمة والإبداع، النص الإبداعي سواء في الشعر أو في الكتابة أو في النثر أو في القصة أو في الرواية أو ما شابه، ما الذي جعلك تقتحم هذا العالم بهذه القوة كباحث أقصد؟ كباحث أقصد.
4: يعني هذا من الأسئلة اللي بتداخل فيها الوجداني مع يعني الثقافي مع يعني النفسي، يعني إذا جاز التعبير. حقيقة هلا هو اختيار التخصص بالبداية هو لازم يكون عن شغف وعن حب في البداية، وهيك كان.
0: والشغف يعني هو حالة إبداع
4: بحد ذاته. هلا إحنا علموا أولادكم غير ما علمتم. يعني أنا مش شرط أطلع زي أخوي أو زي أبوي، يعني بالنهاية بدي أختار أنا شغفي، بدي أختار توجهاتي. أظن أنه التاريخ إذا ما تم تعريفه بشكل يعني علمي، أعتقد بأنه من العلوم المهمة، وأنا أصر على أنه علم وليس فنا، بمعنى هناك أدوات وهناك منهجية وهناك فلسفة للتاريخ، وبالمناسبة أنا متخصص في فلسفة التاريخ. جميل. هناك يعني طبعا لما نتحدث عن فلسفة التاريخ نحن نحكي على كيف كتب هذا التاريخ، ما الأدوات التي استخدمت في كتابة هذا التاريخ، ومن يكتب التاريخ، ولماذا يكتب التاريخ،
0: في حالة توثيقية منهجية وحالة إبداعية في الوقت.
4: نعم. وبنفس الوقت والأخطر من ذلك أن التاريخ مباشرة يرتبط بهوية الأمة. عندما تتحدث عن التاريخ تتحدث مباشرة عن هوية الأمة، تتحدث عن القومية، تتحدث عن ثقافة لأمة ربما تكون هذه الأمة متجذرة. والآن إذا بتلاحظ حتى في كثير من الصراعات الدولية سواء كانت في الماضي أو في الحاضر أنها تتكئ كثيرا على السرديات التاريخية، وتحاول قدر الإمكان أن تنتصر لنفسها باستحضار هذا الموروث التاريخي. وأعتقد أن حتى المشروع الصهيوني في كثير من المراحل دائما يسوق فكرة السرديات التاريخية التوراتية، وهذه مسألة في غاية الخطورة. ولذلك أنا يعني أنطلق من منطلق أن التاريخ ليس للتسلية وليس للقصة وليس للحكاية، هو علم قائم
0: كما أن الأديب أيضا الأديب والشاعر صاحب رؤية أيضا يعني حياتية وفلسفية. دكتور دعنا نعود إلى الرابطة الآن.
4: نعم.
0: كيف نستطيع أن نقنع من كان يشكل تيارا آخر ولم ينتخبك أو لم ينتخب هذا التيار الجديد بأنه هو في مأمن من أمره، وأنه ستتسع يعني هذا الصدر الحاني سيتسع للجميع، وأن هذه الرابطة هي برنامجها يعني شامل لجميع المبدعين، اختلفنا معهم أو لم نختلف؟
4: يا دكتور فريد أنت تعلم الديمقراطية هي تداول للسلطة،
0: أكيد
4: هكذا تعرف، وديمقراطية هي بالنهاية فكرة الأغلبية. الأغلبية عندما تقول كلمتها إحنا بنمشي، هذا بيكون قرار وهيك بيكون شكل الحالة. هل هذه المؤسسات مثل رابطة الكتاب ومثل الجمعيات المشابهة ومثل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات، والرابطة هي عبارة عن نقابة باعتبارها عضو في مجلس النقباء، هي لديها نظام في هذا الإطار. الآن المهم أن الرابطة تنتصر بالنهاية بصرف النظر عن من يديرها،
0: لكن هي ستمد يدها إلى الجميع.
4: أكيد هذا
0: برامجها ستكون يعني
4: طبعا هذا معلن، هذا معلن حتى من قبل الفوز بالانتخابات أنه البرامج كلها كانت تتجه باتجاه الرابطة حاضنة للجميع ليس لأحد، ونحن عابرون بهذا المعنى.
0: دكتور في التخصص
4: يعني سنتين وطالعين، إحنا رح يجي غيرنا، فإحنا جايين فترة مؤقتة ورايحين.
0: في التخصص دكتور أنت يعني تحدثنا إحنا في يعني صنوف اللغة والعلوم، وتتحدث عن تاريخ وأنت مؤرخ، يعني الآن إحنا الأدباء يعني شعراء وقاصون وروائيون
4: ومسرحيون
0: ودراميون.
4: نعم.
0: وأصحاب مناهج بحث.
4: صحيح.
0: ألا يعني يلفتك أنه لربما الغالبية من أعضاء الرابطة مثلا أو المشتغلون بالرابطة أو المهتمون ببرامجها وبأنشطتها معظمهم من الشعراء؟ هل هذا حقيقي ولا مش حقيقي؟
4: أحكي هلأ لغة أرقام يعني إذا بسمح لي.
0: بالضبط.
4: إحنا بنحكي الآن الرابطة تأسست من 1974، نحكي على 52 سنة تقريبا من عمر هاي المؤسسة، وهي أقدم من كل المؤسسات الثقافية بهذا المعنى، حتى أقدم من وزارة الثقافة بالنسبة لتشكيلها كجمعية رسمية. الرابطة فيها صنوف مختلفة دكتور فريد من الإبداعات، يعني الشعر طبعا هو ديوان العرب، والشعر يحتل المرتبة الأولى بعتقد بين أعضاء الرابطة. احنا بنحكي على تقريبا 280 زميل من أصل 1100 تقريبا، يعني بنحكي على ربع تقريبا الزملاء المنتسبين هم من الشعراء الأردنيين. هناك طبعا بعض الشعراء العرب بحكم طبعا أن النظام يسمح بانتسابهم للرابطة، لكن احنا بنحكي على رقم تقريبا هو 25% من أعضاء الهيئة العامة هم من الشعراء. الآن
0: يعني أنا هذه الحصة الآن أدعي الشعر. أنا أدعي الشعر
4: لكن لا أنت شاعر هل متميز
0: ترى
4: و...
0: هل ترى فعلا أنه الشاعر قادر على أن يدير دفة الصنوف الأخرى من الأدب أنا أو هو يعني الأكثر مهارة إنجاز التعبير؟
4: أنا أعتقد يعني هو الشعر مثل ما حكينا هو ديوان العرب، وأعتقد من يمتلك ناصية اللغة ومن يمتلك الحس الجمالي ومن يمتلك يعني موهبة الشعر أعتقد أنه يمكن بشكل سهل أن يقدم على صنوف أخرى. يعني أنا أرى أن الشعر هو الأصعب في الفنون يعني الكتابية في الحقيقة، لكن بدي أحكي على ازدواجية بين يعني لدينا زملاء هو شاعر وروائي بنفس الوقت.
0: أنا بتحدث معك الآن يعني بشكل عفوي
4: طبعاً إحنا
0: كصديق يعني
4: إحنا مفتوحين يعني على لأن عندنا زملاء بيكتبوا شعر وروائي مثلاً، وهذا شيء يعني لافت للنظر، وقد يبدع في الحقلين بالمناسبة.
0: نعم صح،
4: وقد يبدع في الحقلين، لكن إحنا في الرابطة كنظام إحنا بنسجله حسب تخصصه الأساسي، بمعنى آخر أنه هو تقدم للعضوية على أساس أنه لديه دواوين شعر، بعد فترة جاء باله يكتب رواية هو يبقى شاعرا في تصنيف الرابطة. يعني بهذا المعنى، وأعتقد أن يعني حرفة الشعر أو الإبداع الشعري لا يفوقه أي إبداع بنظري.
0: دكتور، علاقة الرابطة الآن كحاضنة رئيسة يعني بالمنتديات وبالبيوت الشعر وبالدارات الشعرية التي تنشأ بين الحين والآخر ويكون لها حضور قوي
4: صحيح،
0: وتستحوذ على يعني الحقيقة جزء يعني جزء واسع من المبدعين في العضوية وما شابه، هل العلاقة تكاملية أو كيف يمكن أن تكون العلاقة تكاملية مع هذه المؤسسات؟
4: يعني والله هذا من الأسئلة اللي احنا بنفكر انه نعالجها بالمرحلة القادمة، لانه صار في ما بخبي عليك احنا بنحكي بصراحة صار في انكفاء داخل الرابطة لاعتبارات مختلفة، انه الجسور ما بدي احكي انها انقطعت، لكن على الاقل صار في نوع من الحذر في التعاون في التشارك مع المنتديات. الان احنا بنحكي في الاردن اكثر من 700 جمعية ثقافية مرخصة في وزارة الثقافة، يعني هذا كم هائل، انا بعتقد انه كم هائل جدا. واظن
0: يعني نفس امتيازات الرابطة
4: لا لا لا مستحيل، لكن اذا بتسمح لي بس ملاحظه صغيره.
0: طبعا
4: احنا في مهرجان جرش مثلا الرابطه لها الحصه الاسد او الحصه الاكبر في المشاركه بفعاليات المهرجان الثقافيه، لكن لما تكون المنتديات بتزاحم الرابطة في توقيتات الفعاليات خلال جرش، يعني أنت بتحكي في فعالية في مكان ما أمسية شعر على هامش جرش للرابطة، وبتكتشف أنه في 5-7 منتديات في عمان عاملة فعالية بنفس التوقيت، طلع كيف هل هذا الموضوع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار على الأقل عندي
0: مين هاي مهمة من؟
4: يعني بعتقد أنه كل الهيئات مطالبة أنها تراعي مثل هذا الأمر وتتواصل حتى مع الجهات اللي مثل الرابطة، إنه أنتوا يعني البرنامج اللي عندكم يعني يفترض إنه يتم احترامه، يعني بما إنه في مساحة زمنية مخصصة لأنشطة كبيرة والأنشطة عربية حتى أن شعراء عربي بيجوا نتركهم بلا حضور بلا جمهور. وأنت بتعرف دكتور فريد إنه يا بعتقد من 5 أو 6 سنوات مضت لغاية الآن الإقبال على الفعالية الثقافية مشقل، يعني يكاد يكون يعني غير مشجع، ولذلك إحنا بنعاني من مسألة إنه حضور الناس للفعالية الثقافية صار من التحديات اللي إحنا مفروض الآن نشتغل عليها.
0: هذا خليه يقودنا، آسف إذا قاطعتك، لكن يقودنا هذا إلى مسألة قبل أن نأخذ فاصلا. إحنا كنا في الجامعة مثلا دكتور رياض فترة الجامعة يعني أثرنا حراكا أدبيا بأنفسنا بتشجيع أساتذتنا الحقيقة يعني، وصنعنا من الأندية الأدبية والجمعيات الطلابية حالة حراك ثقافي أدبي وأمسيات شعرية وكذا.
4: صحيح صحيح.
0: الآن أنا كطالب على سبيل المثال طلابنا
4: الجامعيين
0: اللي الآن هم على مقاعد دراسة، كيف ممكن الرابطة تكون حافز حقيقي لهم يعني تتبنى مواهبهم وتحفزهم؟
4: يعني أنا بشكرك على هذا السؤال، يمكن هو كمان مرتبط بالرؤية المستقبلية، إنه إحنا يفترض إنه نغير من أدواتنا، نغير من خطابنا، نحاول إنه نخلق يعني جسر جديد بين الرابطة وبين الإبداعات الشبابية. هاي من الأشياء اللي فعلا بحاجة إلى خطة عمل سريعة ولدينا تصور سريع. يعني الآن احنا مثلا بنفكر بمسألة ورش الإبداع، ورش الإبداع اللي ممكن يعني تكون بالرابطة فيها. هلا ممكن من زملائنا احنا بيت خبرة كما تعلم يعني الرابطة بيت خبرة عتيق ومتنوع، وزملاء عندهم ما عندهم مشكلة في التطوع في انهم يقدموا خبراتهم الكتابية والإبداعية للنشء الجديد بدون طبعا مقابل. وجربنا مرة وكانت التجربة ناجحة، لكن هاي المرة بعتقد انه احنا مقبلين ان شاء الله على شراكات مع الجامعات بالدرجة الاولى، لانه انت بتعرف في الجامعات والمدارس في يعني في عنا ممكن تلاقي، وانا طبعا بشوفها بحكم عملي بالجامعة، انه طلاب بيجوا بيسألوا عني، بيعرفوا انه انا ناشط في مجال الكتابة الابداعية وهي الاخره، فبيجوا بيسألوا عني كحالات فردية انه بدنا تساعدنا كيف نبلش. يعني اوريدي انا بلشت عمل ورش بالجامعة. التعريف بالكتابة والموهبة الكتابية هذا مهم جدا. أنا بعتقد أنه هذه الخطوة الأولى، أولا أنك تعرف الشباب بالرابطة لأنه هذا مستقبلا رح يصير عضو رابطة.
0: إذن هذا ممكن يكون من يعني أبرز القضايا التي تستدعي اهتماما عاجلا.
4: طبعا
0: إيش من أبرز القضايا أيضا دكتور الآن حطينا في يعني برنامجكم في يعني إدارة جديدة؟
4: إحنا هو الإشكالية دكتور فريد، في عنا مشكلة مركبة، في أنظمة تحكم عمل الرابطة وهاي الأنظمة بحاجة لتعديلات وتغييرات صراحة. يعني لما بتحكي أنت نظام موجود آخر تعديل صار عليه بال2013، هذا بيستدعي مباشرة أنك تفكر كيف بدك تعمله أبديت. هذه فكرة الأبديت بدك تدخل في يعني نحكي كثير من النقاشات والجدالات مع الزملاء المختلفين، مع الزملاء اللي عندهم رؤية مختلفة. التحديث دائما ليس سهلا كما تعلم، والتجديد ليس سهلا، والتغيير أيضا ليس سهلا، دائما يجابه بمعارضة. يعني حتى لو لم يكن يعني جديا للطرف الآخر، لكن المعارضة من أجل المعارضة موجودة لأنه هذا إشي جديد بهذا المعنى، فاهم يعني. فإحنا أولا تحدي النظام الداخلي أنه يجب أن يتم تغييره ليعاد مرة أخرى النظر في كثير من الأمور التي لها علاقة بتوجهات الرابطة بأهدافها، طبعا نحو التطوير وليس يعني نحو تغيير الثوابت. الثوابت كما هي، احترام ما قدمه الرواد الأوائل، الإنجازات كلها، هوية الرابطة الأساسية، مبادئها، ثوابت لا يجوز المس فيها ولا العبث فيها. لكن احنا نحكي على تطوير برامج، نحكي على تطوير مشاريع، نحكي على تطوير شراكات محلية وعربية، لأنه كمان لأنه الجزء العربي دكتور فريد، احنا عضو اتحاد الكتاب العرب، عضو اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا، وعضو الاتحاد الكتاب الدوليين. فإحنا مطلوب منا كمان أنه ننتبه أنه نحن لسنا بمفردنا أكيد. يعني نعمل، ونحن نعمل ضمن فضاء الثقافة
0: طيب
4: العربية.
0: يعني سندخل في هذا في هذه القضية بعد الفاصل دكتور رياض وأعزائي المستمعين والمشاهدين. يعني سنعود إليكم مع هذا الحديث الماتع المفيد مع دكتور رياض ياسين رئيس رابطة الكتاب الأردنيين بعد هذا الفاصل.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء مع رئيس رابطة الكتاب الأردنيين دكتور رياض ياسين. مرحبا بك من جديد يا سيدي. كنا نتحدث دكتور عن الفضاء الأردني خارج الوطن. يعني أنا يعني خليني أحكي في الموضوع هذا دكتور. إحنا كان زمان مشاركات أردنية كثيرة في أسواق خارجية، أسواق ثقافية وأدبية والمربد، وكان كثير من زملائنا يعني يشاركون ويعتلون هذه المنابر. هل ما زالت موجودة؟
1: موجودة لكن بشكل فردي.
0: كيف؟
1: وهذا إشي مؤسف. يعني بمعنى آخر أنه في كتاب أردنيين هم نشيطين جدا ولهم اتصالات وعلاقات وبتابعوا هاي الفعاليات وربما بتحدثوا.
0: ما بنتحدث عن الجوائز والفوز
1: لا
0: في هذه الجوائز،
1: مشاركات.
0: تحدث عن مشاركات.
1: على المشاركات الخارجية، وأنا ما أعني المشاركات الخارجية. وهذا طبعا يعني المعارض الدولية اللي عم بتصير عم بيروحوا أردنيين بس بشكل فردي مش بشكل جماعي. هلا يجب يعني المؤسسة العربية أو المؤسسة الثقافية الأردنية التي لديها اتصالات عربية وشراكات عربية حقيقية هي رابطة الكتاب الأردنيين. وأعتقد بأن الآن الرابطة مقبلة على مرحلة التشاركية التامة مع اتحاد الكتاب العرب. هذه من أوائل الخطوات اللي إحنا بدأنا فيها العمل من قبل أيام، إنه فتحنا الخط مرة تانية مع الاتحاد الكتاب العرب، طبعا حرصا على مشاركاتنا العربية. لأنه أنت لما بتحكي على اتحاد الكتاب العرب أنت بتحكي على 15 أو 16 اتحاد عربي فاعل، وكل دولة عربية فيها كل سنة معرض أو معرضين، وعلى هامش المعارض كما تعلم يقام حفلات توقيع كتب، يقام ندوات حول كتب، حول روايات، حول
0: قصص. احنا واقع الحركة الثقافية في الأردن دكتور ترى يعني جيدا ومنافسا؟
1: نعم
0: في الأردن.
1: نعم أنا بعتقد أنه احنا من أكثر الدول العربية نشاطا في المجال الثقافي، رغم طبعا يعني أنه أحيانا في كثرة بتصير على حساب النوعية، يعني هذا نعترف فيه. لكن بعتقد أنه عندنا حراك ثقافي متميز على المستوى العربي
0: في المجالات.
1: هلأ في مؤسسات ثقافية راسخة إحنا ما بنقدر يعني إلا أنه نذكرها، مؤسسات ثقافية مثل مؤسسة شومان مثلا
0: طبعاً.
1: حاضر على المستوى المحلي والعربي والدولي بشكل مكثف، لديها برامج ثابتة لم تمس. يعني رابط الكتاب أيضا يعني برامجها على المستوى العربي، يعني احنا في كل سنة في عندنا ملتقى السرد العربي مثلا هذا اللي مسكن داخل جرش. الآن احنا بنحكي على المعرض اللي بيصير في الأردن، المعرض الدولي، معرض الكتاب الدولي، أيضا هاي مناسبة بعتقد أنها من الأهمية بمكان.
0: ما علاقة الرابطة بمهرجان جرش دكتور؟
1: إحنا علاقة تكاد تكون علاقة تشاركية متميزة، بمعنى أنه البرنامج الثقافي اللي في جرش إحنا بنشارك فيه بخمس مشاريع ثقافية كرابطة كتاب. ويبدو أنه إحنا العمود الفقري للبرنامج الثقافي. جرش مقسوم إلى قسمين، البرنامج الفني، الحفلات الغنائية،
0: معيار المشاركات دكتور معيار فني إبداعي ولا
1: طبعا
0: كما
1: الآن
0: كان
1: الآن يعني. هلا احنا الآن يجب أن يكون هناك معايير للاختيار، يعني عندما نرشح شعراء للمشاركة في جرش يجب أن يكون هناك معايير. وهذه السنة أنا لا أخفيك يعني خليها تكون سابقة نحكي أو سبق، أنه سننشر مع الأسماء المعايير التي تم اعتمادها في اختيار الشعراء،
0: أحكي لك
1: في اختيار الساردين لأنه هذا كثير
0: طب روعة. هذا شيء جميل جدا
1: طبعا،
0: وهذا يعني التصريح يعني جميل وقوي.
1: سيكون في مؤتمر صحفي وسيكتب كمان،
0: وخطوة جريئة أيضا.
1: نعم
0: يعني
1: نعم إن شاء الله.
0: دكتور مرة يوما ما انضميت لتيار ثقافي قبل يمكن 5 سنوات، ففي تلك الفترة يعني أتيح لي أن أشارك في جرش يعني بعد ما يعني انفض هذا التيار من 4 سنوات أو 5 سنوات ما حد اتصل معي مثلا يعني أنا بحكي عن معاناة. لا معاناة هي الحقيقة، أنا بتحدث مش عن نفسي، أنا بتحدث نيابة عن كثير من المثقفين والمبدعين. يعني نرجو فعلا في هذه الإدارة الجديدة أنه تكون معايير واضحة وجميلة.
1: أنا أؤكد لك بملء الفم أنه تم اعتماد معايير للمشاركة بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى، وهذه المعايير مرتبطة أيضا بعدم تكرار الأسماء كمان. هذه واحدة من المعايير اللي احنا
0: ممكن يكون معيار هذا. نعم
1: مثلا لأنه هنا في شكاوى دائما أنه لا كل سنة تتكرر الأسماء، احنا لا، هذا العام في معايير جديدة لها علاقة بأنه من لم يأخذ فرص في الماضي يجب أن يأخذ فرصة. هذا واحد. اثنين، زملائنا المسددين، زملائنا الفاعلين في المشهد. بمعنى آخر يعني واحد كتب ديوان شعر قبل 15 سنة و 20 سنة أوكي وظلوا عليه، يعني هذا أنا بعتقد
0: تجديد معيار
1: يعني كمان أنه حاضر له مشاركة، له حضور في المشهد، بتفاعل إلى آخره. يعني هاي من الأشياء اللي بعتقد أنه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، لأنه بنهاية المطاف أنت تقدم الأردن من خلال شعر.
0: جميل.
1: وهذا بعتقد أنه مهمتنا كلياتنا، إحنا نحريصين أيضا على صورة الأردن والثقافة الأردنية تكون أيضا ثقافة بمستوى يليق طبعا بهذا الإرث الثقافي.
0: إذن هناك رؤية تحملها الهيئة الإدارية
1: طبعاً
0: الجديدة
1: طبعا، وبدأنا فيها مبكرا على كل حال
0: رؤية استيعابية، رؤية مهنية.
1: نعم ليست استيعابية، هي مسألة يعني حق كل كاتب وكل مبدع أن يأخذ فرصته، ولكن هي مسألة اجتهادات يا دكتور. يعني مثل ما حكيت لحضرتك، يعني الكل يرى نفسه بأنه جدير، ولكن هناك محددات يجب أن يأخذها كل زميل بعين الاعتبار، أنه الفرص تأتي للكل. يعني ما أجاك فرصة في جرش ممكن تأخذ فرصة في المعرض الدولي للكتاب، ما أجاك في هذا ممكن تأخذ فرصة في أي مهرجان عربي أو محلي أيضا، يعني لا يوجد هناك مشكلة. لأنه أنا لما يكون عندي 280 شاعر وجرش يطلب مني أرشح 40 شاعر، إيش أعمل؟ يعني بالنهاية بدي أشتغل، بدي أختار، بدي أجتهد، وبدي أتعرض أيضا للنقد، وأتعرض أيضا لأحيانا أنه للتشكيك، ليش ما أخذت فلان. وهاي
0: لا، ولما يكون في منهجية واضحة
1: في
0: يعني معلنة ومعلنة،
1: هي أنه الناس تعود على المعايير بتصير الأمور بعدين أسهل.
0: إحنا كيف عادة دكتور يتم تقييم النجاحات يعني في خطط الرابطة؟ يعني
1: هلا النجاحات مرتبطة بمعايير معينة لها علاقة أول شيء بالخطة اللي أنت بتشتغل عليها. هلا أنت مثلا عندك 6 جوائز مثلا تطلقها الرابطة كل سنة، أو 7 جوائز. هلا انا حريص اني انها تصير 10 مثلا، الدوره هاي مثلا اني حريص اني ازيدها ل 10 جوائز. طبعا لما بنحكي على تزيدها ل 10 جوائز بدك تجيب ممولين لهذه الجوائز، بدك وبنفس الوقت انت عم تعطي فرص لمحكمين اكثر، كمان تعطي فرص لزملاء اكثر يشاركوا، تفتح يعني احنا الان.
0: اذا هي قراءات، يعني انا بقيس نجاحي مش بس بالجوائز،
1: في انجازات اخرى كمان دكتور. يعني هي مش بس مساله الجوائز، هي يعني المشاركات مثلا المحلية. احنا المنبر الرابطة مفتوح من خلال عمل لجان، احنا ما بنشتغل بشكل فردي، تنتخب لجان بعد شهر من انتخاب الهيئة الإدارية، تنتخب لجان عددها حوالي 12 لجنة، وهاي اللجان من خلالها يتم العمل الثقافي كله. لجان مقسمة، كل حقل له لجنة، يعني النقد بيشتغل ضمن لجنة، قصة ضمن لجنة، رواية ضمن لجنة، الشعر ضمن لجنة، حتى الشعر له بيت كامل او له لجنة اكبر اسمها لجنة بيت الشعر، لجنة التطبيع، لجنة فلسطين، يعني لجنة الفكر والدراسات، إلى لجنة العلوم الاجتماعية، لجنة المرأة كمان ممكن نستحدثها كمان هاي بالدورة القادمة، ويمكن لجنة للشباب كمان، الإبداعات الشبابية
0: طبعاً
1: كمان، لأنه هذا مهم جدا حتى نقدر بالنهاية أنه نوصل هاي الشريحة اللي هي محتاجة ومتعطشة أيضا وبتفتش. يعني أنا كتير شباب شايفهم بفتشوا على مين يأخذوا بإيده، مين هي المؤسسة اللي بتأخذ بإيد شاب عنده موهبة كتابية.
0: لعله هذا يقودنا أيضا دكتور إلى حال الكاتب الأردني. الكاتب الأردني نفسه بحاجة إلى من يأخذ بيده.
1: صحيح.
0: يعني إحنا كيف ممكن فعلا نحسن الظروف المهنية والمعنوية للكاتب، يعني إذا كان فعلا في امتيازات يعني للرابطة تستطيع أن تتحرك من خلالها.
1: دكتور فريد، هذا سؤال حقيقة، هو سؤال جوهري منحل ما بلشنا فيه بداية الحلقة، لأنه لو بلشنا كان رحنا باتجاهات أخرى ما جاوبنا على الأسئلة،
0: يقود بعضه بعضا الحديث.
1: لكن أنا بعتقد أنه الثقافة في الأردن ليست مهنة،
0: متفقين أنها ليست مهنة.
1: ليست مهنة، هلأ انطلق من هذا المنطلق. بما أنها ليست مهنة بمعنى أنه ما فيش مردود مادي، الآن في مشكلة الكاتب مع النشر، واطرح أسئلة،
0: أنا بدي أنشر كتاب وما فيش فلوس.
1: ما هو بدك تبلش تطرح السؤال من هون، انت مش مهنه. الكاتب في الاردن ليس مهنه، هو اللي نسميه حقل ابداعي، هو هوايه، هو شغف معرفي، هو هويه مثقف اردني يشتبك، يقدم معرفه، يقدم وعي، يحاول ان يعني يقدم شيئا ما، فكره ما، الى اخره.
0: انا اقصد يعني اسف برضو لا ينتظر مره ثانيه، اقصد يعني التعاون ما بين الرابطه وما بين وزاره الثقافه مثلا.
1: طبعا هذا
0: ممكن يكون في لها يعني علاقه كبيره في دعم
1: تشاركية كامله دكتور. احنا نحن يعني هناك تشاركية كاملة بين رابط الكتاب وبين وزارة الثقافة. صحيح الرابطة لديها شخصية مستقلة ولديها نظام إداري ولديها نظام مالي ولديها أهدافها، ولكن هناك شراكة حقيقية من خلال كثير من البرامج والمشاريع. يعني في تقاطعات في العمل كبيرة بين وزارة الثقافة وبين الرابطة، ولا يوجد هناك تبعية بهذا المعنى، ولكن يوجد هناك تشاركية لأنه خط الرابطة مختلف عن خط الوزارة من ناحية يعني البرامج، من ناحية المشاريع، من ناحية حتى تاريخية العمل، أنه في خط مختلف بهذا المعنى. والرابطة ليس لديها مشكلة في التشارك حتى مع أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بالمناسبة.
0: جميل،
1: لا يوجد مشكلة.
0: جميل يعني جميل.
1: حتى لو وزارة التربية، احنا رحنا اشتركنا مع وزارة التربية في ورشة عمل في تقديم خبرات زملائنا في المناهج المدرسية. ايش المشكلة؟ يعني في كتابة المسرح، في تدريب الطلبة في المدارس. وعلى فكرة احنا في عندنا لجنة بالرابطة اسمها لجنة أدب الطفل. تعرف أنه هذه اللجنة من أنشط اللجان على مستوى الأردن، هي لجنة صغيرة لكن بتقوم بفعل، بتلف على عشرات ومئات المدارس بالمحافظات وفي الألوية، بتعلم الطلاب يعني بعض مهارات الكتاب، وبتقدم لهم
0: المشتغلين بالطفل، المشتغلين بعالم الطفل، وناس يعني مميزون حقيقة.
1: أي نعم.
0: دكتور، يعني رسالتكم يعني هي إدارية جديدة للكتاب اللي ما زالوا بيشعروا إنه المؤسسات الثقافية يعني لا تمثلهم بالقدر الكافي، يعني إيش ممكن نحكي لهم؟
1: يعني هو المؤسسة بعتقد حسب تعريف المؤسسة،
0: لأنه هذا وجع يعني أنت عارف دكتور،
1: حسب تعريف المؤسسة. يعني أنت هلأ ما تيجي تنتسب لجمعية وتقول الجمعية بدها تحل لي مشاكلي، أنا بحكي معك هلأ بصراحة. هلأ أنت دخلت على رابط الكتاب الأردنيين، ما الذي تنتظره من هذه العضوية مثلا؟ يعني وهي طبعا الحصول على عضوية في الرابطة مسألة ليست سهلة.
0: أعرف ذلك.
1: دخلت في عضوية رابطة الكتاب، ما الذي تنتظره؟ هناك تأمين صحي أوكي متواضع داخل الرابطة يمنح للعضو، وما في مشكلة بهذا الأمر. هناك أفق للمشاركات المحلية، وإن شاء الله الأيام القادمة للمشاركات العربية. أيضا أنت بتتعرف كمان من خلال دخولك لهاي المؤسسة على جيل قدم للثقافة، قدم للإبداع، وقدم للوعي شيء الكثير. هذا بحد ذاته أنا بعتقد أنه فرصة. يعني عندما يختلط الشاب أو المستجد من زملائنا الأعضاء بأناس كان بسمع فيهم زمان أو كان يقرأ لهم، هذا بحد ذاته أنا بعتقد بيعطي فرصة. يعني هاي المجايلة، إذا جاز التعبير، المجايلة الثقافية.
0: جميل عبارة المجايلة، جميلة
1: الثقافية. يعني بين هدول يعني بعتقد أنه هو فرصة للكاتب الناشئ كمان. زي ما حكيت لك، هو إحنا الرابطة صحيح هي عضو مجلس نقابات، لكن عملها ليس نقابيا تاما. يعني ممكن مستقبلا إذا تم التفكير بعمل نقابي للكتاب، بعتقد أن الأمور شوي راح تتغير.
0: فاجأت دكتور إنه الإخوان في الجاليري بيقولوا لي يعني الوقت نفد، يعني الحقيقة إحنا لقاءنا فعلا ماتع، لقاءنا جدا ماتع ولا يمل أبدا. بس بدنا رسالة دكتور للكتاب والمثقفين جميعا الآن في ختام هذا اللقاء.
1: أنا بعتقد إنه الكاتب سلاحه دائما القلم، وسلاحه إبداعه، وبعتقد إنه من يدخل معترك الكتابة والإبداع بعتقد أنه شخص محظوظ بغض النظر. صحيح أنه إنسان قلق دائما بشكل دائم، ويفكر دائما ماذا يقدم، لكنه أكثر الناس مسؤولية مجتمعية. الكاتب أنا بعتقد أنه، وأعرفه دائما بأنه أكثر الناس مسؤولية مجتمعية، وأكثر الناس مشاركة في الهم العام
0: ومشاغبة
1: أحيانا. يعني إحنا وقت كورونا، بس بدي أحكي لك، كان الكتاب يبثوا رسائل أمل ورسائل تفاؤل.
0: هذا واجبهم
1: طبعاً. وهذا طبعا من الأشياء اللي إحنا مش بس وقت الأزمات، لا، إحنا في كل الأوقات لازم يكون رسل محبة.
0: الكتابة ليست
1: تفاؤل.
0: إنتاج نص، الكتابة ليست إنتاج نص فحسب.
1: نعم.
0: الكتابة مرتبطة بالهوية والشخصية والانتماء.
1: ما أقصده دائما.
0: دكتورنا العزيز صديق دكتور رياض ياسين، رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، شكرا لك على هذا اللقاء الجميل الماتع حقيقة.
1: شكرا جزيلا.
0: وأنتم أيها الأعزاء سنعود إليكم بعد هذا الفاصل.

0: ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تنطق قبل من قيلت له بفمي هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. في الختام أيها الأعزاء لا يفوتنا قبل أن نودعكم إلا أن نشكر زملائنا من الهندسة الإذاعية المهندس نواف سميرات أبو أسامة ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش ومن التنسيق والمتابعة عبد الله الدعجة كريم الصراوي ومني فريد سرسك على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: في طاعة الله. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد، مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا، فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا، أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا، كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، بقول نعق الغراب نعق البوم، هو بنادي وصوت، يعني ينادي على قومه، يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم، أكنتم مصدقية أم مكذبي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، سنصدقك. طيب، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قالت قريش، يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي فيه محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل، معاذ الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما؟ ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالله أناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه إياها سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون، بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذا القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم، كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة إذن واشكروا لله، طبيعي إن كنتم إياه تعبدون، اللهم إنا عابدون لك شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك يا رب، زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 81.
1: كتاب جزاء الصيد. باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. الحديث 891. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، فانظرهم. ففعل. فقلت: يا رسول الله، إن صدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. الحديث 892. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش، يعني وقع صوته، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من ورائي أكمه فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال: كلوه حلال. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. الحديث 893. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنهم لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل. الحديث 894. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. الحديث 895. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. الحديث 896. عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه: والمرسلات عرفا، وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. الحديث 897. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. انقضت مع شروق اليوم إجازة طويلة امتدت 9 أيام لدى البعض وثمانية لدى آخرين، شهدت خلالها الأسواق والوجهات السياحية حركة نشطة وإقبالا لافتا من الأردنيين، فمن أسواق الأضاحي والملابس إلى محل الحلويات والمرافق السياحية بدا المشهد مزدحما بالحركة. لكن هل يعكس هذا الزخم حضورا حقيقيا في القوة الشرائية؟ وهل نجحت القطاعات المختلفة في تحقيق المكاسب التي كانت تعول عليها؟ المشهد في الأيام الخالية لا يقاس بالعين وحدها، إذ إن كثافة الحضور وحجم الإنفاق بينهما مسافة تستحق التوقف عندها لرؤية نتائج حصاد العطلة أثره على بعض القطاعات الاقتصادية. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من استوديو التحليل.

0: ارحبوا برئيس جمعية مربي المواشي المهندس زعل الكواليت. مرحبا بك مهندس زعل، كل عام وأنتم بخير. كم تقدر أعداد الأضاحي التي ذبحت خلال عيد الأضحى المبارك؟ مهندس زعل مرحبا بك، أنت على الهواء.
1: يا أهلا يا هلا أخوي محمد،
0: حياك الله. أهلا وسهلا،
1: أهلا فيك،
0: بعد التحية وأنت بألف
1: خير.
0: حياك الله. كم تقدر تقريبا عدد الأضاحي التي ذبحت خلال عيد الأضحى المبارك، وهل كان الإقبال كما في الأعياد السابقة؟
1: في الإقبال في اليوم الأول كان ضعيف.
0: نعم
1: طبعا، سبب انت عارف الأسعار كانت كثير مرتفعة، والقدرة الشرائية عند الناس محدودة، وكل ما ارتفع السعر كل ما قل الطلب يعني. اليوم الثاني صار فيه انخفاض في الأسعار، شعروا يعني أصحاب المواشي انه الوضع مش يعني صح، فلازم يخفضوا، صار في تخفيض في الأسعار، فزاد الإقبال في اليوم الثاني، لكن ظل أقل من العام الماضي.
0: هنا يطرح يعني سؤال مهندس زعل، يعني يطرح سؤال، ربما في هذا العيد على وجه التحديد خلال اليوم الثاني والثالث والرابع انخفضت الأسعار، لكن هناك من سأل لماذا هذا الانخفاض؟ يعني ما الذي منع التجار من خفض السعر منذ البداية؟
1: كان في زيادة في المعروض، وكان في ارتفاع في الأسعار يعني أحيانا غير مبرر. يعني ما كان في مغالاة، كان يعني أنت لما ترفع الروماني مثلا على سبيل المثال، اللي هو كان سنويا الأضاحي كانت تعتمد على الروماني. يعني احنا السنين الماضية 70% يمكن نسبة أضاحي الروماني، لأنه كان أرخص، كان في فرق كبير بين البلد وبين الروماني. السنة هاي الروماني تجاوز البلدي أول مرة بتصير،
0: تمام،
1: فصار الإقبال وين؟ صار الإقبال على البلدي. إذن الأضاحي الروماني كبيرة الحجم هاي 70 كيلو، هاي في النتيجة 60 كيلو، هاي بعد العيد ما عليها طلب، الطلب بصير كله على الرمسي. فترة عيد الأضحى بلدي أو روماني أو إيش الطلب على الخراف الكبيرة في الوزن، بعد فرصة العيد هاي بصير في انخفاض كبير عليها، لأنه خلص يعني بصير غير مرغوبة، بصير الخراف الصغيرة هي المرغوبة، فاضطروا إنهم ينزلوا الأسعار، فصار في زيادة في الإقبال، لكن لم تصل إلى مستوى يعني السنوات الماضية، لم تصل.
0: طيب هناك من يسأل في الأيام ربما الثاني والثالث والرابع، الانخفاض الذي حصل كم كانت نسبته تقريبا بحسب متابعتكم؟
1: يعني أنت بتقول عن الروماني الكبير صار فيه دينار في الكيلو،
0: فرق دينار
1: يعني كامل كبير جدا، مش يعني سهل. يعني الذبيحة اللي وزنه الخروف 70 كيلو، لما ينخفض على الأقل 50 دينار، 50 إلى 70 دينار صار الانخفاض.
0: هل كانت الارتفاعات مبررة مهندس؟
1: لا طبعا غير مبررة، بس انه كان في احتكار للروماني بالذات. البلدي طبعا انت تعرف انه اصحاب الاغنام باعهم اكثر مواشيهم، باعوها الخراف، صارت عند التجار وعند المسمنين وعند قاضوا، لا حاولوا، بدي تعرف هي فرصة انه يعني لتحصيل اكبر قدر من الربح. فكان في مبالغة، يعني ما كان حقيقة يعني انه لازم تستقر، والدليل على ذلك انها تراجعت
0: صحيح
1: بعد اول يوم، وهذا بدل على انه انتو ما قدرتوا السوق. يعني هو صح كل متاجر بيحب يربح اكثر قدر ممكن، بس انا بدي اراعي السوق، سوق العرض وقدرة الناس الشرائية. فانا لما يكون عندي معروض كبير وقدرة الناس محدودة، إذا الطلب ضعيف، وبالتالي معادلة السوق بتقول إنه السعر رايح ينزل، وهذا أنا حكيت فيه قبل العيد. يعني قلنا إنه إذا استمرت الأسعار بهذا السعر في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب رايح تنزل الأسعار، وبالتالي صار في نزول في الأسعار.
0: طيب ربما أختم معك بهذا السؤال حول الأسعار، يعني ما بعد العيد هل سنشهد انخفاضا على أسعار اللحوم ما بعد العيد؟
1: أكيد أكيد
0: سيكون فرق واضحا في السعر
1: بعد العيد، بصير فيه انخفاض.
0: سيكون واضح
1: يعني
0: هذا الفرق،
1: لأنه فيه معروض يعني وفي استيراد، وحتى الآن إحنا داخل عندنا يعني خراف مصرية جديدة على السوق، غير عن السوري غير عن الروماني، ففي استيراد، وفي بعد العيد بخف الطلب. يعني أنت عارف بصير الطلب ضعيف، فبصير خاصة هاي الأغنام الكبيرة هاي بصير فيها النزول أكثر من الأغنام الصغيرة.
0: شكرا لك رئيس جمعية مربي المواشي المهندس زعل الكواليت، تتحول إلى نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان. مرحبا بك سيد سلطان، كل عام وأنتم بخير. هل استفادت محل الملابس من زخم العيد في تحقيق مبيعات مرتفعة؟
2: والله كل عام انت بخير، وبشكرك على تناول القطاع ونشاطه. احنا بنحكي اليوم كموسم عيد الاضحى، بجوز ما كنا قادرين نصرح في فترة العيد او ما سبق العيد، لانه كنا نتأمل دائما في الايام الاخيرة ان تحقق نوع من المبيعات المرجوة بالنسبة او حسب توقعات التجار. بنعرف التجار بيستعدوا لموسم عيد الاضحى كثاني اهم موسم بعد عيد الفطر. السنة كان عندنا عيد الأضحى متزامن مع بداية فصل الصيف، فكنا نتحدث عن أو نتوقع أن يكون عندنا موسم قوي بحكم أنه بداية فصل الصيف مع متزامن مع عيد الأضحى. لكن بصراحة اللي صار أنه فعليا كان الطلب أقل من المتوسط لغاية يوم صرف الرواتب اللي كان يوم الأربعاء. ما يفصل الأربعاء عن يوم الثلاثاء أقل من أسبوع، بالتالي هاي الفترة غير كافية حتى أن تحقق الهدف أو المرجو بالنسبة لموضوع المبيعات الموسمية في عيد الأضحى.
0: طيب
2: كثير من التجار تحدثوا عن تراجع بلغ تقريبا في المتوسط، والنقابة شغالة على أن تأخذ من قاعدة البيانات اللي عندها ومصادر المعلومة الموثوقة عن نسبة تراجع تقريبا نقدر نحكي انه بين 30-35%.
0: هذه النسبة عن العيد الفائت؟
2: نعم، عن عيد الأضحى 2025.
0: ألا تعتبرها انها نسبة كبيرة أستاذ سلطان؟
2: بصراحة نسبة مفاجأة. احنا لما كنا نتحدث السنة في عيد الفطر كان تقريبا أفضل من آخر خمس سنوات، فكنا نتوقع استمرار الموضوع أنه يكون مستمر بالنسبة لعيد الأضحى، لكن للأسف التراجع يعني بصراحة بنحاول نلاقي له أسباب، في بعض الأسباب واضحة لكن كان مفاجئ للجميع.
0: طيب اليوم موضوع العروض والتخفيضات، هل كانت كافية اليوم لتحفيز الشراء؟
2: يعني إحنا لما نحكي عن موسم عيد الأضحى أو عيد الفطر الأصل أن يكون خالي من العروض والتنزيلات، لأنه دائما التنزيلات إحنا والعروض بنعتبرها مع نهاية الموسم. يعني لما أنا بتحدث، لو كنا نتحدث بشهر 8 أو بشهر 9 بنقول أنه موسم يصلح للعروض والتنزيلات، أما إحنا لما نحكي مع بداية الموسم فبداية الموسم بتكون مفروض أن التاجر بيجني فيها أفضل مستوى من الأسعار الممكنة، لذلك ما كان مطلوب العروض. مع ذلك شفنا بعض البعض لجأ في آخر يومين ثلاث أنه يعمل عروض، لأنه في بعض البضائع التي تخص عيد الأضحى لا تصلح للبيع ما بعد العيد. عم نحكي عن طقم الولادي، الطقم البناتي، هاي بضائع تطلب في فقط في الأعياد. لذلك كان في لجوء من البعض وليس الجميع على تخفيض أسعار، وتم وردنا عدة شكاوى من عدة تجار أنه في بعض التجار كانوا يبيعوا بأسعار مشابهة للتكلفة.
0: اليوم في ظل ما تفضلت بالحديث عنه، ما هي المخاوف اليوم لدى القطاع؟
2: يعني احنا القطاع دايما بقول طبعا شأنه شأن بقية القطاعات التجارية. احنا بنقول في عنا حالة من ضعف القدرة الشرائية في جميع القطاعات الموجودة، بتبرز حدة التراجع القوة الشرائية كلما كانت السلعة أكثر طرفا أو أكثر يعني كمالية. هلا لما نيجي ناخذ سلم الاولويات بالنسبه للهرم احتياجات المستهلك بنلاقي دائما انه الالبسه بتيجي في الدرجه الرابعه او في يعني في المرتبه الرابعه او الخامسه، بتسبقها بعض الاوجه الانفاق مثل الغذاء والمسكن، فاتوره الطاقه، فاتوره النقل، احيانا التعليم بسبق الالبسه واحيانا بتتراجع. لذلك احنا بنحكي اليوم إنه كلما بعدت المسافة ما بين هرم قمة الهرم وما بين القاعدة كان نصيبها في الإنفاق أقل. لذلك بنقول اليوم يجب مراجعة موضوع الإنفاق من ناحية فنية ومن ناحية اقتصادية بحتة، بحيث إنه نحاول نلاقي ما هي أسباب ضعف هذه القدرة الشرائية. وبجوز الكل بيجمع على أنه ارتفاع نسبة الضرائب وخاصة ضريبة المبيعات على سلعة تعتبر شبه أساسية كسلعة الألبسة، الأصل أنه يكون في مراجعات بهذا الموضوع. فإحنا دائما مطالباتنا بنقول دائما انه العبء الضريبي على قطاع الالبسه والاحذيه كبير. وايضا نرجع بنقول اليوم ايضا في في في بعض الاشكالات الاخرى المصاحبه، مثل انه هل سنستمر بانه نميز الطرود البريديه ذات للمواقع الالكترونيه الخارجيه عن المستورد المحلي؟ يعني انا اليوم عم بخلق له حاله من عدم العداله، وبالتالي بحمله عبء، بقلل من تنافسيته مع الغير، وانا فعليا ما عم بستفيد إشي كحكومه. يعني انا كدوله ما فعليا ما عم بستفيد. انا هاي الطرود البريديه عباره عن مئات الملايين تصدر خارج، يعني عمله من العمله المحليه بتطلع برا دون ان يتكلف الموقع الالكتروني حتى عناء انه يوظف فرصه عمل واحده او حتى انه يستاجر مستودع او مخزن موجود هنا. لذلك يجب الانتباه كما انتبهت كثير من الدول العالميه بموضوع اللي هو يجب حمايه التاجر المحلي، وعلى الاقل توفير نوع من العداله ما بين الاثنين في الاعباء الضريبيه. احنا بنقول هذول المسالتين الرئيسيه.
0: وضحت، شكرا لك نقيب تجار الالبسه والاخ منشاه سلطان علان، ورحبوا بنقيب اصحاب المطاعم ومحل الحلويات. مرحبا بك سيد عمر العواد، كل عام وانتم بخير. ربما يعني تابعت واستمعت الى ما يخص الاضاحي والملابس، كان هناك ضعف في الاقبال، هل كان الطلب مرتفعا على الحلويات بايام العيد؟
3: اول شيء الله يسعد مساك المستمعين جميعا،
0: اهلا وسهلا.
3: لا، كان الارتفاع بشكل عام بالنسبه لقطاع المطاعم والحلويات كان في ارتفاع غير مسبوق، يعني
0: غير مسبوق،
3: يعني كان ارتفاع ممتاز، يعني تقدر تقول درجه ممتاز كثير
0: جيد.
3: طبعا
0: كم اختلف عن عيد الاضحى الفائت على وجه التحديد؟
3: لا، اختلف كثير، كانت نسبه الاختلاف كثير.
0: كم النسبه تقريبا؟
3: هلا نسبه يعني حدد قديش بالنسبه للمية، بس كانت بشكل عام المطاعم كنت صعب انك تفوت على مطعم من كثر الازمه اللي كانت فيه، كانت المحلات لازم تكون فيها حجوزات، محلات السناكات اللي بتخص الشباب بشكل عام ان كان شاورما ولا همبرجر ولا بيتزا ولا الشغلات هذه كانت عليها ازدحام غير مسبوق. بشكل عام القطاع كان نشط كثير، ومحل الحلويات بشكل عام كان محلات الحلويات كانت عامله عروض قبل فتره العيد، خلينا نحكي 48 ساعه او اكثر شوي، وكان الناس كلها اشترت بكميات كبيره، وكان في اسعار متناول الجميع، يعني رغم انه في تضخم بكلف الانتاج ولا كذا، الا انه اصحاب الحلويات بشكل عام حافظوا على السعر، وحتى بالعكس عمل العروض كانوا صبلوا على المستهلك بشكل عام.
0: ما اليوم يعني ما الذي يميز او ما الذي يدفع الى ان يكون هذا العيد يعني مميزا عن الاعياد الفائته؟ هل كان هناك امر معين، امر استثنائي؟
3: كان في امر استثنائي اخي الكريم، كانت اللي في اول شيء كانت تنساش انه جاء بدايه نهايه شهر من دوله لضمان لبنوك لكذا كلياتهم صرفوا الرواتب، كان في سيوله بايدين الناس. هذا اللي ميز. ضيف على شغله انه كانت العطله طويله، ضيف على شغله ثالثه اخي الكريم اللي هي كانت مهمه جدا، الناس كانت تقول لك ابصر شو بده يصير، حرب بده يصير، وش يصير حرب، توقف الطيارات، بكره ما بلاقيش طياره، الكل عيد في 99 و 19 عيدوا ونضل، يعني المرافق السياحيه او المطاعم او كذا كلها اشتغلت بضوء على ضوء هذا الحكي. والعيد الفطر على فكره السابق برضه نفس الشيء، ما كان في سفر، عرفت، الغالبيه العظمى كانت موجوده في البلد، وهذا عمل حركه غير طبيعيه، عرفت، لانه صار المصروف، خلينا نحكي صار المصروف داخلي مش خارجي.
0: تمام، يعني ربما استمعنا إلى كل القطاعات المهمة في العيد حول يعني نسب المبيعات. على أي حال شكرا لنقيب أصحاب المطاعم ومحل الحلويات عمر العواد، الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام، على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه. ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة سرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها. فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الطبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية، على أهلنا في فلسطين، على أهلنا في السودان، على أهلنا في العراق، في سوريا، في لبنان، وفي اليمن وليبيا وسائر ديار المسلمين الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يجعل ديارنا خير ديار، اللهم آمين. هذا وأصلي وأسلم ثانية وثالثة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، على عتبة الحبيب نأخذ شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم، نفقه ما قال أو ما حدث معه أو ما فعل صلى الله عليه وسلم، فكل ما ينسب إليه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية إن أخذ الأمر الدنيوي منها بنية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم أصبح سنة ويؤجر فاعلها. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، ومعه وبه بإذن الله ندخل الجنة، ونسأل الله أن نسير على خطاه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. على عتبة الحبيب عليه الصلاة والسلام اليوم سنقف مع موقف تعرض له الحبيب صلى الله عليه وسلم، تألم من خلاله. قيل في أرجح الأقوال أنه دام سنة يعاني منه، يتألم منه، يئن منه صلى الله عليه وآله وسلم. ستسألون: ما الذي أصابه؟ فلم يبقى شيء من عثرات الدنيا وكيدها وهمها وغمها إلا وألقي عليه صلى الله عليه وسلم، فلقد ضرب على وجهه وكسريت رباعيته وشق وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى قيل في أحد أن محمدا قد مات. وفي قصة عتبة وعتيبة وطلاق إحدى ابنتيه قيل أن إحدى ابني أبو جهل بصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيتم ما صنع الثقيف عندما لحقت وغررت صبيانها وسفهاها يلحقون الرجل الذي جاء يقول لهم: من يقول لا إله إلا الله؟ من يأويني؟ من ينصرني؟ فضربوه وآذوه حتى أفاق لنفسه في قرن الثعالب عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. تحمل صلى الله عليه وسلم القطيعة، تحمل الأسى والضرب، حتى أن سل الجزور بقذوراته ودمه ورائحة المنتنة وضع على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لله، وهو يقول قولته المشهورة: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وعندما نزل ملك الجبال يستأذنه صلى الله عليه وسلم في أن ينتصر للأذى الذي وقع عليه عندما رجع من ثقيف من الطائف، قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، النبي صلى الله عليه وسلم هو البشرى، صلوا عليه وأكثروا من الصلاة، فإن الصلاة عليه فرج ورضا للرب، تفريج للهم وذهاب للغم. اللهم ربي صلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ورسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين، اللهم آمين. أيها الأحبة، هل تعلمون أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد سحر؟ هل تعلمون أنه عانى في رواية سنة، وفي رواية 6 أشهر، وفي رواية 40 يوما، وغيرها آلام السحر، حتى أنها أقعدته وأمرضته عليه الصلاة والسلام؟ الحديث في البخاري ومسلم، وينبغي أن لا يعرض للعقل. يعني رسول ويبلغ عن ربه ويسحر، إذن هاي نكاية في الدين وشبهة في القرآن. لا، العلماء قاطبة أخذوا الحديث سلموا به صحيحا سليما، ثم قالوا: إن السحر مرض يصيب الإنسان كسائر الأمراض. اليوم في ناس كثير بيجيني وبيجيك وبيسأل، أقول لك: شيخ، أنا والله تبين بقراءة راقي شرعي أنه أنا، طبعا هو يشتغل وبعمل وبداوم وبيبيع وبيشتري وبروع البنك وبسوق سيارته وكل شيء، لكن علاقته مع زوجته سيئة، علاقته مع واحد من إخوانه سيئة، علاقته مع أمه سيئة. السحر حقيقة موجود، وربنا أعلمنا أن السحر يعني تعلمه لا يجوز، بل الحديث المشهور تعلموا السحر ولا تعملوا به هذا حديث موضوع لا أصل له. والشارع الحكيم نهى الناس عن مراجعة السحرة والمشعوذين وعدهم كفارا، فما بالك يعني إذا كان اللي بروح للساحر وبسأله وبصدقه، في نص الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فما بالك بالساحر نفسه اللي يفرق بين الرجل وزوجه، وما بين الأب وابنه، وما بين الأم وابنتها، وما بين الجار وجاره، جلب الحبيب، تفريق الحبيب، مش عارف، يعني اليوم العالم الروحاني كلها شعوذة وسحر، وللأسف دمار وخراب للبيوت. شرعا السحرة كفار يقتلون في شرعنا، لكن الذي يقتلهم الدولة مش الأفراد. حتى لو تبين أن فلان سحرني وآذاني وأخذ السحر من فلان، لا يجوز لي شرعا أن أنا أطبق عليه الحد وأقول أنا بدي أنتقم لنفسي، لا، في دولة الآن وفي قانون ونحن كلنا تحت القانون. لكن ابتداء أنا حطيت عنوان وطلبت من الفريق الجميل الذي يتابعني، معنا حبيبنا مأمون شحادة ومعي حبيبي عبد الرحمن أبو رياش، وسينضم لنا بعد قليل أيضا بعض الإخوة الأحبة وأخونا المهندس الكبير محمود فتحي أيضا ما يسر هذه الحلقة. حبيبي أنا مأمون طلبت منه يحكي مع أخونا وشيخنا عبد الرحمن، يحطونا السحر والشعوذ أونلاين. يعني شو بدك تحكي يا بزايع؟ بدي أحكي لكم أنه أنا صدمت قبيل أيام، الموضوع لسه فريش يعني ما صار ما كمل أسبوعين، دائرة الجمارك مأجورة، الله يجزيهم الخير إخوانا في دائرة الجمارك، يعني قلما نذكرهم إلا يعني لما نتخالف، لما يغرمونا من سفر، لما يدفعونا، فما منحبهم كثير، لكن اليوم أثبتوا أن حبنا الحقيقي وانتمائنا الحقيقي لجهاز الجمارك هو جهاز دولة، جهاز يحمي الحدود ويحمينا من الشرور ويحمي اقتصادنا. يعني بنحب أحيانا بعضنا بده يهرب، بيهرب دخان، وبعضنا بده يهرب أسلحة، وبعضهم بعض إلى آخره، فالله يجزيهم الخير. لكن والله أنا صدمت، وما كنت أظن في يوم الأيام أننا سنستورد السحر من المكسيك أو من دول عربية لا نستطيع أن نسميها، أو من بعض دول شرق آسيا التي يسمى فيها السحر بالسحر الأسود. فأنا أسمع أكاد يوميا من معاناة بعض الإخوة والأخوات، يتصلون في وزراء ونواب وشيوخ وعمال وطن ومهندسين وأطباء ومعلمين، كلهم يشكو أنه فلان عمل له سحر، وأنا يا شيخ دمر بيتي، أنا كنت بحب زوجتي فجأة بطلت أطيقها، مش حاب أشوفها، والزوجة تتكلم بنفس الكلمة، أنا مالي نفسي أقعد بالبيت، أنا مش عارف لما أدخل البيت بيصيبني ضيق وهم وغم، مالي نفسي أقعد بهذا البيت. هناك خطأ ما، كان حنون على أمه، كان ينفق على أمه، كان يعطي أمه، فجأة قطع أمه، صار يسمع أن أمه لا تجد الطعام وكأن الأمر لا يعني أمه، بتنام بردانة والموضوع لا يخصني هذا، الحج مش لاقي تأكل أمك، أمك يا رجل والله معطيك وموسع عليك وفاتي عليك، ما الذي غيره؟ سحر هذا الرجل. لا شك أن السحر حق، أن السحر حق، وربنا تعهد إن لجأ العبد لله أن الله سيبطله، بل وقيل في بعض التفاسير للملكين الذين ببابل هاروت وماروت أنهم كانوا يعلمون السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني هذا فتنة وابتلاء لا تتعلمه، لكن بده يتعلمه من علمه، وعلى خلاف بين أهل العلم. لكن السحر رأينا موسى مع سحرة فرعون، وفرعون ألقوا أنتوا أول، ألقى أنا، فأكلت وجمعت كل ما ألقى السحرة فآمنوا برب موسى، لأنه عرفوا أنه هذا مش ساحر، وإلا لو كان مثلهم خدع الأبصار وصور الخيال لما وقع. السحر موجود؟ موجود. هل له علاج؟ الرقية الشرعية وأذكار الصباح والمساء والمحافظة على الطاعات بإذن الله، حتى لو كان فيك سحر بروح. هل السحر يمرض؟ نعم يمرض وقد يميت، وخير دليل على هذا ما وقع مع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. حقيقة لما أروح لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقال كان يخدمه غلام من يهود، ويقال أن يهود جاءوا لساحر عندهم من بني زريق مشهور معروف اسمه لبيد بن الأعصم، فقالوا له يا لبيد إن محمد قد سحرنا، يعني أخذ شبابنا وبناتنا وأسلم في ناس كثير وغير التحالفات في المدينة المنورة، هم كانوا من أهل المدينة من سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أن ذلك كان في السنة السابعة للهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال إنه الغلام اليهودي اللي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخذ مشط ومشاطة، المشط اللي بنمشط فيه شعرنا اليوم، للي عنده شعر، اللي ما عنده شعر الله يعوضنا وإياكم ويعوضني معكم أنا. فأخذ مشط ومشاطة، أي أخذ مشط النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاطة هي بقايا الشعر الموجودة على من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل من شعر رأسه وقيل من شعر لحيته وقيل كليهما. إذن أخذ شيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم ودى هذا الغلام، أو بصورة معينة انتقل هذا السحر والنبي لا يعلم صلى الله عليه وسلم للبيد ابن الأعصم، لهذا الساحر، فسحر ودبر وكاد للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن مرض أيها الأحبة، وإلا لو كان قادحا لرفضت مكة والمدينة والعالم بأسره دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له أنت سحرت وأنت يعني بتتكلم قرآن من عندك وبتألف من عندك وتجيب من عندك. لكن العلماء اتفقوا عندما تناولوا حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، لا يجوز لنا أن نطعن به ولا أن نرده، بل نسلم به ونرد رد العلم، رد الفقهاء والعلماء من مئات السنين، مش اليوم، هو نفس الرد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيأ له في أمور الدنيا، لأن أمور الآخرة الله قال والله يعصمك من الناس، لن يقتلوك ولن يهلك هذا الدين، هذا عهد، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون، هذا عهد متكامل من الله بحفظ القرآن ورواية نقل القرآن.

أمور الدنيا. هل أخطأ صلى الله عليه وسلم؟ العلماء قالوا أدما مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، نقول فعل خلاف الأولى. مش في أكثر من رواية وأكثر من حديث كان يقول لهم افعلوا كذا من أمور الدنيا وبعدين يجدوا خلافه، كما في قضية تأبير النخل لما قال صلى الله عليه وسلم قالوا إنه أبروا، قال لو أخرتم لو كذا، ترك لهم تاريخ أو وقت معين ففعلوا في الوقت اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما حملت النخل، فرجعوا يعني يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم انت خبرتنا وكذا، والنخل لم يثمر ولم يعطي الثمر التي اعتدنا، فقال إنما أنا بشر مثلكم، يعني خذوا مني بالأمور الحياتية، خذ البتكوية واترك البتكوية. لكن في أمور التشريع لم يؤثر به صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم تعب تعب عظيم، يعني أوقعه السحر، مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض بسببه، لأن السحر كما قلت لكم أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع في جف طلع نخل ذكر، مكان اللي اليوم اللي عندهم مزارعين أو ذا بتروح على الأغوار التمر المجدول أو المجهول أيا من سميه إحنا، له هذا وقت بشهر معين بقوموا بتلقيحه، بحطوا المادة الملقحة هاي في الطلع هذا، هذا السحر وضع في طلع ثم ألقي في بئر مهجور في المدينة اسمه بئر ذروان، وفي ذي روان يعني حسب الروايات والألفاظ التي يلفظها أهل العلم. هذا البئر كان مهجور عبارة عن يلقى فيه جيف وما حدا بيقرب منه وما حدا بيجي، الواحد بيزد جيفه حتى ما تطلع بالشارع وتطلع تؤذي الناس بزدتها. وضع سحر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه مسحور عليه الصلاة والسلام، لكنه عانى المرض، أقعد في الفراش، عانى، تألم أن عليه الصلاة والسلام. نظرنا عند البيهقي وعند السيوطي وعند الطبراني وعند ابن حجر وغيرهم من العلماء عندما تناولوا حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا إجماعا أن السحر عبارة عن مرض عارض أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يؤثر قط من قريب أو بعيد على موضوع الرسالة وموضوع الأمانة السماوية، حتى نرتاح الحمد لله رب العالمين. طيب أنا بدي أدخل بالصفحة الثانية، لكن بعد هذا الفاصل نعود ونواصل، انتظرونا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، عشان نشوف السحر والشعوذة الأونلاين اللي بيستوردوها الأردنيين وشو بيعملوا فيها وشو ساوت الجمارك ومكتب البريد بعد هذا الفاصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشه.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أحبتي في الله، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم أيها الأحبة حديثا صحيحا يرويه صلى الله عليه وسلم، روى هشام بن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان جالسا في بيتها في حجرتها فقال: يا عائشة، لقد استفتيت ربي فيما استفتيتكم به. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سألت الله فيما أصابني فأعطاني، لأنه كان يعني يظن أنه قد أتى أهله ولم يفعل، أنه قد توضأ ولم يفعل، أنه قد اغتسل ولم يفعل. هذا الذي كان يحدث معه صلى الله عليه وسلم، وهذا التأثير القاصر للسحر عليه صلى الله عليه وسلم. فقالت: وما ذاك يا رسول؟ قال: جاءني رجلان، أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي. فقال الذي عند رجلي للذي هو عند رأسي، يقال أنه جبرائيل وميكال، والله تعالى أعلم، كما سمعت من بعض المشايخ في تفسير هذا الحديث. فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ماذا به؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، شو ماله، شو اللي صاير فيه، ليش تعبان، ليش مش قادر، ليش يعني أنهكه التعب والمرض وأصبح في فراشه عليه الصلاة والسلام. فقال: مطبوب. مطبوب أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بالذي سحره، وأخبر بأنه كان مسحورا، فأنزل الله تعالى عليه المعوذتين بإحدى عشر آية. في كل آية كان يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأها، من قل أعوذ برب الفلق إلى من الجنة والناس في كلتا السورتين، كانت تفك عقدة من العقد التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذهب واستخرجه ودفن السحر. فقالت له أمنا عائشة: يعني ألم تخبر الناس؟ قال: لا، مخافة الفتنة، ما حب النبي صلى الله عليه وسلم يسير شر وقتال ما بين المسلمين وتحدث أوضاع وأمور في مدينته صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بأن فك الله سحره ما أصابه من مرض، وعاد كعقال نشط، يعني رجع بحيويته. كان كلما فكت أيها الأحبة غرزة أو كالإبرة نزعت آية من سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كان كلما نزعت عقدة تأوه تألم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك شعر براحة إنه السحر خلص طلع منك. اليوم بدي أجيك بهذه المقدمة لأقول لك إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وهذا من باب الابتلاء، وهو من أولي العزم الخمسة صلى الله عليه وسلم، تحمل وصبر وجاهد ليصلنا هذا الدين، فجزاه الله كل خير، ونشهد الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا عليه الصلاة والسلام على محجة بيضاء لا ينكرها لا يكذبها إلا هالك والعياذ بالله. أصلي وأسلم مجددا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، قبيل فترة اتصلت أخت كريمة، وأذكر الوقت والرقم مسيف عندي، بصديقة أضرت صديقتها. والله أن الحادثة لليوم أثر فيه أنا نفسيا. هذا الحديث يمكن المكالمة هي من سنتين أو ثلاثة، كانت خلال رمضان. اتصلت أخت كريمة: السلام عليكم ورحمة الله، أخوي البزايع. قلت: نعم. قالت: بدي أستفتي. قلت: تفضلي. فأخذت تبكي على اللاد. صبرت قليل، ما طال البكاء، ثم يعني استجمعت نفسها وقالت لي: شيخ، أنا هناك صديقة، أنا أعز صديقة عندها، ثقتها كلها عندي وفي، أنا كل أسرارها معي، أنا أعلم عنها ما لا يعلم أبوها وأمها وزوجها وأخوها. قلت: نعم. قالت: يا شيخ، أنا حسدتها، وقع في نفسي الغيرة منها. قلت: طيب. قالت: فذهبت إلى مشعوذ وعملت لها سحرا، وطلقت من زوجها وهدم بيتها، والله الذي لا إله إلا هو. والله لغاية اليوم وأنا بتذكر: أحبب حبيبك هونا ما، لا تتورط، لا تعطي كل اللي عندك، لا تبح بأسرارك، لا تخلي رقبتك بإيد فلان وفلان حتى لو بحبه. ما أمونش حادي حبيبي وأخوي وصديقي ومديري وما يسر هذه الحلقة، بحبه، لكن خلي المحبة لا قدر، ازعلنا يا عمي، يعني لو سر طلع ما بيأثر بحياتي، لكن ما أعطيه الأعماق. هذه المرأة كانت تبوح لصديقتها، كل شيء تعطيها هي، تقرير 24 ساعة، تقرير استخبارات ومخابرات وأمن وقاي وبحث جنائي، أربع جهات تعطيها تقرير يومي مفصل.
فعلنا كذا، روحنا كذا. فهي المرأة لعله لما شافت البنت مبسوطة، صديقتها هي غير متزوجة، ما عندها بيت، ما عندها واحد يدلحها ولا يدللها ولا يشتري لها ولا يطلعها ولا يوديها، فلما تسمع من صديقتها اللي عندها النعم الكثيرة هاي، وقع الشيطان في نفسها، فكادت لصديقتها اللي هي الأنتيم تبعها، الكلوز فريند اللي هي يعني الصديقة الحميمة الرائعة، فقامت بقتلها والله، ويا ليتها قتلتها، قتل معنوي طبعا عشان نكون فاهمين، يا ليتها قتلتها، دمرت بيتها، أخذت شيء من أثرها، هي التي تقول ولست أنا، أخذت شيء من أثرها، ودت للشيخ اللي بنقول له شيخ، مشعوذين هذول، دجالين، السحرة، الكفرة هذول، فأخذت هذا السحر وكادت لصاحبتها التي كانت تستأمنها، ثم بعد ذلك دمر البيت، الزوج مع الطايق، هي مش طايقة زوجها كمان، صار الحل دائما عندما يطرح الطلاق والفراق، تطلقوا، هدم البيت، ذهبت السعادة، ما عادت الأيام الجميلة، هاي ارتاحت. بعد فترة شكلها والله أعلم، لا أدري من سمعت، سمعتني سمعت غيري، نسأل الله القبول منا والأثر من الله سبحانه وتعالى، فأرادت أن تعود لله وأن تتوب إلى الله، فقالت أنا يا شيخ أريد أن أتوب إلى الله، والله أن الحال حيرني، ما عاد الله أن أغلق باب ما بين العبد وربه، قتل 99 نفس وأكمل به 100 وأدخله الله الجنة، ما فعل خيرا قط إلا أنه أوصى أولاد احرقوني ذروني في البر والبحر، جمعوا الله فيما فعلت، لم يفعل خيرا قط، قال يا رب والله ما فعلته إلا خشية منك فأدخله الجنة. أحاديث كثيرة، ما كان لي أن أصد الناس عن التوبة والرجوع إلى الله، لكني والله أخوفهم من الله، أخوفهم، يعني أنا فوق ما أني ائتمنتك وأعطيتك أسراري وأطلعتك على بيتي وكل صغيرة وكبيرة عندك، تقتلينني هكذا؟ والله بيوتنا مليئة بالعين، العين الحاقدة الحاسدة مليئة بالسحر. ليش؟ لأننا لا نصلي الصلاة على وقتها، لأننا لا نقرأ القرآن، هاجرين من القرآن، مر شهرين وثلاث ما بنختم القرآن، بس في رمضان بنختم القرآن، أو إذا مات عندنا ميت بس بنختم القرآن، غير هيك ما بعرف القرآن. الصلاة الفجر بعد لما أصحب ساعة نص ساعة بصليها، الظهر مع العصر، المغرب بعد العشاء، أذكار صباح ومساء اللي ربنا يحميك فيهم يحوطك فيهم ما عندنا. هل تعلمون أيها الأحبة إن وصل ببعض قليلي الدين وقليلي الأدب مع الله واللي ما بيخافوا ربنا في مملكتنا الأردنية الهاشمية أن يطلبوا سحر وشعوذة أعمال للتفريق، لدمار البيوت، للتفريق ما بين الرجل وزوجته، ما بين الأب وابنه، يطلبونها أونلاين، يشتروها مشترى؟ هل تعلموا أن دائرة الجمارك العامة والبريد مأجورين مشكورين؟ والله من قلبي بقول الله يجزيهم الخير، يعني هاي أجهزتنا هاي اللي بتخاف على البلد وعقليتهم واسعة وأكبر مما يظن البعض، إنه باكيت دخان تليفون مسكوه جمارك، لا، الجمارك أمن اقتصاد للوطن، واليوم صاروا أمن دين للوطن. مئات الطرود هاي اللي اليوم بعرفش إذا قبل مرت، أنا متأكد إنه من قبل شغالين رايحين جايين، يمكن يبعثوا له يعني انستغرام أو طرد بريدي مع لعبة، مع يعني لا، اللص والحرامي والمشعوذ ما بتغلب، يعني ما بخاف ربنا بدك تخاف منه. لكن وجدت الجمارك وإدارة البريد، مكتب البريد الأردني، إنه في طرود كثيرة شك فيها، فعندما فتحت وجد أنها عبارة عن طلاسم وأعمال سحر، فقاموا بجمعها ثم حرقها وإتلافها. لكن أنا والله تمنيت على الله، والله لو كان الأمر بيدي، وهي بحكيها الآن على الهواء، لو كان الأمر بيدي لأستدعي كل من طلب هذا الطرد، هذا السحر والشعوذ اللي طلبهم، وأقرأ جوا لمين كاتبه، وأحيله للمدعي العام للمحكمة، والله يتربى لأسجنه 6 شهور والله الذي لا إله له، لأنه هذا لا خايف من ربنا ولا خايف من قانون، واللي بطلب السحر والشعوذة سواء من دولة عربية أو من شرق آسيا، ترى شرق، أنا زرت المكسيك أكثر من مرة، وشرق آسيا في بعض الدول الناس نسمي مشهورة بما يسمى هي والمكسيك بالسحر الأسود، وفي دولة عربية أيضا مشهورة، وعندنا سحرة هون محهم مش دكتوراه، أستاذ دكتور بالسحر والشعوذة،
وللأسف عندهم زباين مش ملحقين وتفكروا أنتوا أبوه 100 ليرة و50 ليرة هذا ما فكونا. والله بعضهم أنا مطلع على بعض القضايا التي أحيلت للأمن وللمحاكم 10,000 و50,000 و40,000، هاي بدها تدمر فلان، بدها تدمر بيت فلان، هاي بدها تنتقم من فلانة، هاي مش عارف كيف، هاي عايش بقصر زت لي إياها بالشارع، هاي خليها تلف بالشارع مش عارف تروح وين. والله بعض الناس أضر ودمر حياة كثيرين بالسحر والشعوذة وطلب الطلاسم هاي اللي بيشتروها أونلاين. ما عندك مخافة ربنا؟ مش شايف ربنا شايفك وعارفك؟ شو قوة القلب اللي عندك اللي بتدفع مال عشان تضر فلان؟ أحيانا الحماة بتضر كنتها والكنة بدها تنتقم من حماتها، وأحيانا الرجل بده مرت صاحبه بده يعمل تفريق بينهم عشان يعمل جلب، ها تفريق أولا بعدين جلب. هاي فلانة بدها تفرق بين الأخ وأخوه لأنه هذا بدعم إخوانه معه مصاري زوجي، كيف بدها خليه خاتم بأصبع؟ هاي القضية المشهورة دائما، خاتم بأصبعي وما يعطي إخوانه وما يعطي أمه. بعض النساء بتموت بتفقع لما زوجها يساعد أمه أو خواته أو إخوانه إن كانوا محتاجين، ما بدها. وبعض الأزواج زوجته عندها ورث كبير وبتساعد أمها وخواتها، عكسية الصورة، ما بده كمان هذا المال. منين مالك؟ هذا مال زوجتك، إرث من والدها، أمها محتاجة، إخوانها محتاجين، مالها مالها ذمة مالية مستقلة، خليها تساعدهم، ما بده. فيلجأ بعضهم لأخصر الطرق وأبشع الطرق وأسوأ الطرق. شو يعمل؟ يعمل زيارة لمشعوذ لساحر أو يدخل على الأونلاين على السحرة والمشعوذين، سواء بحكي إنجليزي أو بحكي عربي أو بحكي أيا كان، ويطلب أنا بدي هاي صورة فلان وفلانة، بيجيب الصورة. عشان هيك بنقول غالبا لا تنشروا صوركم، لكن للأسف يعني للأسف ما كثير ناس ما بسمع. مش أي واحد بدخل بيتك وبتأمن له، مش أي واحد بدخل بيتك، كثير ناس دخلوا بيتك وبيتك وأخذوا من شعرك وأخذوا من ملابسك. كثير ملابس كانت تنشر على الغسيل زمان، اليوم في حماصة بسموها أو نشافة، اليوم كان كثير ناس يفقد غسيل بالحوش أو على المنشر أو على حبل الغسيل يفقده، وما كان المسكين يعرف، فكروا طار بالهواء طار مع الكذا، وهو كان يؤخذ ليذهب به لساحر. هذا الشعر اللي أخذوه من بيتك من شعرك، الملابس اللي أخذوها من عندك من البيت، قطعة السجاد، التخت اللي انت نايم عليه. في بعض الناس كان يدخل على بيته أحيان لم يعمل بده يدهى البيت، فيضطر بده يطلع الأثاث وينقل الأثاث برا، فكان لما يشيل السجاد أو يشيل الفرش أو يحرك فرشة التخت كان يجد عمل ملفوف معصوب قطن وقماش وفي إبر، وكان دائما مهموم مغموم، العمل وقف، كره أولاده كره بيته، الحياة صارت سودة. هل قد السحر يا شيخ؟ إيه والله وأكثر من ذلك، لأن كانت العين وهي عين تقتل الرجل بنص حديث رسول الله، فمن باب أولى أن السحر يمرضه ويقتله. ولئن كان نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سحر بمرض أصابه في أمور الدنيا فمن باب أولى أيضا أن يؤثر فينا. اليوم الرسالة مش أي واحد بدخل بيتي، وحتى لما نوكل عند أي إنسان غريب حتى لو بنحبه ليس من باب إساءة الظن، لكن أحكي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. والله أنا من الناس أني لا أخاف إلا من الله، يعني هو رب الخوف من ربنا، فأنا عشان أظلي في أمان مع رب العالمين بحاول أقرأ أذكار الصباح والمساء، ما بتركها والله حتى لو نسيتها. مثلا العصر المغرب كنت مشغول معزوم عندي محاضرة بسفر معين مشغول، والله لو أنا نايم الساعة 1 بالليل لأقرأ أذكار المساء. الفجر مستحيل أطلع من المسجد إلا لضرورة يعني قصوى، قصوى هاي يعني ما بتتكرر بالسنة مرة مرتين، ما بطلع إلا لما أقرأ أذكاري كاملة في المسجد. شو ما صار معي بعدين بكون مرتاح، لو ضربت سيارتي، لو مرض ابني، لو ذهب مالي بقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، خلص أنا أركنت على رب العالمين، ألقيت حملي على الله، طلبت منه يتولاني بعنايته ورحمته وكرم رب العالمين، والحمد لله هذا الذي أصابني. لكن في ناس طلب منهم أنه أسحروا فلان، فلان بدنا نسحره، بدنا نأثر فيه، بدنا ندمر بيته. كان دائما السحرة يرجعوا المصاري، يقول لك ما قدرت، الجن مش قادر، الجن وما جن. بعد هذا الفاصل نواصل، انتظرونا، جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، رضي الله عنكم، غفر الله لكم ولوالديكم ولمن علمنا ولمن له حق علينا، وأسأل الله أن يبعد عنا أصدقاء السوء وكل ساحر ومشعوذ وصاحب عين حاقدة سيئة شريرة. الأحبة في الله، اليوم مقصد هذه الحلقة أولا رسالة لمن يذهبون للسحرة والمشعوذين ولمن يشترون عبر الأونلاين، وهذه كانت صدمة والله ما توقعت في يوم الأيام أن أرى فلان بيشتري وصفات للسحر أو يطلب من سحرة أن يصنع له باكج معين، أنا بدي أدمر حياته، بدي أطلقه، بدي أزوجها بعد ما هذا، بدي تفرق لي أولاده، بدي تصيب لي بمرض. الساحر يؤذي بمشيئة الله داخل مشيئة الله، يستخدم الجن ووسائل أخرى ليؤذي، والسحر يؤذي كما نعلم وكما حصل مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة مقصدها اليوم أن نتق الله، نخاف ربنا، في يوم حساب وفي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فأي عمل تصنع لتضر به الناس أو تلحق الضرر بالناس فاعلم أن الله يحصيه ولو نسيت أنت، الله لا ينسى جل في علاه، يمهل ولا يهمل، والأمر لك، فلا يجوز لك شرعا تحت أي مبرر تحت أي طائف، لو فلان آذاك، لو فلان ظلمك، أن تذهب وتصنع له سحر لتؤذيه، لتدمر بيته، هذا آذاني، قطع رزقي، دمر بيتي، اترك الأمر لله، ارفع شكايتك لملك السماوات والأرض، لقاضي السماوات والأرض، أكثر من حسبي الله ونعم الوكيل، فوالله أنها دمار للظالم. والساحر ظالم، ومن يأتي الساحر ظالم؟ ألم نقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ ألم تسمعوا بذلك أيها الأحبة؟ البروع على الساحر بده يعمل سحر لفلان أو لأمه أو لبنته أو لأخوه، بعض الناس يستغربوا أحيانا الأم تفعل، أنا دخلت في قضايا الأم صنعت سحر لأولادها، الأم، والأم صنعت سحر لبناتها، وقلة هي، لكن رأيت من صنع سحرا لأمه، خاصة البنات لما ما في مخافة ربنا، ليش أمي معها مصاري معها ذهبات، فهمها مش أمها ولا رضا أمها ولا بر أمها، همها ذهبات اللي عند أمها، نفس الهم اللي عند فلان. وأحيانا يكون السحر ليس بدافع الحسد إنما بدافع الانتقام، هسه الحسد والانتقام يلتقون، لكن الحسد مساحته أوسع، ممكن أحسدك على لمعة حذاك، على العطر اللي انت راشه، على الساعة اللابسة، على السيارة راكبة، لكن الحسد أوسع وأكبر. لكن اللي بحكي لك إياه اليوم إنه أنا ما تصور في يوم الأيام إنه نشتري أونلاين السحر، فلان يطلق فلانة، فلان يصاب بمرض، فلان فلانة تيجيني، هي اللي بدها إياني مش أنا، أنا بدي جلب يا شيخ، جلب حبيب، تفريق، طلاق، رجوع من طلاق، ما شاء الله، إشي ما مر والله، والله ما مر. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، والحديث فسر نفسه بنفسه، واضح المعالم، لا يحتاج لا شو معنى كفر، لا كفر يلزمه توبة وأوبة وعودة مجددا للإسلام. إذن لا يجوز شرعا أن نتعامل مع السحرة والمشعوذين تحت أي ظرف. في قضايا عرضت علينا في القضاء الأردني، وبعض إخواننا أحيان في بعض الجهات الأمنية مثل البحث الجنائي، بعض الضباط الكبار بشوات بيحكونا قصص والله العظيم تستغرب، بقول لك امرأة استنزفت ب40,000 50,000، إلها ضرة مثلا، إلها كذا، زوجها بيساعد أمه، ففي بعض النساء بتدفع وبعض الرجال بيدفع، وبيجيب لك أثر من بيته، مستعد يودي حرامي لص، مستعد يعمل حادث مفتعل، المهم يأخذ شيء من ملابسها من شعرها، والعكس تأخذ هي من ملابسه من شعره. في قضايا أنا دخلتها والله لا نستطيع أن نتكلم بها، لكن بعطيكم من أهونها، هل يخطر ببالك يوم الأيام أنه زوجة مصلية صوامة قوامة تضع من قاذوراتها لزوجها في طعامه؟ أحد الأزواج شعر أنه القهوة طعمها مختلف، هاي قضية أنا دخلت فيها شخصياً،
ولأكثر من مرة تكررت في أكثر من مكان. القهوة مختلفة، الطعم مختلف. فأخذ العينة وراح على مختبر طبي ليتبين. قالوا له يا عمي أنت متأكد من كذا؟ شوف راجع. حط كاميرا بطريقة معينة ليرى أن زوجته تضع سائل معين مخبأ في مكان معين بعلبة غير العلب المعهودة في القهوة، ليتبين بعد ذلك أنه عبارة عن ميكس من قاذورات وبول وغيره أجلكم الله، شيء مقزز لكنه واقع حصل، وحصل الطلاق وحصل الفراق وكادت أن تؤدي لجريمة قتل. وعندما سئلت الزوجة لما صنعتي، قالت زوجي غني ويعطي الجاي واللي رايح لبيته مش إله، وأمي هي من نصحتني، حماته أمي من نصحتني أني أعمل سحر لزوجي، أنا ما بدي أذي، أنا بدي أحافظ على ماله. طبعا الرجل هو شعر بطعم مختلف للقهوة اللي متعود يشربها كل يوم، مدخن كان متعود يشرب القهوة هاي، فشعر باختلافها وشعر أنه تغير، تغير مع خواته وتغير له. حتى في يوم الأيام يعني عندما سردت القصة بمعرض لما صار الفراق، وحتى أنه يعني نستر الأمر أنه ما يوصل المحكمة يشتكي عليها أنه حتى أنه مشعوذة وأمها سحر وكذا، أنه الرجل قال لإحدى خواته ارقوني جيبوا شيخ اقرأوا علي، أنا مش مزبوط، أنا بطلت أحبكم، بطلت أطيقكم. فلذلك اليوم أنا بتكلم بكل حب وسلام وأمان، ينبغي أن نتقي الله. فمن يذهب للساحر يكفر، من يصدقه يكفر، من يراجع المشعوذ. أحيانا في ناس بيقول لك يا شيخ أنا تصدقت ودعيت واحتمرت وحجيت والوضع زي ما هو، طيب شو الحل عندك؟ بيقول بدي أروح لمشعوذ أو لساحر، هل لي من مبرر يا شيخ؟ بدي أحل هالمشكلة، بدي أفتح الباب، بدي أزيح الهم. والله بعض الناس يظن أن إعطاء الولد وأن الشفاء من المرض وأن الخروج من الهم وأن سداد الدين وأن فتح الباب المغلق بزيارة المشعوذين والسحرة، وحقيقة والله الذي لا إله إلا هو أن الهم يزيد وأن الأبواب تغلق أكثر وأن العقم يطول. إن جعلت حاجتك عند إنسان يكفر بالله وتريد أن تعينه على الكفر بالله، لأن الساحر هذا هل تظن أن الشياطين ومردة الجان من الكفر يطيعونه ليؤذوك أو يؤذوني أو يدمر بيتك أو بيتي أو يصيبوني ويصيبوك بمرض مجانا؟ لا والله، إما أن يدوس على قرآن، وإما أن يصلي لغير قبلة، أو أن لا يتوضأ، أو أن يشتم الله. هؤلاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر أن يقتل، فقتل الساحر ليس بالأمر الهين، سهل قتل إنسان، لكن لضرره وعظيم نكايته بالمجتمع ودور الإفساد الكبير للسحرة والمشعوذين يقتل. فلذلك احنا اليوم بدنا نشكر دائرة الجمارك ونشكر إخواننا في مكتب البريد، جزاكم الله كل خير، الله يعطيكم ألف عافية، والله أفرحت قلوبنا. لكن كنت أتمنى أنا حقيقة، كل بعض بيقول لك شيخ يسترهم، ما اللي انمسك اليوم بكرة بطلبوا أونلاين، بطلبوا على الإيميل، بطلبوا على الواتساب، على التليجرام، بقول الوصفة هاي بدل ما تبعث ليها بالبريد ابعث ليها وأنا بطبعها بعملها برنت. كنت أتمنى أن يحول هؤلاء كل من طلب سحر وشعوذة أونلاين أن يحولوا للمدعي العام ويتخذ فيهم قرار حتى يتوبوا ويخافوا من الله أولا ثم سلطة القانون. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لكن بعض الناس ما بنقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ظلمونا وظلموا أنفسهم. وقصة الأخت اللي قلت لك يا قبل شوي هاي والله قصة عظيمة لا يزال أثرها معي لليوم، إنه يا ناس لا تأمنوا، لا تدخلوا بيوتكم أي ناس، لا تعطوا أسراركم، لا تحكوا. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على حوائجكم أو إنجاح حوائجكم أو قضاء حوائجكم بالكتمان، والحديث رواياته ضعيفة لكن له أسانيد حسنة ويحتج به، هذا ليس من فراغ. لذلك قيل لا تتحدث عن أولادك عند عقيم، ولا تتحدث بحريتك وحدود حريتك عند سجين، ولا تتحدث عن انتصاراتك ونجاحاتك عند مظلوم مغلوب. ينبغي أن نقدر هذا الأمر. الله يرضى عليك ربي، يحفظك ويسعدك جميعا. اليوم أنا بطلب بكل حب بكل سلام بكل أمان
بطلب منكم جميعا اليوم انه تحفظوا بيوتكم، ما تأمنوا لأي انسان، غرفة النوم هاي ممنوع حدا يدخلها الا انت وزوجك. والله امهاتنا يعني انا امي من الناس ترفض انها تدخل غرفة النوم تبعتي، ترفض. يعني في احيان مثلا قاعدة معينة، في منظر معين، في فيو معين، في شجر معين، في شباك واسع مثلا، انه خلني اشرب قهوة، نقول لك انا ما بدخل غرفة النوم. فياريت اليوم نحافظ على الخصوصية وما نعطي كل شيء. شفنا صديقة كان يظن أنها بتحبك وبتخاف عليك وطلع الأذى كله، وهي التي تقول أنا ضريت حبيبتي وأختي وزميلتي وصديقتي من كانت تثق فيه. لكن يصل الأمر أن نوصي أوردرز وباقي طلبات وأونلاين وسحر وشعوذة، هذا والله ما اعتدناه وأتمنى من الله ألا نراه. لذلك عليكم بأنفسكم، أرقوا الآن. شو العلاج يا شيخ؟ حتى لو كان فينا سحر، اليوم بعض المشايخ للأسف حولوها تجارة بزنس، روحوا تعال 10 و20 دينار و50 دينار، وإيدوا على راسها وإيدوا على صدرها وإيدوا على رجلها وإيدوا على كذا. أنا ضد هذا كله. ارقي نفسك بنفسك، أنت ارقي نفسك، ارقي ولادك، أنت ارقي زوجتك، ارقي نفسك. اقرأوا أذكار الصباح والمساء، حافظوا على صلواتكم، أكثروا من ذكر الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الاستغفار، والجأوا إلى الله، إلجأ إلى الله بقيام الليل، والله لن يبقى فيك لا سحر ولا عين ولا أذى بفضل الله وكرم رب العالمين. أنا بدي أختم هذه الحلقة، وصلنا للنهاية معكم. أسأل الله أن يحفظك ويحفظنا جميعا، وبدي أكرر الشكر للمرة الثالثة والرابعة والخامسة لدائرة الجمارك العامة، جهاز الجمارك، لكل المنتسبين الله يجزيكم الخير يعطيكم العافية، وأيضا إخواننا في مكتب البريد بشكل عام ممن يستقبل الشحنات، وللفراسة الطيبة الجميلة في أنهم فتحوا الطرود ثم تبين أنها أعمال سحر وشعوذة، وهنا كان الاستغراب وهنا كان الاندهاش. ما ظننت يوما أن تكون حالات الإيذاء في مجتمعنا نصل فيها أنه نستورد السحر والشعوذة لنهدم بيوت ونقطع علاقات ونؤذي الناس ونصيبهم بالمرض. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حبيبنا مأمون شحادة جزاك الله كل خير، ما يسر هذه الحلقة، الله يعطيك ألف عافية. عبد الرحمن أبو رياش أيضا كل الشكر والتقدير حبيبنا، ويزيد عويضة أيضا كل الشكر والتقدير من السوشيال ميديا. كان معكم حبكم في الله خالد رمزي البزايع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: رمز البزايع. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الم الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه لا

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 24 إلى الآية 87 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 24 إلى الآية 87 من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قصد الأصمعي رجلا كان يغشاه في أيامه لكرمه، فوجد على بابه بوابة منعه من الدخول إليه، ثم قال البواب: والله يا أصمعي، ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتب الأصمعي رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم طلب إلى البواب أن يوصل الرقعة، ففعل وعاد بالرقعة، وقد وقع الرجل على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مالي تحجب بالحجاب على الغريم. ومع الرقعة سرة فيها 500 دينار. فقال الأصمعي: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآه المأمون قال: من أين أقبلت يا أصمعي؟ قال: من عند رجل من أكرم الأحياء، حاشا أمير المؤمنين. فقال المأمون: ومن هو؟ فدفع الأصمعي الورقة والسرة وأعاد عليه الخبر. فلما رأى المأمون السرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقال الأصمعي: والله يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أروعه. فقال المأمون لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل فقل له أجب أمير المؤمنين. فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وقعت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال، وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت، لكني استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال المأمون: لله أنت، ما ولدت العرب أكرم منك. هكذا هي نفوس الكرام، تأبى أن يرد سائلها، فرحم الله من كان العطاء لديه عهدا، والجود ميثاقا لا ينقضه ضيق الحال ولا شدة زمان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في أسلوب إداري قوي جدا هو اللي بيفصل بين الشخص المشغول والشخص المنجز، واسمه بناء عادات الأعمال. بدل ما يكون شغلك كل يوم عبارة عن محاولة للنجاة من تراكم المهام، اصنع لنفسك نظام تشغيل ثابت، نظام بيحول أهدافك الكبيرة ومهامك الكثيرة لخطوات آلية، أعمال يومية يعني روتينك اللي ما بتتنازل عنه، أعمال أسبوعية وشهرية، محطات المراجعة والإنجاز، أهداف سنوية هي البوصلة اللي بتوجه كل مجهودك. هون بيصير الشغل واضح منظم، والنتائج بالتأكيد راح تكون عالية. الفرق بين رد الفعل والتخطيط بيمثله بموظفين. الموظف اللي بيشتغل على ردات الفعل بوصل الصبح بيفتح الإيميل وبيستنى الظروف تقرر شو راح يعمل، يومه عبارة عن سلسلة من ردود الأفعال. بينما الموظف اللي بيشتغل على التخطيط بوصل وعارف بالضبط ترتيب أولوياته، المهمة الأولى الثانية والثالثة، وهون هو الشخص اللي باني عادات الأعمال، وهو اللي بقود يومه مش الإيميلات اللي بتقوده أو أي أعمال طارئة تطرأ فيه. طيب كيف تنظم يومك عملياً ضمن هاي القاعدة؟ عشان تسيطر على وقتك قسم مهامك لثلاث فئات: الأعمال الثابتة اللي هي الديلي روتين وبتحتوي على الأساسيات اللي لازم تخلص كل يوم، متابعات، تقارير، تحديثات، أعمالك الثابتة هاي بتخلصها بأقل مجهود ذهني لأنها صارت عادة. الأعمال المتغيرة هون مساحة مرنة للطلبات المفاجئة اللي بتجيك، المشاكل التقنية أو الاجتماعات الطارئة، دائما اترك لها فراغ في جدولك. ثلاثة، الأعمال التطويرية وبتكون بالعادة من الخطة اللي انت حاطها بدك تحسن بيئة العمل أو تطور مشروع إضافي. الخلاصة، الإنجاز العالي مش انفجار مجهود مفاجئ، هو تراكم بسيط لعادات يومية ذكية. كل ما حولت مهامك لهاي العادات رح تضمن النجاح تلقائيا وبدون استنزاف لذهنك كموظف مثالي. ابني عاداتك قبل ما يضيع وقتك، وإذا حاب تتعمق أكثر في هذا الفن بنصحك بكتابين: كتاب العادات الذرية وكتاب قوة العادات، واربطهم في أعمالك. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله والبركات. وبعد مع الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة فصلات القرآن يكون حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما أجمل القرآن وأمثال القرآن. طبعا كتب في الأمثال كتب كثيرة وجميلة وتستحق القراءة. المثل والمثل العربي من أجل أن يجلي المعنى ويجعله مقنعا مقبولا مستساغا. فكيف أمثال القرآن؟ ومثل الذين كفروا أيوة يا ربي، يعني عم بيعطينا صورة عن هؤلاء الذين كفروا. كمثل الذي ينعق، بمعنى هون ينعق ينادي، ينعق نعق، يقول نعق الغراب نعق البوم، هو منادي وصوت، يعني ينادي على قومه يا قوم لم وقف على الصفا، ينادي فيهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي يوشك أن تغر عليكم أكنتم مصدقية أم مكذبي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا سنصدقك. طيب إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تبا لك لهذا جمعتنا. قالت قريش يا الله، طالما أنا لا أكذب عليكم أفأكذب على الله؟ يا قوم ما لكم، كيف تفهمون؟ إذن مثل القرآن جاي فيه محله تماما بعد شوط طويل من الآيات والنقاشات والحجج القرآنية. الله يضرب لنا مثل لهؤلاء الذين لا يستجيبون لا عن عجز في الدليل معاد الله، بل الدليل أوضح من الشمس، ولكن لأنهم تربسين على الباطل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، داعي الذي ينادي في الناس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بما؟ ليش ما قال بمن؟ بما لا يسمع، يعني شبههم بالأناسي، يعني حيوانات وطيور وحشرات إلى آخره. بما لا يسمع إلا دعاء وندانا، يعني أحيانا قد تنادي الحصان باسمه فيأتي. كيف الإنسان ينادى بالعقل وخطاب العقل ليهديك إلى الجنة وإلى رضوان الله ثم لا تستجيب يا أيها الإنسان؟ يا الله، لكن تربس على عادات فاسدة باطلة منحلة ما بتسويش. بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ربنا خلق لك عقل وسمع وبصر وحواس وإدراك من أجل أن تستفيد من كل هذه الموهوبات لك، تستخدمها في تعرفك على الله، تعرفك على الحق، على الدين. صم بكم عمي، يا الله، صم لا يسمعون، بكم عمي، إذن كل الحواس معطلة وما فيش كلام، فهم لا يعقلون. إذن منين مدام فاقد الحواس منين يعقل؟ إذن النتيجة فهم لا يعقلون، هم ليسوا معطلين الحواس لكنهم معطلوها بعدم الاستخدام لمعرفة الحق، بعدم الاستعمال الذي أراد الله له لهذا الإنسان أن يستخدم هذه المواهب التي وهبه يا سمعا بصرا عقلا فكرا. يا الله، لما الله وهب كل هذه المنح يا أيها الإنسان؟ فهم لا يعقلون، مش يتفكرون، لا، مجرد الإدراك العقلي مش وارد، ولا الفقه لسه لا يعقلون، بينه وبين مرحلة الفقه والرشد مسافات لسه. يا أيها الذين آمنوا، إذا القرآن ترك هؤلاء وتوجه إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن نشق يا أيها الإنسان، يعني الذي تتكلم، من نشق؟ آها، بعد ما تكلمنا شوط طويل عن المعرضين عن الله وآيات الله ودين الله، الآن التفت القرآن الذين آمنوا، القسيم الآخر للبشر. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله خلق لكم هذا الطعام الطيب والشراب الطيب والفاكهة الطيبة والإيم كل الأرزاق الطيبة إلى آخره. سيب الخمر يا أخي، سيب الخنزير، سيب الميتة مثلا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. طب مدام أكلت، لو واحد قدم لك تفاحة، شكر الله لك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا يا أخي، الله يكرمك، أكرمتنا، خلاصة. إذن واشكروا لله، طبيعي، إن كنتم إياه تعبدون. اللهم إنا عابدون لك، شاكرون لك لأفضالك وآلائك ونعمائك يا رب، زدنا ولا تنقصنا. أحبابنا إخواننا، إلى الملتقى مع الآية 73 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، الذين خلقهم الله عز وجل من بني البشر ينتمون إلى أصناف ثلاثة، ورد ذكرهم في مطلع سورة البقرة: مؤمنون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين

بهم وأولئك هم المفلحون. والصنف الثاني هم الكفار، والصنف الثالث هم المنافقون. وصف المؤمنين مقتضب وجامع مانع وموجز لأنهم واضحون، ووصف الكفار مقتضب وموجز وجامع مانع لأنهم واضحون. هذا آمن علانية فاتبع منهج الله عز وجل، وهذا كفر علانية فاتبع هوى نفسه. إلا أن المنافقين وردت أوصافهم في 13 آية. هذا الصنف الثالث المحير، تعجب منه، تارة تراه بين المؤمنين وتارة تراه بين الكفار والفجار. يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا الصنف أخطر صنف على المسلمين، يقولون ما تعرفون وتنكر عليهم ما يفعلون. فيا أيها الإخوة الكرام، ورد في القرآن الكريم ذكر النفاق في أكثر من 37 آية، وفي عدة سور، منها سورة آل عمران والحشر والتوبة والأحزاب والفتح والحديد والأنفال والمنافقون والنساء والعنكبوت والتحريم. هذا دليل أيها الإخوة على خطر هذه الفئة. كلمة الحق قاسية، كلمة الحق مرة، والحقيقة المرة كما أقول لكم دائما وأفضل 1000 مرة من الوهم المريح. بل إن الإنسان حينما يخاف أن يكون منافقا، هذه حالة طيبة جدا. يقول بعض التابعين: التقيت ب40 صحابيا ما منهم واحد إلا ويظن نفسه منافقا. المنافق لا يعلم أنه منافق، يظن أنه مؤمن، لكن المؤمن الحق يخشى ويتوهم ويظن أنه منافق. فأن تخاف أن تكون منافقا هذه حالة طيبة، وهذه حالة مرضية. لكن أيها الإخوة، لا بد من شرح دقيق. النفاق نوعان: نفاق كفر ونفاق ضعف. نفاق الكفر، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء كفار لكن مصالحهم تقتضي أن يكونوا مع المسلمين أو مع المؤمنين. هذا النفاق الأول، النفاق الاعتقادي، النفاق الذي يخرج من الملة، هؤلاء كفار ولكن مصالحهم تقتضي أن يكونوا مع المؤمنين. ولكن النفاق الآخر، نفاق الضعف، يضعف أمام شهواته أو يحار أمام الشبهات التي فيه، هو بين شهوات تغلبه وبين شبهات تحيره. هذا النفاق سماه بعض العلماء النفاق العملي، من كتاب الله في الأعم الأغلب، ومن بعض الأحاديث الشريفة الصحيحة. استنبط بعض العلماء 30 صفة للمنافقين، إن ذكرناها ينبغي أن نخاف أن تنطبق علينا بعض هذه الصفات. وهذا الذكر كما يسميه علماء التربية ذكر تحذيري، ينبغي أن تقلق، ينبغي أن تتهم نفسك، ينبغي أن تبادر إلى أن تزيح هذه الصفة عن نفسك. هناك 30 صفة مستنبطة من كتاب الله ومما صح من حديث رسول الله للمنافقين. فإن كانت لا سمح الله ولا قدر قد تنطبق على بعض المؤمنين، فينبغي أن يبادر من فوره إلى أن يصحح إيمانه، وإن كانت لا تنطبق فهذا من فضل الله علينا. أذكرها تحذيرا لا أذكرها اتهاما، فإن انطبقت علينا فينبغي أن نخاف، وعلامة إيماننا أن نخاف، وينبغي أن نتحرك، وعلامة إيماننا أن نتحرك، وينبغي أن نسارع إلى تجديد إيماننا. وإن لم تنطبق علينا شكرنا الله عز وجل. على كل، صحابة كرام عاشوا مع سيد الأنام واتهموا نفسهم بالنفاق، بل إن خليفة من الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن الخطاب

جاء حذيفة بن اليمان قال له بربك اسمي مع المنافقين وهو المبشر بالجنة، فإذا وجدت صفة تنطبق عليك لا تقلق، إن قلقت فهذه علامة طيبة، بادر وصحح، وأنا معني قبلكم وأنا أخاف كما تخافون وأحذر كما تحذرون. أيها الإخوة الكرام، أولى صفات المنافق الكذب. الكذب ركن من أركان الكفر والنفاق. إن الله إذا ذكر النفاق في القرآن ذكر معه الكذب، وإذا ذكر الكذب ذكر معه النفاق. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أولى صفات المنافق الكذب، وأول صفات المؤمن الصدق. المؤمن لا يكذب. كنا قوما أهل جاهلية، سيدنا جعفر للنجاشي، نأكل الميتة ونعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه. المؤمن لا يكذب. يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، مازحا جادا كذب لأمر لحيلة فيه شعبة من النفاق، وما كذب إلا لنفاق في قلبه. الكذب علامة واضحة تشهد على صاحبها بالنفاق ولو كان مازحا. هناك أناس يمزحون فيكذبون ليضحكوا الناس. يقول عليه الصلاة والسلام فيما ورد في مسند الإمام أحمد بسند جيد: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له وويل له. والكذاب أيها الإخوة ملعون، سواء أكان جادا أو مازحا فليتنبه إلى هذه الخصلة. العلامة الثانية: الغدر. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام البخاري: وإذا عاهد غدر، من أعطى عهدا لرجل أو لامرأة أو لولد أو لصديق أو لولي أمر ثم خانه أو غدره بلا سبب شرعي فهذه علامة وركن من أركان النفاق. المؤمن لا يغدر. العلامة الثالثة: الفجور في الخصومات، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وإذا خاصم فجر. قال أهل العلم: من خاصم مسلما ثم فجر في خصومته فقد أشهد الله على ما في قلبه أنه فاجر منافق. العلامة الرابعة: الإخلاف في الوعد. يذكر أيها الإخوة في السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد تقبل التحسين أنه وعد رجلا أن يلاقيه، فأتى عليه الصلاة والسلام للموعد فأخلف ذلك الرجل، فبقي عليه الصلاة والسلام في المكان 3 أيام بلياليها، ثم تذكر الرجل فجاء فقال له: يا أخي لقد شققت علي، أنا هنا منذ 3. إخلاف الوعد علامة نفاق. هناك من يخلف الوعد ولا يبالي ولا يأبه أن رجلا يقف له في الطريق ينتظره، أنه يجلس في البيت يستعد لاستقباله، أنه ألغى بعض المواعيد من أجله، أنه اقتطع من وقته الثمين وقتا لتلبية رغبته ثم ينسى. أيها الإخوة الكرام، حينما تسافر إلى بلد غربي تجد دقة المواعيد. أعجبتني كلمة قالها بعض العلماء، قال: هذا انضباط نفعي، لكن المؤمن انضباطه تعبدي. وشتان بين الانضباط النفعي والانضباط التعبدي. الانضباط النفعي من أجل الدنيا،
لكن الانضباط التعبدي من أجل الآخرة، الانضباط النفعي صاحبه ما له في الآخرة من خلاق. العلامة الخامسة الكسل في العبادة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فإذا رأيت الإنسان يتكاسل عن الصلاة أو عن الصف الأول أو عن الذكر أو عن الدعوة أو عن طلب العلم أو عن مجالس الخير، فاعلم أن في نفسه ضعفاً وأن الشيطان يريد أن يبعده عن طريق الإيمان. جاء في صحيح مسلم من حديث الأسود بن يزيد العراقي العابد قال: قلت لعائشة: متى كان صلى الله عليه وسلم يستيقظ لصلاة الليل، يعني قيام الليل؟ قالت: كان صلى الله عليه وسلم يثب وثبا. وما قالت يقوم قياما، إنما يثب وثبا، وهذا يدل على الشجاعة وعلى الحيوية والنشاط وحرارة الإيمان وعلى قوة الإرادة. الإمام أحمد في كتاب الزهد يترجم لعدي بن حاتم ينقل قوله: والله ما قربت الصلاة إلا كنت لها بالأشواق. وقال سعيد بن المسيب: ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في مسجد رسول الله. وإذا رأيت الرجل في الروضة وفي الصف الأول فاشهد له بالإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أحمد: من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة الكرام، والعلامة السادسة للنفاق المراءة. يقول الله عز وجل: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الصحيحين: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، يعني يعطيه سؤله، يثني عليه الناس لأنهم يعلمون الظاهر. وما قيمة ثناء الناس إذا كان الله ليس راضيا عن هذا الإنسان؟ لو أن أهل الأرض كلهم أثنوا على إنسان ولم يكن كما يريد الله عز وجل لا ينفعه هذا الثناء. يعني المراءة يخشع أمام الناس في الصلاة ولا يخشع في الصلاة في بيته. هناك فرق كبير بين عبادته منفردا وبين عبادته مع الناس. وعن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: يا رسول الله، أليسوا بمسلمين؟ قال: بلى، يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وكان لهم حظ من الليل، لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. علامة المنافق الرياء، يرائي الناس، يريد أن يرى الناس عمله، يريد أن ينتزع إعجابهم. له خلوة وله جلوة، له سريرة وله علانية، له ظاهر وله باطن، له شيء يعلنه وشيء لا يعلنه. ورد أيها الإخوة في الحديث الصحيح القدسي أن الله جل جلاله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا فيه شرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء أيها الإخوة يدخل في النفقة، يعني أحيانا في جمع غفير يتبرع، أما قد يكون له قريب يتضور جوعا، إن أعطى هذا القريب من علم بهذا العطاء؟ إذن هناك رياء في الإنفاق، رياء في الصلاة، رياء في الذكر، رياء في الصيام. المؤمن أيها الإخوة
يعلم علم اليقين أن ما سوى الله لا ينفع ولا يضر، ولا يمرض ولا يشفي، ولا يحيي ولا يميت، ولا يرزق ولا يمنع، ولا يثيب ولا يعاقب. وأن يعرف المرء أيضا أن المخلوق ضعيف هزيل، لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا أجرا ولا عقوبة. والأمر الثالث أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. أيها الإخوة الكرام، من أدعية الإمام الحسن البصري: اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي. فالسمعة طلب الذكر الحسن عند الناس، والعمل من أجل الشهرة. أيها الإخوة، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال، ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بيسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم. مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يعني الغرب إخواني ما عنده الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضلنا الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة محدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا الذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء فليقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية. حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني أكلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، بتعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه، هذا المضطر لا إثم عليه. إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف، كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة، يعني روادا لهذا الذي هم فيه. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني هو أصل قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يعني الآن لو طفل أمه أبوه ما بحكيش معك بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، انتهى ميدان التزكية انتهى، ولهم عذاب أليم. معنى 75 بعد 100 يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الظالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة المؤمنون.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. إذا أنت مشغول طول اليوم وما في نتائج فأنت مش منتج، أنت ضايع. هاي المشكلة اليوم عندي كثير موظفين ومدراء، انشغال بدون إنجاز وحركة بدون تقدم. ليش؟ لأنه ببساطة عم تشتغل بدون خطة واضحة. بتصحى بتروح الشغل وبتمشي يومك حسب اللي بيجيك، وهون المشكلة. ما تبلش يومك بدون جدول أعمال واضح. أي حدا بطلب منك شغلة ما تمشي وراها مباشرة وتبلش تنفذها، لأنه بنهاية اليوم حتكون تعبان وبدون نتيجة واضحة. ابدأ يومك كموظف مثالي، بضع جدول أعمال واضح، عارف شو بده ينجز، وما بسمح لحدا يخرب عليه يومه. عشان ما تكون زي الأول اليوم بقوده، كون زي الثاني هو بقود يومه. أول ما توصل شغلك اكتب جدول أعمال واضح محدد قابل للتنفيذ. وقاعدة مهمة جداً، أي مهمة خارج جدول أعمالك ما تنفذها فوراً، أجلها لليوم التالي أو بالوقت المحدد اللي أنت بتشوفه مناسب، إلا إذا كانت طارئة أو بتأخذ منك أقل من 5 إلى 10 دقائق. ويومك لازم يكون مبني على خطة يومية من خطة أسبوعية، وخطة أسبوعية من خطة شهرية، وخطة شهرية من هدف سنوي. هيك بصير كل يومك خطوة للأمام. موظف بدون خطة كل يوم شغل جديد بدون اتجاه، فبعد شهر بتلاقيه نفس المكان. موظف بخطة كل يوم جزء من هدف واضح، فبعد شهر فرق واضح في تقدمه وإنجازه. الانشغال مش إنجاز، والإنجاز بدون اتجاه ما بيصنع تقدم. فما تكون موظف مشغول وبتعتبر حالك بتنجز بس أنت ما بتتقدم، كون موظف مشغول وبتنجز وبتتقدم. فمن اليوم ما تبدأ يومك بدون ورقة وقلم، وأكتب وحدد والتزم وخلي يومك يخدم هدفك مش يسرق وقتك. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة اول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة قاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.

0: أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خذ الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة يوسف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

0: وبحمده سبحان الله العظيم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: لا حول.
1: عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.